0: راجعين مع تجديد التحية لكل مستمعينا وين ما كانوا. سهرة المونديال وما زال المنتخب المكسيكي متفوق أمام منتخب جنوب أفريقيا هدف مقابل صفر. جوليان كينون لاعب القادسية السعودي هو صاحب الهدف الوحيد إلى حد الآن وضغط من المنتخب المكسيكي أمام منتخب جنوب أفريقيا. مدام نحكي على جنوب أفريقيا جلال نجدد لك التحية وتحدث عن المنتخبات الإفريقية الحاضرة في هذا المونديال وممكن منتخب السنغالي يعني لفت ليه الأنظار إلى جانب منتخبات أخرى غانا الكافير حاضرة لأول مرة في هذا المونديال. مساء الخير من جديد جلال أهلا وسهلا بك.
1: مرحبا بك حنان أهلا وسهلا بك وتحية لك وكل السادة المستمعين والمستمعات والفريق العمل معك هذا المساء في هذا بداية اليوم الأول للمونديال والافتتاح. كان في الحقيقة أنا تحدثنا على أن النسخة كانت باهتة وحتى الافتتاح ما كانش فيه حجما يعني الحدث وحجم القارة وحجم الدولة المستضيفة اللي هي الولايات المتحدة الأمريكية كان عاديا جدا جدا معناتها لم يرتقي إلى مستوى كبير برشا مقارنة ب يعني النسخة الفارطة 2022 في قطر. نعود إلى المنتخبات الإفريقية لكن بالنسبة شخصيا وراءنا على المنتخب السنغالي منتخب القوي المنتخب
0: أكثر اللي يعرف حضور يعني حضور بدني كبير انضباط تكتيكي شفناه يعني في كأس إفريقيا الأخيرة يعني منتخب قوي جدا
1: حتى المباراة الأخيرة الودية الفريق معناته ممتاز جدا هذاك علاش قلت وراءنا بالنسبة لمنتخب جنوب إفريقيا ماهوش الفريق المنتظم باش يكون واضح يعني مره يعطيك يعني يعطيك مباراه قويه جدا ومره معناتها مباريات عاديه جدا ماهوش الفريق المنتظم برغم انه عنده قدره كبيره واللاعبين عنده مهارات كبيره لكن تحسوا انه فريق على المستوى الدفاعي مشكل في منتخب جنوب افريقيا والفرق جنوب افريقيا بصفه عامه كلها صن داونز صغيره على مستوى الدفاع ما عندهمش العقلية الدفاعية هي ما عندهم العقلية الهجومية البحتة. المنتخب السنغالي لا المنتخب السنغالي فريق يجمع بين حاجتين يجمع بين فنيات ويجمع كذلك بين الصلابة الدفاعية هذا مطلوب جدا في مثل هذه التظاهرات الكبرى العالمية ولهذا المنتخب السنغالي قد كذلك يكون قادر على الذهاب تماما في هذه المونديال الى جانب المنتخب المغربي وبطبيعه الحال نرجع نقول منتخب الاردني
0: ولو انه مجموعه صعبه للمنتخب السنغالي جلال هو موجود في المجموعه التاسعه الى جانب منتخب فرنسا العراق ومنتخب النرويج هذا الرباعي اللي يكون المجموعه التاسعه اللي تواجد فيها المنتخب السنغالي قد يمر الثاني جلال
1: قد يمر الثاني قد يمر الثاني مع وجود فريق كبير المنتخب الفرنسي قد يمر الثاني بالنسبة للمنتخب السنغالي في هذه يعني المجموعة التاسعة بالنسبة للمنتخب السنغالي على مستوى التحضيرات المنتخب السنغالي وشوف مباراة الودية نتاعو كانت طيبة وجمالة حتى النتائج نتاعو اللي سجلها في مباراة الودية وشوفنا أنه التحضيرات نتاعو قاعدة في نسق تصاعدي كبير برشا نرجع للتوقيت حنان وتحدثنا على التوقيت نتاع مباريات كأس العالم هناك فرق تضررت ستتضرر من التوقيت ومن فرق التوقيت بين يعني البلد نتاعها وبين أمريكا بعد البلدان المتواجدة
0: نشوفوا جلال إن شاء الله في المواعيد القادمة لأنه عندنا برشا أركان خاصين بالمونديال نشوفوا مع الفنيين تأثيراتها فنيا على أداء اللاعبين والمنتخبات هالفوارق الكبيرة في التوقيت
1: وحتى من غير فنيا حنان علميا فقط أنه الإنسان عادي وقت يمشي معناته من فرق توقيت كبير برشا سبعة وثمانية
0: يحب لك نهارين ثلاثة باش يرجع
1: كذا يوم حتى يتعود على النمط العايش غاديك وتعود على التوقيت في البدن نتاعو فما بالك فرق معناتها عانت ويلات ويولات معناتها في اخر لحظه باش ما تسمح لها معناتها التواجد على التراب الامريكي هذا سيكون له تاثير سلبي جدا على هذا المنتخب
0: المنتخب الكوت ديفوار جلال صحيح باسمه افريقيا وقاريا اما عالميا، يعني كيف كيف اصطدم بمنتخب الالماني، المنتخب الاكوادور وكوراساو جلال، هذه المجموعة الخامسة اللي موجود فيها المنتخب الكوت ديفوار. ممكن الاكوادور يعني مش تكون عندها دور كبير في المجموعة هذه، المانيا نتصور الافضل باش تكون في المجموعة هذه، ومنتخب الكوت ديفوار قد يحدث المفاجأة.
1: قد يكون الثاني حنان،
0: اي
1: لأنه
0: قد
1: منتخب
0: يكون الثاني.
1: إكوادور والمنتخب الجديد معناتها موجود في المجموعة هذه، المجموعة أنا أرشح المنتخب الإيفواري للمرور إلى الدور الثاني في هذه المسابقة العالمية. منتخب كوت ديفوار منتخب راه قوي جدا حتى على المستوى البدني وال يعني الفني، هذا المنتخب قادر على التواجد في الدور الثاني، يتجاوز المنتخبين المنافسين له. منتخب الألماني ستبقى مباراة ألمانيا كوت ديفوار يعني هي التي ستحدد من سيكون صاحب المرتبة الأولى في هذه المجموعة.
0: صحيح. منتخب افريقي اخر هو منتخب الكونغو الديمقراطيه، نعرفش وكانهم يعني المنتخبات الافريقيه غير محظوظين، يعني متواجدين في مجموعات على راسها يعني منتخبات عريقه جدا. المنتخب البرتغالي يعني مرشح كبير انه باش يتعدى هو لون، معاه اوزباكستان وكولومبيا ومنتخب الكونغو الديمقراطيه.
1: ينجم يتعدى، مش مرتبة أولى لكن ينجم يتعدى، ستكون
0: بالوضعية اللي
1: المنافسة
0: ممكن
1: معاه
0: نتاع المونديال بصفة عامة ممكن يتعدى منتخب الكونغو الديمقراطي.
1: فريق سريع.
0: ايه
1: الكونغو الديمقراطي من الميزة بتاعه أنه عندهم لاعبين سريعين جدا، معناتها هذه ميزة يتميز بها منتخب الكونغو الديمقراطي. وتعرف أنت على المستوى الفني وتحكيوك مع الفنيين المدربين يقول لك راهو ما تلقاش صعيب برشا معناتها في العالم الكل انك قليل تلقى لاعبين بالسرعه هذيك، لانه يعني اي فريق عنده لاعبين في السرعه هذيك راهو قادر في اي لحظه يرجع في النتيجه، وقادر في اي لحظه يسجل، وقادر يخرج بنقاط الفوز مباراه. اذا كان عرف منتخب الكونغو الديمقراطيه يستغل العامل هذايا اللي فايته فانه
0: إمكانية
1: ينجم
0: المرور
1: يمر
0: كبيرة برشا.
1: بسهوله تامه
0: أها.
1: الى الدور الثاني اذا كان لعب على امكانياته القويه. المشكله نتاعه يبقى نوعا ما في الدفاع نتاعه مش حاجه كبيره برشا،
0: لا
1: اما على مستوى السرعه نتاعه رهيبه جدا بالنسبه للكونغو الديمقراطي.
0: ممكن ثم منتخب محظوظ في المجموعة هذه قد يمر، قد يحدث مفاجأة جليل، هو منتخب كولومبيا. يعني الوضعية، المناخ، الإقليم اللي موجود فيه، يعني ماهوش مش كانوا في كولومبيا، يعني ذوما بلدان أمريكا الجنوبية، يعني ماهوش مش تبدل عليه الوضع برشا، ماهوش كيما الكونغو الديمقراطية اللي جاي من أفريقيا مثلا ولا أوزباكستان اللي موجودة في المجموعة هذه. ممكن منتخب كولومبيا باش يستغل العامل هذا وممكن يكون يعني منافس لمنتخب الكونغو على البطاقة الثانية من أجل المرور للدور الثاني.
1: به معاش منتخب كولومبيا في مش يلعب هو
0: ايه
1: مش يلعب في المكسيك، معاش المكسيك اذا كان مش يلعب في المكسيك
0: ايه
1: سيستفيد من عامل الجو
0: ايه
1: من عامل المناخ.
0: مناخ
1: علاش؟
0: ايه
1: للمكسيك هو ارتفاع، المشكلة مش تقلق الملاعبية هو في المكسيك، في امريكا وكندا لا. بالنسبة مش يلعب في المكسيك سيلقى نفسه في مواجهة ما يسمى الارتفاع، والارتفاع هذا مشكل كبير يقلق اللاعبين ويحد من الامكانيات نتاعهم. الرطوبة ستكون كبيرة جدا وسيكون عامل ارتفاع مرهق جدا للاعبين، خاصة انهم مش متعودين على اللعب في مثل هذه الظروف المناخية. منتخب كولومبيا في المكسيك
0: ايه
1: معناتها ما عندوش اشكال، متعود على نفس الطقس، تقييم المكسيك كولومبيا في نفس الطقس مع بعضها، فهذا عامل يخدم المنتخب الكولومبي
0: الكولومبي
1: في هذه
0: ايه
1: الدورة، خاصة العامل الارتفاع اللي مش يكون صعب جدا على الفرق أخرى ماهيش متعودة على نفس تلك الأجواء، خاصة على مستوى الرطوبة والارتفاع اللي يقلق اللاعبين. وذاك علاش قلت معناتها راهو العامل المناخي راهو عنده دور في هذه النسخة.
0: المجموعة 12 جلال ضمت منتخب إفريقي آخر هو منتخب غانا، يعني على الورق وقت نشوف المنتخبات اللي موجودة قول صعب جدا انه يمر منتخب غانا. يعني نحكي لو ديما على يعني من خلال قراءتنا للمجموعه، لانه فيها انجلترا وفيها كرواتيا المنتخب العملاق وفيها غانا وبنما. بالترتيب نقول انجلترا كرواتيا هما مش يمروا للدور الثاني، هذه اذا ما صاروش مفاجآت.
1: بالضبط، معناتها منطقيا سيكون المنتخب الانجليزي والمنتخب الكرواتي مرشحين بارزين لاقتطاع تذكرتي يعني هذه المجموعه. لكن لا ننسى ان المنتخب الغاني في عديد الدورات يلعب مباريات كبيره برشا،
0: هو للمره الخامسه حاضر في المونديال،
1: قوي جدا. وقت انت ما تراهنش عليه باش يترشح، يترشح منتخب الغاني قوي على مستوى، عنده قوة شخصية باش ينجم يعني يقارع بقية الفرق وخاصة المنتخب الكرواتي والانجليزي اللي يبدو على الورق هم
0: الافضل، هم
1: الدور الثاني. وبطبيعة الحال كرة القدم عندها مفاجأة، لكن لا اتصور ان تكون مفاجأة انه منتخب كرواتي ومنتخب الانجليزي خارج معناتها الترشح.
0: صعب جدا. المجموعة الثامنة جلال فيها منتخب افريقي اخر، هو منتخب مغمور، انا سميته منتخب الارخبيل، هو المنتخب الكابفير، حاضر لاول مرة في هذا المونديال في مجموعة كذلك قوية جدا، اسبانيا، السعودية والاوروغواي، هذوما المنتخبات اللي موجودين معاهم منتخب الرأس الاخضر منتخب افريقي، وهنا نحكوا على المنتخبات الافريقية الحاضرة في هذا المونديال.
1: الاسباني بطبيعة الحال ستكون هي الأولى، والأوروغواي سيكون الثاني مع احترامي للمنتخب السعودي ومنتخب الكابفير، ماهوش مشكون معناتها منافسين كبير برشا لل يعني هذين المنتخبين. الأوروغواي ستستفيد كذلك من تواجدها في أمريكا الجنوبية، وحتى على المستوى يعني الحضور الجماهيري، وصعب جدا تلقى فرق أحباء أو جماهير من آسيا ومن إفريقيا سيتحولون إلى أمريكا.
0: صعب.
1: وشوف أنت الإجراءات
0: والتأشيرات يعني
1: أمريكا
0: رفضها
1: مع اللاعبين والأطر الفنية ومنتخبات كيف كانت، فنبارك معناتها ما أحباه، والوضع الإقليمي والعالمي وكله معناتها ماهوش تمام قال مصراوي، ماهوش معناتها هناك سلم معناتها، فإجراءات أمنية كبيرة جدا في أمريكا قد تصعب الحضور الجماهيري، وقد تجد تقريبا أمريكا ستجد في هذه البطولة معناتها حتى على مستوى الحضور الجماهيري قد نسجل نسب ضعيفة برشا بالنسبة للحضور الجماهيري في أمريكا. نحكي لك على مستوى المكسيك قد تكون أكثر ملاعب متواجد فيها أحباء،
0: وشفنا جلال رو اليوم مع ماضي ساعتين ماضي ثلاثة كيكة، وحتى في الفترة اللي بعد شفنا يعني تدفع كبير يا حبي المنتخب المكسيكي على الدخول بالنسبة للملاعب، علشان حكيت على التنظيم، يعني تحس بصراحة يعني كأنه في بطولة محلية ودربي موجود في المكسيك، والجماهير يعني من كل جهة، وناس تز في البيبان، ناس تحب تدخل يعني بالقوة. ممكن في المكسيك نشوفوا أكثر حضور جماهيري في المونديال هذا.
1: بالضبط، أنا قلت يعني بالنسبة لأمريكا صعب جدا إجراءات، صعب الدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية، أسهل منه بالنسبة للمكسيك، وهذاك الكل تقريبا إكوادور، كولومبيا، الأوروغواي، باراغواي،
0: البلدان هذيك المجاورة
1: ستكون ممثلة في أحبائها بشكل كبير في المكسيك، إحدى البلدان المحتضنة لكأس العالم، وباش تكون حضور جماهيري عنده كذلك دور كبير وتحفيز كبير للاعبي المنتخبات هذه.
0: باش نحكي شوية على الحكام وصلاحيات تقنية الفار جليلة. الفار في المونديال هذا عنده صلاحيات كبيرة، وباش يعني التقنية هذه حكم الفيديو المساعد الفار باش تشمل نطاق أوسع من الحالات المؤثرة في سير المقابلات، ممكن أكثر حتى من البطولة التونسية زي ما تعرف، كل ثلاثة دقائق نرجع للفار. حتى في المونديال صلاحية الفار كبيرة برشا في الـ في الـ في النسخة هذه.
1: يعني الفار إذا كان الفار مش يبقى 17 دقائق في معنا احنا ما عادش نسمى فار، عاد معناتها موضوع آخر. أنا شفت أول فار والتقنية نتاعه، هل ستكون عملية الإخراج كما نسخة تاع قطر اللي شفنا زاد فار معناتها ممتاز جدا حتى مستوى التوقيت لحظات ويتم احتساب القرار تنفيذ القرار، ما عادش التقنية هذه إذا ما ماشي مش تعتمد، هل مش تعتمد لك الهدف أو لقطات أخرى قد تربك المباراة وقد تتنقص شوية من الحماس نتاع المباراة هذيك والريتم نتاعها، تعرف تقنية الفار ممكن تعتمد أكثر على الأهداف أكثر منها من حاجات أخرين على الزاكوتي تلعب عليها الفار. على كل نشاهدوا الفار، لكن أنا أتوقع أنه باش يكون الفار حاسم في تنفيذ القرار بأقل وقت ممكن، لأنه برشا انتقادات عالمية بصفة عامة أنه تقنية الفار لابد أن تأخذ حيز زمني ضيق جدا عوضة معناتها التطويل المدة، لأنه مش مباراة كرة قدم مش تفقد جمالية نتاعها، وهذه عند الخبراء عن كرة قدم يعرفوا شيء غير.
0: هذا بالنسبة للتحكيم. للأسف الشديد تونس مرة أخرى يغيب حكامها جلال، ويعني تمش حضور عربي كبير بالنسبة لهذه النسخة، نسخة 2026 من هذا المونديال. نرجع نحكي شوية جليل معاك على المنتخب الوطني التونسي. أنا ديما نتسائل هل أنه كانت تحذيرات مدينة طبرقة عادية وكانت كافية المنتخب الوطني التونسي لحظ المونديال؟ زوز مقابلات ودية، النمسا هزيمة 1-0 و5-0 من منتخب بلجيكيا، زوز مقابلات هذوما كانوا كافيين باش منتخب بيحضر لمناسبة عالمية كما المونديال هذا جليل. صبري لموش يحكي على مدينة طبرقة وعلى يعني التجهيزات الرياضية الموجودة، قال أفضل بكثير حتى من مدن عالمية كبيرة، لكن نحكي على أرض الواقع، هل أنه منتخبنا الوطني التونسي حضر كيف ما يلزم لهذا المونديال؟ كيفين المقابلات؟ المجموعة اللي موجودة اليوم جلال موجود مجموعة صغيرة في العمر، ثم اللاعبين مش نكتشفوهم، مش شفناهم في بعض المقابلات كهو. حظوظ المنتخب الوطني التونسي في هذا المونديال؟
1: شو حنان، احنا بدينا كأس العربي هكا كأس العرب فريق، وبعد كأس افريقيا فريق، وتحضيرات كأس العالم فريق. كيفاش تحب انت منتخب تراهن عليه في كأس العالم؟ حاضر بدنيا وذهنيا وتكتيكيا وغير ذلك، ومدرب جديد وهالمشرن وظروف تحضير صحيح في تبرقة، معناتها من أفضل ما هو موجود عندها تبرقة، من أفضل موجود العالمين يقولوا مش أحنا. لكن على مستوى اللاعبين ايش عندك بطولة شفتها كيفاش حنان، بطولة احترازات إلى غير ذلك، بطولة نسقها ضعيف برمجتها أضعف إلى غير ذلك. فالمشاركة نتاعنا في كأس العالم 2026 هي بداية البناء، ما دام عندك لاعبين جدد صغار في العمر يلعبوا ينشطوا في البطولات الأوروبية، أعتقد أن كأس العالم هي فرصة للتحضير إلى كأس عالم جاي بالنسبة للمنتخب الوطني
0: بالمجموعة هذه الشابة.
1: بالمجموعة هذه بطبيعة الحال، بالمجموعة هذه حالة
0: كما قلت أنت جلال، بطولتك ما أعطتك حتى شيء، أي بطولتك ما أعطتكش مجموعة من اللاعبين. أنت تعمل اليوم على ملاعبيه يلعبوا لبرا مزدوجي الجنسية، مازالوا ناقصين برشا حاجات حتى في التواصل جليل، وشفنا يعني من الحاجات اللي انا بقولي في يعني في مخي لقائهم بسيادة رئيس الجمهورية، من المفروض يعني في كلمة اللاعبين يكونوا منتبهين يسمعوا، لأنهم هما زادة كيف معذورين جليل، هما ما يفهموش العربية، انت تعرف جليل كلهم يعني يتكلموا الإنجليزية أكثرهم والفرنسية، تلقى لاعب في العمر هذاك يعني ماهوش عارف اصلا رئيس الجمهوريه شنو يحكي، هنا غلطت شكون الله اعلم. شفنا ملاعبيه عينيهم في خبز الجاتو يعني، والحال انه شفنا منتخبات اخرين وقت اللي في استقبالهم رؤساء دول نتاعهم ثم يعني امور رسميه جلي حبينا ولا كرهنا يعني، اما باش يعني الملاعبيه هذوما في حد ذاتهم يلزمهم تاطير كبير، يلزمهم خدمه كبيره، يلزمهم شويه صبر زاده كان باش نحضروا المونديال القادم يعني كاس افريقيا الجاية، يلزم نصبروا شوية عليهم الملاعبية هذوما، راهو ما عندكش غيرهم للأمانة، لا عندك بطولة تعطيك ملاعبية ولا عندك غيرهم في أوروبا، هذوما هما اللي يبقوا عام ولا اثنين يلوجوا عليهم بجيبوا هذوما مثلا، فهمتني يعني لازم نصبروا شويه عليهم. المجموعه هذه ما همش خايبين، راهو الامانه حتى في فرقهم جلال وانت تتبع ما همش خايبين، خير برشا من الموجودين عندك في تونس مثلا. صحيح
1: بالضبط.
0: ثم برشا اسامي ظلموا، ما همش ثلاثه اربعه اسامي خليني اقول. ممكن انا حبيت علي معلول يكون القائد في المونديال هذا حتى يركح الفريق، لانه رام الاعمار
1: نعم
0: صغيره وشفناهم ثم ناس مش يلعبوا اول مره مع المنتخب الوطني التونسي، يلزمهم كبير جلال حبينا ولا كرهنا. ذيك علاش انا حبيت علي
1: التحضير
0: معلول
1: والإعداد
0: بالضبط.
1: حنان، أو التحضير الفني البدني وغير ذلك، أراه كيف كيف هو التحضير النفسي
0: والذهني
1: والعلائقي
0: وبالضبط.
1: التواصلي بين اللاعبين،
0: هذا هو.
1: لأنك أنت وقت سيد الرئيس معناتها يستقبل يعني وفد المنتخب التونسي المسافر إلى أمريكا باش يقول الكلمة نتاعو، راهي فما ناس أخرى حضرت اللاعبين بأي لغة،
0: بالضبط
1: كل واحد ولغته، هذا
0: بالضبط
1: بالإنجليزية، هذا
0: بالضبط.
1: الفرنسية، هذا الألمانية،
0: اي
1: يقول لهم راكم ماشيين اللي
0: اي
1: معناتها لأمريكا، لكن قبل ذلك راك عندكم لقاء مع السيد الرئيس
0: اي
1: باش يعطيكم كلمة، وهو فحوى الكلمة نتاعو، وراكم يلزموا باش تستمعوا الكلمة نتاعو،
0: اي
1: وفما انضباط،
0: وثم الصورة،
1: لأنك
0: الصورة
1: أنت واقف أمام في قصر قرطاج
0: ايه
1: يمثل الدولة،
0: حبينا ولا
1: رمزية
0: كرهنا زيد.
1: الدولة،
0: ايه
1: وأمام رئيس الجمهورية اللي هو يمثل الدولة التونسية.
0: تحياتنا توصل لكل مستمعينا وين ما كانوا في سهرة المونديال على موجاتنا. وتوقفنا على نقطة هامة جدا، لأن حديثنا على المنتخب الوطني التونسي، نرجع لقصر قرطاج جلال، ونقطة مهمة راهو اليوم التواصل بين المجموعة هذه. وحكينا ممكن على شكون ينجم يكون وقتها مع المنتخب الوطني التونسي اليوم، ثم قائد هكا غير حنا بعل مثلا. ممكن حنا بعل تحسوا الأكثر يعني دراية بأمور المنتخب الوطني التونسي، ممكن أيمن دحمان زيد يلعب الدور هذا. مهم جدا اليوم يكون عندك كبير في هذه المجموعة جلال، وحديثنا على المنتخب الوطني التونسي اللي ما يلزمناش نتعصفوا عليه برشا جلال للأمانة. يعني هذاك هو اللي عندك، راهو ما لا عندك بطولة قوية لا عندك ملاعبية هكا تبدأ تختار وكا وهذا خليه نهز ليه خلي ليه، راهم هذوما اللي موجودين. المنتخب حاضر في تونس، الإطار الفني وقت جاي المنتخب أصلا، راهو الناس تحضر عندها 4 سنين المونديال، ماهيش في جانفي ولا في فيفري.
1: بالضبط حنان، يعني التحضيرات راهي كما قلت انت راهي عندها سنوات، عامين اقل شيء، عامين تحضيرات مع لاعبين ما يفقهوش اللغه العربيه، هنا راهو يلزم فما كذلك تعامل مع هذه المجموعه، وفما تحضيرات اخرى، لانه لو جات عندها المجموعه هذه متسعه من الوقت وقت كبير، على الاقل راهو تم برمجه دروس تاع اللغه العربيه في صلب المنتخب عادي، باش نتعلم على الاقل ابجديه التواصل.
0: والله انا تمنيت يكون ثم نهارتها ثم مترجم حابين، الا غالب هذاك الموجود، هذوما من الاجيال يعني نتاع التوانسه اللي يعيشوا البرا، هذوما بني تونس راهم اللي يعيشوا البرا، ما نجمش نفرض عليه لو باش يكون متعلم العربيه، الا غالب هو عاش في المانيا ولا في فرنسا ولا في سويسرا ولا في اي بلاد اخرى، هذيك اللغه اللي يعيش بها ويقرا بها ويتعامل بها في المجتمع هذاك. اما زيد يزمو يعرف اليوم شنو يحكي المحيط نتاعو، شنو يحكي رئيس الجمهورية في استقباله، يزمو يكونوا فاهمين عارفين. ريت النقطة اللي حبيت نحكي عليها جليل لأنه مهمة جدا، يعني اللاعبين هذوما الا غالب هذاك اللي موجود عندنا اليوم، هذوما نتاع الجيل الثالث والرابع للهجرة ولا حتى الخامس، فهمت؟
1: تخطيط البرمجة حنان راهي تدخل فيها تفاصيل صغيره كما هذا، واللي مهمه هي صغيره لكن مهمه جدا. وقت انت تحضر منتخب راه فما حاجات اخرى تخدم معاهم باش يفهموا هما اللغه العربيه، مش بسهل شوي بشويه يبداو فهمها في اللغه باش وقتها يولي يشعر اللي راهو عنده راهو يحمل مليون تونسي، شعار تونس، علم تونس، اللي فيه 12 مليون تونسي، هذايا راهو ما تحسوش انت وكانه جايبه المنتخب باش يلعب معناتها تظاهره عالميه ويمشي على روحه، احنا ما عندناش هذايا، احنا اما تونسي 100%، لا شك في الوطنيه نتاعهم،
0: اللي مش من باب التشكيك راهو
1: راهو زاده يزمن عايشوه
0: ايه ورغم من حقه
1: افراحه
0: الملاعب
1: ولا
0: الصغير
1: افراحه
0: هذاك
1: ولا وعدات ولا وتقاليد ولا
0: يعرف رئيس الجمهورية شنو
1: واللب
0: يحكي له
1: بتاعنا
0: وقتها.
1: وك الجو التونسي انت هذا الكل يخلي الملاعب معناتها يدخل في اجواء يتحرر من برشا حاجات وماك الخوف هذاك وماك الاطر هذاك يولي عايش معك تونسي غدوه راهو يزيد يعطيك 200% مش 100%
0: صحيح وراهو يحب يفهم انا نتصور راهو الاغلبيه نتاعهم حبوا يعرفوا رئيس الجمهوريه شنو يحكي نهارتها
1: بالضبط
0: باش تبقى له في السجل نتاعو مش هو مشى خذا شويه جاتو ما فهمش اصلا الخطاب تاع رئيس الجمهوريه هز روحه ركب في الطياره مشى للمكسيك للي راهو ضروري راهو هذا الكل فهمناه من خلال التصاور جلال راهو هذا الكل
1: بالضبط.
0: فهمناه
1: شوف.
0: من خلال التصاور وقت اللي شفنا انه رئيس الجامعه منتبه مع الرئيس الوزير بعض اعضاء المكتب الجامعي غير هذا الاولاد بصراحه انا شفتهم كلهم كل واحد على طريقته والحال انه نتذكر المنتخب الوطني التونسي لانه ما نجموش نحو راهو محطات فيها برشا فرحه وسعاده للتوانسه والتونسيين وكنا نذكروا كيفاش يتم استقبال المنتخب الوطني التونسي في قصر قرطاج وكيفاش يلقى الخطاب وكيفاش اصلا الانصات للخطاب باش ما نقولوش اللي رانا كنا عايشين في
1: مجموعه تاع لاعبين ما مش فاهمين وقالوا يتحدثوا حديث جانبي معناتها على الاطراف الحديث
0: هذا هو ما حبيتوش يتعدى جلال في الـ في الـ في الـ في, الـ في الاستقبال هذاك لانه اليوم كان تمت الترجمه للغربي ولا الحنبعل ولا الغير راهو ثم رياكسيون اخرى من خلال الصوره من خلال حتى الملامح نتاع اللاعبين
1: شوف انت في الاجتماعات تاع المنظمات الدوليه وغير ذلك
0: ثم مترجمين
1: الدول عندهم كيكيت في الاذن ما تسمع بها الترجمه
0: مطورين برشا ليمات هذوما بركه ثلاثه توانسه ولا اربعه توانسه خذوا احسن اختراع تكنولوجي في في في في سويسرا من بين 8000 مترشح يعني الامور التكنولوجيه والحكايات هذوما التوانسه يلعبوا بها لعب يعني
1: تونس اول دوله افريقيه احتضنت قمه المعلومات في 2005 اول دوله افريقيه عملت وزاره تكنولوجيا المعلومات والاتصال يعني ما معناتها
0: رانا سباقين مش للدرجه راهو اللي شفناه واللي نشوفوا فيه في برشا لي مش للدرجه راهو تبارك الله عندنا كفاءات اليوم موجوده في العالم كل وانت كنت تحكي على امريكا جليل وما اكثرها من التوانسه غادي ناس تلعب اصلا بالحكايات هذه الكل ماذا بينا ريسوره تونس ريسوره هذيك انا شفت بعثه المنتخب المغربي ولا بعثه المنتخب التركي ولا يعني امور رسميه جليل ويعني كلمات رسمية وإنصات ويعني تحس اللي ثم وفد رسمي راه مش يشارك ويمثل هاك البلاد هذيك ما نشكوش حتى لحظة راه في الوطنية نتاعهم
1: كلمة رئيس الجمهورية أعلى سلطة في الدولة راهي تزيد حماس اللاعبين
0: بالضبط
1: هذا شفت كلمة ما رمهم أنت مش كل يوم مش قبل رئيس الجمهورية يعني هو هذيك كما قلت أنت معناتها تبقى في السي في نتاعو في الذكر نتاعو كي تسمع الكلمه هذيك راهو تزيد 200% ما
0: عندك اليوم بعد 78 اللي نحن الغالب ما ثم ما خلطش عليها اليوم وقت شفت صور ملعبيه مع الزعيم الراحل الحبيب بورقيبه مثلا نسبقت سبقت ليها في الذاكره اليوم قرابه 50 سنه يعني انت الفرصه هذيك اللي مش تبقى لك في صحيح ممكن برشا حاجات تبدلوا اما ليه نحكي على الامور الرسميه جلال وكيفاش لازمنا نتعاملوا مع الحاجات الرسميه اللي في بلادنا راهي تونس حبينا ولا كرهنا يعني ماهيش في حاجه باش يعني الحكايات هذوما لي راهو ماذا بينا مره اخرى ما يتعاودوش الامور هذه مع منتخبات اخرى
1: احنا في تونس عندنا مشكل كبير هذا باش نقولها وكون صريح معك عندنا مشكل كبير في تونس انه لا نعير اهتماما للتفاصيل الصغيره فقط في اي معناتها مجال مع لا نقيم وزنا للتفاصيل الصغيره ما شيء يقول شيء كيف ديما عندنا
0: ايه
1: اللغه
0: ديما كيف
1: كيف
0: والحال انه مهم
1: حتى شيء بينما التفاصيل الصغيره هي لب الموضوع واصل الموضوع واهم نقطه يجب شوف الغرب راهو يعتمد على تفاصيل صغيره حتى في الحروب يعتمد على حاجات نفسي بسيطه تاع الشعب هذاك شنو يحب حاجه بسيطه يدخل بها هذه قوت اوروبا يعتمد على الحاجات البسيطه جدا ف نحن مشكلتنا في تونس لا نعير اهتماما للتفاصيل الصغيرة ونترك هذه التفاصيل للصدفة ولا غير ذلك. وهي راي ولات تو عامل مهم جدا جدا جدا لنجاح أي برنامج معناتها ينفذ في أي معناتها مجال اقتصادي هذه سياسي غير ذلك.
0: هذا كله راهو ما ينقص من تقديرنا واحترامنا للمجموعة نتاع المنتخب الوطني نتاعنا الكل، رغم بعض الحاجات اللي صايرين ورغم بعض الانتقادات اللي متوجهة للإطار الفني للاعبين للاختيارات شكون مشكون الحارس الأول شكون اللاعب اللي تظلم، هذا الكل سيد وحسي لما في الصدور. تمنيتنا بالحظ السعيد للمنتخب الوطني التونسي، ماله إلا المنتخب اللي هز ضربه البلاد هذي. إن شاء الله منتخبنا يقدم مقابلات محترمة ونخدمه مع المجموعة هذي للمستقبل، لأنه مازالوا عندهم برشا ما يقدموا ملعبية هذوما. حبينا أقول لك راهنا جليل هذوما الموجودين هذوما الأفضل، صحيح لو ثم ملعبية ممكن تظلموا تو قلت بها تحكي على علي معلول لو حتى غيث الزعلوني تظلم، أما الغالب هذك هو تم الاختيار على المجموعة هذي. إن شاء الله حظ سعيد للمنتخب الوطني التونسي وجاي إن شاء الله خير بالنسبة للمجموعة هذه.
1: هو شوف كأس العالم وتواجد هذه المجموعة الشابة الصغيرة للمنتخب الوطني التونسي، أنا من الموقع هذا أدعو معناتها الفرق التونسية إلى أن معناتها تعمل أكثر جاهدة على إصلاح يعني البيت الداخلي، كل فريق صلح البيت الداخلي نتاعو. نحبوا الفرق التونسية، نحبوا النادي الافريقي والترجي ونادي الصفاقسي والوليد بلباش،
0: الفرق كلهم يكونوا ممثلين
1: في مستوى اعلى من هكا ومشاركات، وخاصة الشبان اقول هو عايز الشبان لازم الشبان نتاعنا تتعلم ثقافة رفع البطولات الافريقية حتى تتعود على انه يعود عندك فرق ا وب وجي مودل وانت ماشي فرق كبيرة وقادرة على مقارعة كبار للمنتخب المغربي. شفنا كيفاش كان وكيف أصبح على ما تفهم خدمة اهتموا معناتها بتفاصيل فما صغير فما حاجات فما شوائب تنحى وجي تو نتيجة تجي، لكن احنا وعنا برشا احتقار برشا أنانية برشا فرق معناتها تتناطح وتتعارك وبصراحة معناتها شيء مخجل جدا في كرة قدم التونسية. اليوم راهو حان الوقت باش نعمل مصالحة،
0: وعندنا اعلام رياضي زاد للاسف الشديد خاصه بالضبط. في البلاتوات القنوات الخاصه اذاعيه
1: وتلفزيونيه
0: دمروا
1: شامله ونعملوا ميثاق. خلي الناس الكل احسن حاجه هو ميثاق، كل واحد يعمل ميثاق حتى باش الناس ما تخرج، ميثاق كامل يجمع كل المهتمين بالرياضه، والرياضه مش كره قدم فقط، الرياضه الكل باش نجمو نطور روحنا ويزينا من جهويات ونعرض جهوي وغير ذلك. هي كنت قدمها وكاس عالم وتوفى كاس العالم ويبقى حديث
0: ونرجع وبطولة تبدأ نهار 22
1: وكاس عالم جاي
0: هذا هو
1: وهذاك هو
0: هذا هو هذا هو هذا وقعنا هذا الموجود عنا راه اليوم كان عنا خير ماك المجموعه هذيك ينورونا مثلا لا غالب هذيك الموجود عنا اليوم جلال منين مش نجيبوه من لاعبي من بطولتك اللي بطوله الاحترازات والفار
1: وانا ديما نقولها حنان وقت انت ما تعملش بطوله تونسيه معناتها 100% وصحيحه بطبيعة الحال ما يمكن نفسك انت وقت انا من ناخذ ما يقاش معناتها المستوى اللي قادر باش يمشي يهز الكاس معناتها يمشي يشرف في كاس العالم عادي جدا باش يمشي من معناتها ما وراء البحار يجيب اللاعبين ولو انهم تونسيين ونعتز بهم لانهم من اب تونسي وام تونسيه، لكن شنو ذنب هو معناتها تولد في المانيا تولد في سويسرا عنده جنسيه سويسريه ولا المانيه، لا هم تونسي، لكن وقت انت عمل بطوله على الاقل تونسيه نلقاو على الاقل تركيبه نص نص 50% معناتها من البطوله المحليه و 50% من البطوله الاجنبيه اللي برشا ناس تحكي على الاحتراف والاحتراف راهو الاحتراف لولا الاحتراف لما كانت معناتها البطوله التونسيه محل متابعه من قنوات عالميه اجنبيه وغير ذلك. الاحتراف لابد ان يكون لكن نحو منه فما برشا معناتها شوائب وبرشا ضبابيه، اما الاحتراف لابد منه لتطوير الرياضه التونسيه.
0: هذا هو حديث ممتع جدا، هذه سهرة المونديال على موجتنا، 5 دقائق يفصلونا عن الساعة 10. شكرا جليل كالعادة، التدخل الرشيق والإثراء والمعلومات والتعليق اللي تعودنا بها في فضاءتنا الرياضية وفي هذه المناسبات العالمية كذلك. تمنيتنا بالحظ السعيد للمنتخب الوطني التونسي في هذه المغامرة العالمية والمنتخبات العربية والإفريقية. شكرا لك جليل، شكرا هشام،
1: شكرا لك
0: تحية
1: حنان.
0: العياد، نتقابلوا إن شاء الله في مواعيد قادمة. نذكر المنتخب المكسيكي قبل تقريبا 3 دقائق من نهاية المقابلة متفوق أمام جنوب أفريقيا 2-0، لأنه أضاف الهدف الثاني رول جيمنيز في الدقيقة 67، سجل الهدف الثاني للمنتخب المكسيكي. ليلتكم زينة، نتقابلوا إن شاء الله في مواعيد قادمة.

وسهلا بكم، حديثكم كبير كما عودناكم. اللقاء المباشر يبدو معكم على امتداد ساعة من زمان، في الوقت قصيرة ولكن في المعنى بمداخلاتكم بإضافاتكم تكون رائعة بأتم معنى الكلمة. حديثكم كبير اليوم باش نحكوا على السر، سرك، اكمي سرك واعرف لشكون تبوح بسرك. لأن اليوم ما نفش نحكي اليوم وامس حسي لو خليها المستمعين ظهر فيه الحديث باين وبشي بشي في اتجاه واحد، ولكن ما يعنيش اللي زاد انت في كل الأوقات تعرف لشكون تحكي سرك، وقبل ما تعرف لشكون تحكي سرك تعرف لشكون تصوحب، لأنه الصاحب كلمة الصاحب مش سهلة. باختصار هي كلمة بسيطة ولكن تحللنا على برشة بيبين. ما نيش طول عليكم، نذكر تعقبينا في الاستماع. هذا حديثكم الكبير، نمشي غناية ثم من بعد يكون حضر معنا عم صالح، من بعد نحكو أكيد نغمو تدخلوا معنا. أهل وسهلا بكم على السر رجين.

0: أهلا وسهلا بكم، أحديثكم كبير، أحديثكم كبير. نذكر التحقوبين في الاستماع. اليوم باش نحكو على موضوع في علاقة بحياتنا اليومية. في العادة كي نحكو على السر، سر عارف شكون تحكي سرك، خلي على الله مش لازم نعقدوها. في العادة كي نحكو على الموضوع هذايا فما كلمة تتعاود، كل واحد تقول له باش نحكي لك الحكاية وتقعد بيناتنا كلمة سر بيناتنا، يقول لك تهنى سرك في بير برا، عاد لا قال لك سرك في بير. باختصار الكلمة ذي مكثرة ما ولينا نسمع فيها، مكثرة ما ولت نستهلك، ولا الواحد هو يقول له سرك في بير وهو يتفجع يندراه البير ذي شنو حكيته. على أساس سرك في بير يعني سرك ما يسمع به حتى حد، بخلافنا الزوز في قدوة يظهر البير ذي ما عنده شجاع ويظهر ما هوش بير جملة. وباختصار السر اللي حكينا فيه يصبع عند الناس الكل. باختصار هذه حويش تسيرنا بشكل يومي لدرجة الواحد يكمي سره مش لازم يحكيه، مش لازم، خبي خبي خلي على الله. وإن كان لأنه باختصار تعرف ليش كنت تحكي. فالعادة البعض يقول لك مذابية سر ما نقول لحد، هي موجودة النزعة هذه. والبعض يقول لك أكثر من خويا والأختي والأقرب الناس لي الزوجة، أكيد في العادة تعرف أسرار زوجها والعكس والصحيح. في العادة يقول لك أكثر من هكا زي. ثم البعض اللي سهل يسر، أول واحد يعرض ويضحك له كلمتين يقول لك هذا ناس مليح، يحكي له مش يحكي له سر، يحكي له كل شيء. باختصار كما عودناكم أهل وسهلا، حضر معنا عم صالح. عم صالح أهل وسهلا، مساء الخيرات.
1: مساء النور في الدفع.
0: شنو أحوالك يا عم صالح؟
1: الله يسرك، الله يعينكم.
0: عايشك يا عم صالح، ان شاء الله يعيننا ويعينك ان شاء الله. لاباس عليك.
1: امين يا ربي، انت والبنات الكل
0: وعايشك
1: الفريق كامل.
0: شكرا يا عم صالح. عم صالح ثم كلمه نسمعوا فيها اليوم على السر، يقول لك سرك في بير، اتهنى السر. ايوه اذا قال لك سرك في بير ظهر فيها السر ذا مش تسمع بيه امه لا اله الا الله.
1: اي نعم اي نعم.
0: ايوه حكيت السر ذي يا عم صالح، وحكيت واحد يحكي لك بحاجه يقول لك بيناتنا
1: السر هو عرض،
0: عرض يرحم والديك في الكلمه،
1: عرض في فتش.
0: اي
1: اي سرك بعد عرضك، خاطر انت حتى تتحدث ابنيك يقول هذا يضحك ليا،
0: اي
1: تتحدث معاه سري يعرض لك منك.
0: والكلمة اللي على أساس قلتها في بالك واحد يفضفض يعني باش يرتاح باش يتفرهد خمس ساعات، يعطيك الصحة. والمشكل وين؟ أما وين المشكل زعما عم صالح؟ كونه على خطر نحنا نحكو سرنا اللي يجي، ولا ما عادش شكون ينجم يكتم السر؟
1: ما عادش ضابط يا فرح. عباد فضفض
0: ده أي
1: معناتها فيها ده يقعد يبيع السر وما غير ما يعني.
0: يعني عباد بطبيعتها كما تحكي ولا تعطيه يحكي فضفض وكهو.
1: بالضبط بالضبط.
0: ايوه واضح يا مصالح. على ذكر السر يا مصالح، انت من نوع، من نوع اللي تحكي سرك اللي يجي ولا من نوع؟
1: لا نتحدث فضفض،
0: نعطيك هذيك ظهر لي يا مصالح. حتى ولو انه سر الخدمة. وفي العادة صناعي ما يعطيش سره يا مصالح، وانت صناعي يا ايرا
1: ما يتصنعتي في الخدمة.
0: اي
1: بغلش نقول خلي يتعلموا وقول ليهم راني يجيكم ليس لي
0: يا
1: برام يمشي بطريقة اخرى.
0: ما لا ظهر لي عم صالح اللي باش تعلمه هو اول واحد باش يفك لك اول خدمة تجي اول خدمة تجي باش يفك لك.
1: صحيح موجود
0: موجود موجود. الوالد الله يرحمه كان صعيب في حكاية السر برشا، ما يحكيش ما يتكلمش،
1: صعيب ياخذ من دوبكين وسرهم لمن يعلم به.
0: كان ربي سبحانه
1: قال هذا يقول لك من راح وراه تم وتم وتم، اما ما يعلم كان هو اللي خالق.
0: حتى الوالدة والأم شوي شوي ظهر لي مش كيف
1: هذيك تفضل الأم تفضل.
0: اي خاطر نعرف حتى رجال قبل برشا حتى مرته يحكي له شوي مش برشا
1: ما يعلمش، لما الى حد الان يقول لك ما مرتي ما تعرفش سري.
0: صحيح موجود،
1: ما تعرفش مثلا حازم سيد ما تعرفش قداش يخلق.
0: اي
1: ما تعرفش كيف سيطر.
0: اي
1: ما عطوش اسرارهم تقول ولا عنده قبل ما فلاحه.
0: اي
1: عنده ذلك الغلم والبقر وذلك شيء مودع فيه ما يعطيش سر، واللي هي ديك مودع فيه.
0: ايوه، وثم شكون اللي يموت السر معاه برا عادك مش
1: موت السر معه ساعة أكل أعصاب السر بينه وبين ذاك
0: اي
1: حياة العيلة ما بتعرفش لي
0: اي اي اي اي اي
1: ايش بس
0: ايوه عم سالم، على شكون تسلم عم سالم؟
1: أخوي نسلم عليكم كل
0: عايشك عم
1: تحبك
0: سالم، عايشك اخوي.
1: وكي أهل الكورة ما ذاكم ما ننسهمش قبلي بصفة
0: اي
1: عامة
0: الجنوب قبلي اي
1: فهمت؟
0: اي
1: لا لا لا ما عم صلح وكي عائلة عبد الله الحكيمي
0: اي
1: والجحاف جماعة أبو عطيس ترى متعبيني
0: ايوه
1: وفيها يحيى رام رزالة وفيهم فتح الباب وكل وكل
0: ايوه
1: هيدي الهدعي
0: وهذا يا عم صلاح
1: والرحم على المرحومة هذيك
0: مروى
1: وفي
0: الجدع والله،
1: عصام
0: واخونا عصام الله يرحمه
1: وعلى بيه
0: ويرحم الجميع من ميته. شكرا يا ام صالح، يعطيك الصحه وربي يبارك لك، اهلا وسهلا
1: الله
0: مرحبا.
1: يبارك
0: ذاك التحقوا بينا في الاستماع، مازلت هذين غم خاص، هدية خاص لعم صالح كل يسمع فينا، ثم راجعين مازال باش نحكوا على السر بعد شوي، اهلا وسهلا.

0: كان
1: أهلا وسهلا بكم، نذكر التحقوا بينا في الاستماع. هذا حديثكم كبير اليوم، الرقم تغير، ثم شوية تغييرات أكيد. اليوم نحكوا على 70 281 726، هذا الرقم أكيد تنجموا تطلبونا تتفاعلوا معنا. نحكوا اليوم على سر، السر وما أدراك ما السر. بالله عجبتني بعض الأمثال الشعبية التونسية اللي تعبر بشكل رائع، تقول لك رد بالك تحكي سرك، راهم يشربوا به التاي. خلينا ذي حكاية أخرى، أنه باختصار السر متاعك بالنسبة لهم هما يستغلوه باش يعدوا لقيد قاعدة باش يحكوا، ما يلقوا ما يحكوا، هات سيدي نحكوا في سر فلان، وما الحكاية الحكاية عدوا بك عشوية. مثل رائع يعني، هذا في الصميم يلخص بشكل كبير وكبير جدا. هيا سيدي، قال لك سرك في بير وكان طاح البير ما تبوحش بيه. هذه نصيحة في حفظ السر في أعماق البير، كناية على الكتمان التام وعدم البوح حتى في أصعب الظروف. أمثال رائعة تلخص بشكل كبير. في انتظار مكالماتكم، نذكر اللي تثري هذا حديثكم الكبير اللي نستنوه على الرقم اللي سبق وحكيناه. نعاود الرقم 70 281 726، هذا الرقم اللي تنجموا تفاعلوا معنا به. على ذكر السر، يمكن به خليني تأجل حديثي. مرحبا، أهلا وسهلا.
2: أهلا بالغالي.
1: أوه سلوار يا أخويا، وك الضحكة، شنو أحوالك؟
2: لاباس.
1: الأمور لاباس.
2: الحمد لله.
1: الحمد لله، ظهر لي الواعر واعر في حكاية السر هذايا، ما يلعبش.
2: أبا يا حن. السر يبين حاجة جولية حاجة.
1: أيوه حاجة.
2: أي. يبينها يعرف بالضبط.
1: أي.
2: السر يقول لك السر معناها زوجتك معاك عمرك، السر إذا فات اثنين ضاع.
1: إذا فات اثنين ضاع.
2: زيد، مازال ما تحاول فيه.
1: آه.
2: ما تديش عليه منين السر، بلا من هذاك ولا من هذاك، عام السر.
1: أي.
2: أبا يا حن، السر شيء كبير.
1: بالضبط.
2: الخبايا تاع القلب وكل المخبز كل في تركيز قاعد.
1: اي، خطر السر هي في العادة يكون موضوع حساس على الاخر، يلزم الموضوع هذا يهم حياتك الخاصة، وماذا بيك ما يسمع بيه حتى حد كان اقرب الناس ليك، والمشكل فك صحيح. اقرب الناس ليك
2: يرحم بيك. يا بي عني بي عني راهو شيء كبير.
1: اي
2: راهو شيء ولا شيء شرع شيء كبير.
1: قلت
2: زارع الشعير ياكل الكسلة.
1: اي.
2: وزارع الخير ياكل البشرة.
1: الله الله.
2: وزارع الخير ابيض البشرة.
1: الله الله الله الله.
2: اي. والانسان يخمم شكون يعاشر، يقول اللي عاشر الخيار.
1: اي.
2: وينال.
1: اي.
2: ويهز الحمل واذا مال.
1: صحيح.
2: واللي عاشر حشاك للغال يخسر المكتب وراس المال.
1: صحيح. يخسر الدنيا والاخرة.
2: أي. اللي ناداك ناديه بصوت حتى يواجب.
1: اي.
2: واللي خلاك خليه موت عليه الحواجب.
1: اوه، حديث كبير هذا الوحر. اي
2: شيء اثنين عمل وشيء سيفتحي.
1: اوه، يعطيك الصحة.
2: سيفتحي.
1: اي.
2: اثنين اتجنبهم وابعد عليهم.
1: اي.
2: لو متصاحب في الدنيا تنظلك.
1: اي.
2: انا هما اللي تعمل معاه الخير وينساك، ويعمل معاك الخير ويذلك.
1: ايوه.
2: ربنا يعطيك وقد يعايرك بها.
1: اكل عام ما انا عملت معك. حتى قدام الرجال وقدام هذا. اي.
2: السر وكيف بخور، يقول لك ما يفوح بخور بلا جمر.
1: اي.
2: بخور تعرفوا به اللي بالجمر.
1: المدفوح ريحته المنشمه.
2: اي. ما يفوح بخور بلا جمر، وما ينبت زرع بلا مطر.
1: الله الله.
2: وما تدوم محب بلا قدر.
1: صحيح. صحيح.
2: والمثل الاخر يقول قلل الناس يرتاح راسك.
1: يرحم
2: والديك.
1: قلل ودلل، هذيك هي.
2: قلل ودلل.
1: اي. تو الوالد الله يرحمه كان عنده برشا اصحاب ولا واحد برك؟
2: والله يا
1: ما تتذكر.
2: يتعدوا بالاصابع.
1: بالاصابع يرحم
2: والديك. وصاني عليهم يقول لي هذوكم راهو يقول كعبت البلاد راهو ما ديك الخير ماهوش ما ديك الواحد.
1: صحيح. صحيح.
2: وياك. بويا حني بويا حني هذوك ما زاد قاز.
1: اي اي.
2: سي فتحي راهي الناس انواع راهي فيها انواع.
1: صحيح.
2: ثم ناس سلعه ذهب.
1: اي.
2: وثم ناس عود حقد حشاش يبدوا. وثم ناس
1: اي
2: تعاشر وتتحب.
1: صحيح.
2: وثم ناس رد بس تعطيهم جنب.
1: صحيح.
2: الله يبعدهم علينا.
1: امين
2: ان شاء الله.
1: امين. وربي يطيح بين اولاد الحلال.
2: صحيح
1: اخويا اخويا تبارك الله عليك اليوم على شكون تسلم الواحد اليوم؟
2: يعني نجيت كل مثال اخر ايش يقول
1: لي؟ اي
2: يقول لي الزيتون اجيب الزيت
1: اي
2: والحر تعمر البيت.
1: الله الله
2: والمخزن تاع الناس عمره ما يقول يسيب.
1: الله الله اي ذكروا تيم تاع الناس عدوا عدوا
2: ربي لما تقدرش تردوا عدوا
1: عدوا لما تقدرش تردوا عدوا يرحم والديك. اي اي اي اي
2: سيدي بالمناسبه السعيده هذه وربي يخليك ان شاء الله.
1: عايشك ربي يبارك لك.
2: وجه كبار وتحيتي اول تحيه لعائله فتحي الرايس بها تمام
1: يا اخويا عايشك ويبارك لك وربي يخليك.
2: والله راك راك ذب خالص
1: ربي يستر. عايشك
2: تسمعش بالذب يصدر راك ذب.
1: عايشك عايشك صديقي
2: ربي يخليك. عايش الغالي راك غالي والله.
1: عايشك صديقي.
2: أول تحية إلى الصديق مختار بن منوبي اليحيوي وولده اللي هم ولد عبد العزيز اللي هم الناس طيبة في المنطقة صدقني طيبين طيبين والله اللي يقول طيبين طيبين.
1: أي
2: سي محمد العبيدي سوق الشب ما ننساش.
1: أي
2: يمد محمد علي بن رمضان السليجي. عماد المناعي الوفي صلاح الحرباوي. الأخضر العبيدي. سي عثمان ما ننساش الصدار
1: أيه.
2: الذي مشال يكون في الاستماع. سي عثمان انا جايك جايك يعني
1: ما نسيتكش.
2: لا ولا ما نسيت والله القشبي محطوطه في الساك والله
1: في الساك. اللي طالت قعدتها في الساك القشبي.
2: لا والله لا لا برشا قالت لي المراه انفضها على قالوا بعض
1: ايوه
2: العزيز جلول الغزوان في فرنانة وكل من يحب جلول الغزوان سي طاهر المحامي سي محمد بن سعيد منجي بن النصوم وام جمرة عبد الحفيظ حكيم والام جميلة ونقول له يا سي عبد الحفيظ الصحفية الام جميلة راهي ذب خالص ربحك منها هي
1: ربي يخليها ان شاء الله
2: منها هي
1: اكيد
2: عادل الرفاهية الوقت محبوب ومعروف وكل بلايها وان شاء الله توفر وليداتها
1: امين
2: ويجيبوا لها بنوتة عايشة يعقوبي أمي زينة وإن شاء الله نسمع صوتها وربي يطول عمرها دراهم الخلفاوي الهادي محمودي علي بن طاهر بن عمر السليتي حسن وقيد علي المديني محسن العبيدي رفيق ورعي وبنتها إيناس جليلة ورعي ليلى السبيعي ولد خالتي الصادق العبيدي وزوجته حسنية وكل أحباء إذاعة الكهف بدون استثناء وين أمكن حتى مقطع صغير نجم قطبي في الخلف
1: إن شاء الله إن شاء الله
2: وربي يبارك فيك وربي
1: شكرا يبارك ربي يخليك صديق الواحد أهلا وسهلا أجمعين يا ربي شكرا صديقي أهلا وسهلا مرحبا مواصلين معاكم نذكر لي مكالمة أهلا وسهلا
0: ألو
1: يا مرحبا
0: يا مرحبتين
1: أوه سي عماد شحوان يا أخويا
0: إن شاء الله بالهنا يا أخويا وبالبركة إن شاء الله مزيد من الرقي والأولى
1: أخويا عايشك وإن شاء الله ان شاء الله بحياة راسك وبحضورك صديقي
0: شنو متاعنا كلها
1: اكيد اضافه
0: هذا يزيدنا فخر يا شفتي
1: اكيد اي خاطر اليوم عصر الصوره ما عادش فيها لانه الاذاعه ولت تتشاف وتتسمع
0: اي عاد نحن في عصر تطور التكنولوجيا ومازلنا ننتظر الكثير والمزيد راه
1: بالضبط بالضبط اكيد
0: زاد كيف راه مشي شويه رد بالك
1: اكيد نعرف
0: مسؤولية بالتطورات كل استوديو راه في مؤسسات عالميه اللي ما يعرفش هذا وما يدريش
1: اي
0: نحن مازلنا ان شاء الله نشوفوها على ديزيام طابق مش الدوزيام
1: معقول ان شاء الله
0: مادام عندها رجال وعندها
1: يا اخوي ايوه
0: نيرني البرنامج مش متاعي بكل صدق
1: اي والله تبارك الله تعطي الاضافه اي
0: ليه نعطوا الاضافه
1: ما شاء الله اي
0: اما انا بكل صدق متعسفين على الناس الكبار بكل صدق تو هما في فتح اخوي ما عندهمش وين يشاركوا ويحبوا يسمعوا اصوات
1: اي
0: ونحن فاكين ليهم بلايصهم
1: موسي عماده باختصار والله لا هو حديثك كبير هو حديثك كبير هذا هو لخصنا كل شيء تفضل سي
0: يعني قلت لك هذايا اما والله ملاحظه حتى بسيطه ونقولها بكل لطف هي راهي ساعه من زمان سي فتحي
1: صحيح
0: اولا اولويه للناس الكبار ثانيا ما قل ودل
1: اكيد
0: راك باش نبدا نذكر الاسماء نتاع التحايه
1: اي
0: يلزم لها ايامات واشهر لان الناس كلها حبابنا وتونس كامله حبابنا
1: واذا نسيت واحد يتغش
0: صحيح اختش الوكا هو انا مدينة من هذه نعرفوا اللي الناس كل حبيب والناس كل اخوية يعني كان سموا ولد خيال بابا ولد جد ولد كذا ومول الباش ولد عم الباش والدنيا كلها دولة خليك هكا واسكت. اي الحسيب حافظوا على الاسرار نتاعنا.
1: اي.
0: وانا عطيتك السر اليوم.
1: اي.
0: وحافظوا عليا وسيدي وتصبحون على خير.
1: يعطيك الصحة سي عماد ويبارك. شكرا صديق.
0: شكرا لكم.
1: اهلا وسهلا. مرحبا بك. ذاك التعقبينا به مكالمة. يا مرحبا. يا اهلا.
3: الو.
1: يا مرحبا بك.
3: اهلا بك خويا سعد.
1: شحوالك؟
3: مساك بخير.
1: مساك بالف خير. صحة لاباس. عايش
3: خويا سعد كل عام وانت بالف خير. الله يعيدك مبروك.
1: عايش. عايش كيبارك لك ربي يخليك.
3: ديديكات والله سلمت عليك وعيدت عليك انا سمعت.
1: عايش كيبارك لك. عايش.
3: تحية ليك الفريق التقني معك كل من يعمل فيه ذات الكيف مشكوري.
1: عايش كيبارك لك يعطيك الصحة.
3: عايش خويا سعد.
1: شكرا. عايش كلال. مارك زين. الموضوع اليوم نحكو على السر. سرك.
3: سر.
1: السر. الكلمة ذي خاصة سهل. قولينها سهل.
3: سرك سيدي.
1: اما التطبيق برا عادش باش يفضها عاد.
3: شكون تو مازال يخبي السر خويا سعد. خويا سعد.
1: اي.
3: شكون مازال يخبي السر.
1: ايوه. او او او.
3: اي.
1: اما ديما ثم اقرب الناس ليك اكيد ثم في ال... في الدائره المقربه ثم
3: خويا فتحي توليلي شوفيهم ما عادش كيما قبل
1: اي
3: شوفيهم يبقوا هيك يقعدوا هيك يقعدوا تقعد الناس برشا ومن بعد خاصه طلع بيت تهز تقوم معناها من بحذاهم يبدو معناها ما تعرف فلان قال وفلان قال يعني ما تنساش السر ثم نفسي السر
1: أي.
3: بس ساعات واحد يحسك يقولك بربي سر بيني وبينك انا واحده من الناس نقول لها ما تبقى لهني خاطر ساعات خويا
1: ساعات لحدك يقولك سر هو حكيه لالف واحد ويقول له سر
3: ما يعني مطوحك سر لو كروي في الفلك
1: ما ما عادش سر هذا زاد
3: ما عادش سر قليل قليل قليل توقينا اللي يخبي السر
1: أي.
3: ساعات ساعات مش كما تقول انت يتوح ساعات توقع مشاكل توقع معناها برشا حاجات حاجات خايبه
1: والله.
3: عاد واحد يكتم سره بينه وبين روحه.
1: اي.
3: ما ينجمش اما يعرف شكون يحكي.
1: اي.
3: مش يحكي للناس الكل.
1: اي.
3: مش يحكي للناس الكل، يحكي معناها باسلوب باهي انا رد بالك رد بالي اكاو انا مثلا قلقت وقلبي تعب ما فرغ قلبي عندك.
1: اي.
3: نحكيك مشاعري الكل نحكيك شنو اللي عندي. وانت تتكيف حاجه معناها تسمت مش تمشي انت مثلا وذاك مثلا يمشي يضحك على ذاك او فلان حبتني ولا فلان حبتني ولا كذي فانا هذه مش به خويا والله
1: صحيح
3: خلاص ربي يهدي العباد وكاهو
1: عز كلمة
3: واحد يخبي سره يخبي سر سرك 40 قيمة ولا شنو تحت الارض
1: اي
3: والله ونسيت هذا اخر
1: اي
3: خويا فتحي يلزم ربي يهديها ويلزم واحد ما
1: بقبيل
3: خير باش يحكي للاخر انا ما عادش خويا فتحي
1: شكرا لك يعطيك الصحة يبارك لك
3: ربي نسلم على الأصدقاء كلها
1: اي تفضل
3: على الواعر يعطيه الصحة تحية ليه وعلى رفيقة واغي وهي وإيناس وكما قلوها نسلم على الأصدقاء كلها تحية عبيدي محبة ذيك الدهماني اللي نعرفها مخل عصيبي هو وقت يجي الحبيب تنسى برشا حبيب والله
1: شكرا
3: لكم انتم وسلم على عائلتي الكل
1: عايش كبرك
3: بربي مقطع من اغنية قاسم كيفي ضايع في التيريد حتى مقطع
1: ان شاء الله
3: قداش المر
1: ان شاء الله حتى كان مش اليوم ما هو على خاطر الحديث كبير اهم ساعات من الاغنية اما باذن الله ان شاء الله نعدوا قاسم كيفي ان شاء الله شكرا يعطيك الصحة مكالمة اخرى اهلا
4: الو
1: يا مرحبا
4: اهلا وسهلا السلام عليكم
1: مرحبا بك
4: سي الحوال سي فتحي معك اخوك فتحي من مدينه الفيلتة بالضبط
1: يا مرحبا الاسم على الاسم مشيت لها الفيلتة ونعرفها
4: انا قبل كل شيء نحب نحيي الاخت عواطف لاني يعني نعيش برا نعيش في الحدود السويسريه
1: اي
4: واتصلت بها عدد مرات قبل رمضان عندي مش كنت اتزوج الحمد لله الامور هانيه عديت العيد هنا في بلادي
1: اخويا صحه وفرح
4: الحمد لله شيء فرح
1: الحمد لله
4: نتمنى ان شاء الله ان بلادنا ديما الحسن الى احسن
1: ان شاء الله يا رب
4: وان شاء الله ربي يوفقنا لما في الخير مع الشباب اللي قاعدين معنا ان شاء الله يعني
1: تتلم على خير
4: تتلم على خير وربي ان شاء الله الامطار هذه بكونش فيها معناها حاجات فجر معناها ولا حاجه الله
1: ثم ما ربي اعطاه ان شاء الله لاباس.
4: الحمد لله
1: ديما نحمد ربي. برافو
4: نطلب الله سبحانه وتعالى ان تكون خير
1: مضطر
4: وما يكونش فيها كل حجر
1: ان شاء الله.
4: ونحيي الاذاعه الكاف الاذاعه المعروفه اللي ديما نسمع فيها نستمع في اذاعه الكاف دائما نسمع فيها.
1: مرحبا يا سري.
4: ودائما في بالي الكاف ما ننساهاش الاذاعه نتاعنا ما ننساهاش بكل ديما معايا
1: وخاصه الفيلتر.
4: وسلم على الخيان الكل والصين العاملين في الإذاعة والمستمعين كلها وإن شاء الله ربي يحببنا في بعضنا وإن شاء الله ربي تونس ديما
1: بخير
4: إن شاء الله يا رب.
1: شكرا صديقي يعطيك الصحة يبارك لك.
4: تحياتي وتحياتي مرة أخرى لإذاعة الكاس الفاضلة وإلى منصتها إن شاء الله.
1: ربي يفضلك صديقي. أهلا وسهلا. مرحبا.
4: السلام عليكم.
1: مرحبا. مكالمة أخرى. أهلا.
5: تحيينا بزور زود وحنين
1: لحلم
5: المنطقين وحلى تقنين تحيي للصحيح.
1: الوالدة لباس سلواعري قال لك رد بالك على الوالد
5: تقول له يعطيك الصحة تقول لي تسلم لي على الواعر وحتى فتح الرئيس
1: أخوي ربي خليها الوالدة ربي خليها تيج على روسنا إن شاء الله.
5: اسمحوا لك
1: والله الحمد لله صديقي
5: نطلبوا فك النمر ولا صديقي
1: لا سي لا اليوم ما عادش من اليوم تغيرت الارقام و70 281 726 ومشينا للاستوديو جديد باسم صديقتنا الله يرحمها مروه الجدوني اسمها كاسم استوديو
5: بس كون التكمل معنا اليوم
1: سي محمد امين
5: محمد امين ابو بكر تحياتي لسي محمد امين ابو بكر نقولوا له قبل ما نبدا في التحايا صالح حضروا لينا تقطوكم تاع قاسم كيف
1: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله زوز طلبوا قاسم كيف
5: عندي زملائي تحت حذايف الكهرباء ما ننساهمش
1: اي
5: مراد محمد لنوبلي
1: اي
5: الزملاء ضم في النقل هم يحيوك برش
1: شكرا سلم عليهم
5: باي سلم عليكم فتحي الرايس باي وتحية للهواء المباشر رب الله تحيي الأمين أبو بكر تحيي لصاحب الأنامل الذهبي فيصل محمدي كل الأسرة بعين دراهم مريوم ريتاج وأريج والواعر وعم طاهر محمدي أمي زينة مبروكة غزواني عايشوشة شكري جويني سامي الصديقي ملزي تبوعري دار والأبناء خاصة تم سمر ونصاب لسان نقولوا لها لباس وأمل الحكيمي تحيي السلوم الرزقي وهشام بن صحابه إيمان حناسي وأنا مد
1: وان شاء الله ديما متألقين. شكرا صديقي. اهلا وسهلا. شكرا صديقي يعطيك الصحة. ربي يعينك صديقي ويبارك لك. اهلا وسهلا ذاك التعقبين في الاستماع مكلمة أخرى يا مرحبا. يا مرحبا بي.
6: أهلا بك خويا فاتح.
1: شحوالك؟
6: خويا فاتح تسمع فيا؟
1: أي نسمع فيك مرحبا.
6: ما سلمتش على خويا عبد الحفيظ بربي.
1: تحية
6: ليا لأمي جميلة برشا نقول له يعطيك الصحة راني والله العظيم خليت روحي تو نسيت صوت نسلم على أمي زينة برشا نسلم على شكون يا ربي حني عبد الحفيظ هاني سلمت عليه. هكا هو سلم عليكم الكل.
1: شكرا صديقي يعطيك الصحة. أهلا وسهلا مرحبا. وصلين معاكم أهلا وسهلا مكالمة أخرى يا مرحبا. يا اهلا. هيا باهي مش مشكل نذكر الرقم شويه مش مشكل ساعات يتنسير او الرقم القديم ننسوه 70 281 726 هذا الرقم الجديد تنجموا تطلبون عليه به في انتظار. ثم مثل استوقفني لخص بشكل رائع حكايه كتمان السر صياغته فيها شوي ضمار. يقول لك الفم المغلوق ما تدخله ذبانه سمعين أكيد. هو باختصار هي استعمال المجاز لهنيرة والعبارة خلونا من الذبين وغيره هي دعوة للصمت والحذر فالحفاظ على الأسرار يبدأ بإغلاق الفم وعدم الثرثرة بالله سطرين تحت عدم الثرثرة. في العادة اللي يتكلم ياسر يا يزيد ونقص في الحديث ياسر وساعات يحكي حداثة ويعودها بشكل آخر ويا يقول كلام ما يلزموش يتقال اللي هو ساعات يخرج سر ينجم يكون سره ولا سر صاحبه ولا سر أقرب الناس ليه وهلهنا هي المشكل. ما نعرفش علاش خافوا من الصمت. احنا ساعات يبدو زوز قاعدين كي يصير الصمت بيناتهم عبارة كالصمت ذاك عبارة مش عارف احنا في الإذاعة يقول لك ممنوع لك مش تسكت خاطر يتعدى بلونك ما تجيش لا رو محبذ في حياتنا اليومية في الإذاعة حكاية أخرى في حياتنا اليومية كي زوز يتكلم وجيس كي يسكتوا شنو مشكل محلية ساعات الصمت ذاك يخلينا نلاحظ حوايج ما لاحظناهاش ساعات الصمت ذاك يخليك تسمع أصوات في حياتنا اليومية ما سمعتهاش، تسمع حكايات تفيدك. رأوا أكثر العباد اللي ناجحين في حياتهم هو اللي يتكلم شوي ويسمع ياسر. يمكن خدمتنا احنا ذي علمتنا نسمع برشا ونتكلم شوي، هذاك علاش الصمت حكمة. ويمكن مش يمكن خليني من يمكن والشك والريب وغيره، أكيد أكيد الصمت يخليك تتحكم في كلامك وتتحكم في روحك، وبالتالي تعرف وقتش تتكلم وقتش تسكت. وهذه أصعب حاجة، هذه اللي نعبر عليها بمنطق آخر يقول لك إنسان رزين، وصل سن النضج، ما شاء الله إنسان راكس راكس، لخص الكثير كلمة راكس. باختصار هذا هو حديثكم الكبير بالنسبة اليوم. حبيت شكر خاص لكل من اتصل بينا، البعض اللي غالب اليوم صارت له شوية لخبطة في الأرقام، ما يهمش، إن شاء الله جاي خير. وفي كل الحالات هذايا حديثكم الكبير اليوم من استديو جديد اللي إن شاء الله يكون بإذن الله به نرجع. مكالمة أخرى، يا أهلا.
7: أهلا أخويا فتحي.
1: يا مرحبا بك.
7: لاباس عليك خويا فتحي.
1: صح لاباس،
7: كل عام وانت حي بخير. معك علي ببرج الحجري من قرية لربس.
1: لربس لاباس البيه الفايدة، البارح سمعت شوية مطر لاباس.
7: لا شوية مطر، انا مفرجها ربي، ما فماش حجر، ما في خير، قاعدة تسبح الربي.
1: الحمد لله يا ربي يبقي الستر.
7: الحمد لله تسبح الربي، ان شاء الله ربي يوصلها بخير. امين. ويبقى علينا الستر ان شاء الله.
1: امين يا ربي، امين صديقي. تفضل.
7: من ناحية البرنامج هذا انا ما تعرف ما نطولش ديما في ساعة، حكاية السر اللي جبتونا هو برنامج باهي، هو ما يستحق الذكر.
1: اي.
7: اتفقي يا اخي، ثم تعرف السر خسارة ساعة، واحد حبيبك وقريبك من اعز الناس اللي تحكي معاه في مهمة في حاجة في كذا، يقول لك اي وكذا ومنه ومنه، اليوم تقول تمشي تلقى عنده واحد اخر.
1: هنا المشكل.
7: هذاك المشكل.
1: اي.
7: معناها ثم ثم الناس اللي تكمل السر نقولوا نحن ثم اللي ما يحطوش في مخه خلاص يتحسوا تو يمشي يحكيها لواحد اخر يقول له راه قال لي فلان وفلان.
1: هذيك المشكل. ايوه. يا خويا شكرا جزيلا صديقي، وان شاء الله ما نسمعوا كل الاخبار الزينه.
7: لا خويا، خويا فتحي.
1: اي تفضل.
7: ما يفوتنيش باش ان شاء الله نتمنى الشفاء للسيده سعاد محاسن، ان شاء الله ربي يشفيها وان شاء الله ربي يجيبها لنا بخير.
1: امين.
7: ويا حبة ذلك وكنت سمعنا تير الحمام.
1: واضح إن شاء الله بإذن الله.
7: نادير الحاجة محبوبة والحاجة الحومة والأستاذة فاطمة والأخت الوفية مهامي بين معتمدية مدر.
1: شكرا صديقي، إن شاء الله بإذن الله. يرحم والديك ويخليك، أهل وسهل. شكرا جزيلا. نذكر اليوم نختم كلمة أخيرة، محمد أمين يقول لي به نزيد دقيقة، محمد أمين هيتنا به معقول دقيقتين على قصة تقدير. قلنا اليوم حديثك كبير هو في الاستديو الجديد الخاص بإذاعة الكيف اللي بإذن الله استديو الرقمي يعتمد على الصور، إن شاء الله بإذن الله يكون هالستديو هذا استديو باسم زميلتنا الله يرحمها مروة الجدعوني، إن شاء الله الاستديو هذا يكون طالع خير، وإن شاء الله بإذن الله نقدم فيه المحتوى الذي يرتقي إلى مستوى انتظارات مشاهدينا، معلش مستمعينا، لأنه مستمع اليوم رأوا شوية كالتقسيمات القديمة تلفزة وإذاعة وجاي مشت على روح. اليوم نحكوا على الصورة، والصورة بالطبيعة اللي هي تغزو كل شيء، وبالتالي اليوم نحكوا على الإعلام الرقمي، وهذا هو المهم، وفي كل الحالات اللي يعتمد على التفاعل مع الجمهور، يعني ينبني على التفاعل، وهذا هو بيت القصيد. قبل بجواب يجيك بعد قديش ولا بالتليفون، لا توصيل تفاعل البصري عبر موقع التواصل الاجتماعي، تصويره تهبط، النقل حي مباشر للشيء هذاك، واكيد هو مادة للتفاعل المباشر مع المستمعين، إن شاء الله التفاعل هذا يكون فيه إفادة أكيد للجميع. شكرا محمد أمين، شكرا ألفا، شكرا كل ما ساهم في هذا الفضاء. نلتقي في مواعيد لاحقة إن شاء الله. في الأمان.

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين. موجز الدعاء: صباح الخير والأنوار. قولوا بسم الله، قولوا يا الله. هل تخشى من المستقبل؟ هل تحس بأن ظروفك قاسية جدا؟ كيف أنت مع الأمل؟ استمع حتى النهاية.

وسورة يوسف هي السورة الوحيدة في القرآن التي تقص قصة كاملة بكل لقطاتها، لذلك قال الله تعالى عنها أنه سيقص على النبي صلى الله عليه وسلم أحسن القصص. وهي أحسن القصص فعلا كما يقول علماء الأدب وخاصة المتخصصين في علم القصة، فكل عناصر القصة الجيدة متوفرة بها من التشويق واستخدام الرمز والترابط المنطقي وغير ذلك، فهي تبدأ بحلم وتنتهي بتفسير هذا الحلم. ومن الطريف أن قميص يوسف استخدم كأداة براءة لإخوته، فدل على خيانتهم. ثم استخدم كأداة براءة بعد ذلك ليوسف نفسه مع امرأة العزيز فبرأه، ثم استخدم للبشارة فأعاد الله به بصر والده. نلاحظ أن معاني القصة متجسدة وكأنك تراها بالصوت والصورة، وهي من أجمل القصص التي يمكن أن تقرأها ومن أبدع ما تتأثر به. ولكنها لم تجئ في القرآن لمجرد رواية القصص، لكن هدفها هو ما جاء في آخر سطر من القصة، وهو بسم الله الرحمن الرحيم، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، صدق الله العظيم. والمحور الأساسي للقصة هو ثق في تدبير الله، اصبر، لا تيأس، تمهل، تمعن، فكر وثق.

الملاحظ أن الصورة تمشي بوتيرة عجيبة، مفادها أن الشيء الجميل قد تكون نهايته سيئة والعكس صحيح، فيوسف أبوه يحبه وهو شيء جميل، فتكون نتيجة هذا الحب أن يلقى به في البئر، ثم الإلقاء في البئر شيء فظيع، فتكون نتيجته أن يكرم في بيت العزيز. ثم الإكرام في بيت العزيز شيء رائع، فتكون نهايته أن يدخل يوسف السجن، ثم أن دخول السجن شيء بشع، فتكون نتيجته أن يصبح يوسف عزيز مصر. الهدف من ذلك أن تنتبه أيها المؤمن المستمع إلى أن تيسير الكون شيء فوق مستوى إدراكك أنت، فلا تشغل نفسك به، دعه لخالقه يسير.

يديره كما يشاء وفق علمه وحكمته. فإذا رأيت أحداثا تصيب بالأحباط ولم تفهم الحكمة منها فلا تيأس ولا تتذمر، بل ثق في تدبير الله، فهو مالك هذا الملك وهو خير مدبر للأمور. كما يفيد ذلك أن الإنسان لا يجب أن يفرح بشيء قد يكون ظاهره رحمة ولكن يحمل في طياته العذاب أو العكس. والعجيب أنك في هذه السورة لا تجد ملامح يوسف النبي، بل تجدها في سورة غافرة.

أما هنا فقد جاءت ملامح يوسف الإنسان ليس النبي، الإنسان الذي واجه حياة شديدة صعوبة منذ طفولته، ولكنه نجح ليقول لنا إن يوسف لم يأتي بالمعجزات، بل كان إنسانا عاديا، لكنه اتقى الله فنجح. وهي عظة لكل شاب مسلم مبتلى أو عاطل يبحث عن عمل، وهي أمل لكل من يريد أن ينجح رغم واقعه المرير. فهذه هي أكثر الصور التي تحدثت عن اليأس.

قال تعالى: فلما استيأسوا منه خلصوا نجية. صدق الله العظيم. وقال تعالى: ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. صدق الله العظيم.

وهكذا فإن الله هو أرحم الراحمين، هو جواد السائلين، هو القريب الذي إذا دعوته أجابك ويا مجيب. وإذا

ويطول الحديث عن جمال القرآن الكريم وعن جمال سورة يوسف، وكأنها تقول لك أيها المؤمن إن الله قادر، فلم اليأس؟ إن يوسف رغم كل ظروفه الصعبة لم ييأس، لم يفقد الأمل. هي قصة نجاح في الدنيا والآخرة، في الدنيا حين استطاع بفضل الله ثم بحكمته في التعامل مع الملك أن يصبح عزيز مصر، وفي الآخرة حين تصدى لامرأة العزيز ورفض الفاشحة ونجح. لقد نزلت هذه السورة بعد عام الحزن، حين كان النبي صلى الله عليه وسلم في أشد أوقات الضيق وعلى وشك الهجرة وفراق مكة. وهنا نلاحظ أشياء مشتركة بين يوسف عليه السلام والنبي محمد صلى الله عليه وسلم. يوسف ترك بلده فلسطين، والنبي صلى الله عليه وسلم على وشك ترك مكة أحب البلاد إليه. ويوسف فارق أهله، والنبي صلى الله عليه وسلم فارق أهله، فماتت زوجته خديجة، ومات عمه الذي كان يدافع عنه. يوسف انتصر، وكأن الله تعالى يريد أن يقول للنبي صلى الله عليه وسلم إن يوسف مر بظروف مشابهة لظروفك أنت، ولكنه انتصر، وكذلك أنت سوف تنتصر مثله بإذن الله. لقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته في أمس الحاجة لهذه المعاني، فقد نزلت السورة وهم في مرحلة معنوية متدنية هابطة. ولعل هذا يذكرنا أيضا بمرحلة الهبوط الشديد الذي تعاني منه الأمة اليوم، وكان الله تبارك وتعالى يقول لنا لا تيأسوا فالنجاح قادم. ولكن تذكر أنه بعد النجاح مطلوب منك التواضع، لأن في هذه السورة يعلمنا الله تعالى التواضع، والنجاح فضل من الله فلنتواضع. قال تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم.

فلا تدع غمرة النجاح ونشوة الانتصار تنسيك التواضع لله، وليكن قدوتك في ذلك يوسف عليه السلام حين قال في نهاية القصة في الآية: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. صدق الله العظيم.

وكأن الصالحين سبقوه وكأن الصالحين سبقوه وهو يريد اللحاق بهم. أحب الصالحين ولست منهم لعلي أنال بهم شفاعة. اللهم اجعلنا من الصالحين المقربين إليك. اللهم أمين. اللهم أنت المجيب.

اللهم اكرمنا ببركة القرآن واجعلنا من الصالحين المقربين إليك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلاة جميلة لا تنتهي أبد الدهر، وسلم سلاما عطرا منذ بداية الخلق وإلى يوم القيامة. اللهم اغفر لي ولوالدي ولمن ظلمت ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم ارحم الأموات جميعا وأغدق عليهم فيضا من رحمتك وغفرانك. اللهم وسع قبورهم واجعلها روضة من رياض الجنة. اللهم آمين. أعزائي المستمعين، إلى هنا ينتهي موجز الدعاء. أترككم في حفظ الحفيظ الستار. إلى السلام.

0: إذاعة الكاف.
1: صوتك يا بلادي ديما علي.
2: مستمعين الكرام، نرفع على مسامعكم أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
3: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: صوت الشمال الغربي في مجاز الباب على الذبذبة 102.2.
1: توينسا توينسا خوض في أغوار الشخصية التونسية من زوايا سوسيولوجية. توينسا مع إيهاب الشاوش.
2: مرحبا مرحبا متابعي في برنامج توينسا. نتطرق إلى عدة مواضيع تهم المجتمع التونسي. هذه باش نحكيو على المجتمع التونسي من خلال دراما. هل حقيقة الدراما التونسية تعكس الواقع التونسي أم هي مجرد فانتازيا أو ربما إسقاط على الواقع التونسي؟ تعسف على المجتمع التونسي نجم نقول. باش نشوفوا هذه الأسئلة وغيرها مع الأستاذ علم الاجتماع الأستاذ فؤاد غربالي، أستاذ علم الاجتماع بجامعة قفصة، وهو أيضا كاتب وباحث، له إسهامات صحفية وبحثية في العديد من المؤسسات الإعلامية التونسية والعربية. مرحبا أستاذ وشكرا على تلبية الدعوة.
3: شكرا سي إيهاب على الاستضافة، وشكرا على طرح مثل هذه المواضيع اللي في علاقة مباشرة بأسئلة المجتمع التونسي في كل تعقيداتي وفي كل أبعادي.
2: شكرا لك. سؤال الأول، خلينا نبدأ من الأسبوع الماضي. الأسبوع الماضي حكينا على المجتمع التونسي من خلال المدونة السينمائية التونسية، و تطرح موضوع هل الدراما التونسية حقيقة باش نفهم ونفك المجتمع التونسي أحسن أو أقرب نجم نقوم بذلك من خلال الدراما التونسية أحسن من السينما، ربما لأنه السينما أكثر نخبوية وجمهور السينما ضيق مقارنة بجمهور الدراما. هل نجم نفهم المجتمع التونسي في العموم عن طريق الدراما التونسية؟ وبعد شوية زادة باش نحكيه على مراحل انتقال الدراما التونسية سواء من خلال المواضيع المطروحة أو حتى من خلال الجماليات الموظفة في الدراما التونسية.
3: طبعا السينما أو الدراما هي تدخل في مجال الفنون، وكل الفنون تقوم على مبدأ أساسي وهو مبدأ التخيل، وبالتالي من نجموش نصدر حكم متسرع ونعتبره أنه الدراما أو السينما هي يعني نقل للواقع كما هو، وإنما في النهاية الفنون والتعبيرات الفنية هذه يعني تقدم وجهات نظر يعني حول ما يحدث في الواقع بأدوات فنية بأدوات تخيلية. ولكن بالنسبة للدراما أو المسلسلات يعني كما هو متداول، يعني ربما هي أقرب إلى الجمهور منها إلى السينما، بحكم أنها يعني تبث عبر التلفزيون، وكما تعرف التلفزيون هو أداة جماهيرية توصل للناس الكل، على العكس السينما اللي احنا نمشي ولها مش هي الجينة، في حين أنه التلفزة هي الجينة. ولهذا يظهر الانطباع أنه الدراما هي تعبير على ما يحدث في المجتمع. هي طبعا تستطيع أن تعبر عما يحدث في المجتمع وتتناول قضايا، ولكن دائما هذا يعني أعتقد أنه هي تقوم بإعادة بناء للواقع بالأدوات التخيلية وبأدوات الفنية، لأنه ثم سيناريو ثم إخراج وثم زاوية ثم كاميرا إلى آخره وثم ممثلين، وبالتالي نجم نحكي أنا نحكي نجم نحكي هنا على المحاكاة الواقع أكثر منه نقل
2: محاكاة
3: الواقع.
2: حتى أنت حكيت على إعادة بناء الواقع، وكأن معنى إعادة بناء الواقع بكل يعني إخلاص، يعني هل هل هل هي الدراما مخلصة في إعادة بناء الواقع كما هو أم هناك تزييف؟ لأنك بعد في كتابتك تحكي على احتكار وسردية وكأنه نوع من التزييف.
3: ليس هنالك، لا أقول أن هنالك تزييف بالمعنى أنه هو، وإنما هنالك دائما إعادة خلق وإعادة تركيب وإعادة تركيب من خلال ماذا؟ من تقديم من وجهة نظر معينة، وهذه وجهة النظر هي وجهة فنية. الدراما ما هيش ليست علوم، ليست علم، هي فن، ولكنها تتطلق أيضا من الواقع، والجمهور يستطيع أن يشاهد نفسه في ذلك العمل. ينجم يشوف الناس، ينجم يشوف رواحهم في شخصية من الشخصيات، ينجم يشوف رواحهم في وضعية من الوضعيات، ولكن هذا الواقع الذي نقوله من زاوية معينة، لا نقوله من كل زاوية. وما ثماش يعني عمل فني هو مش يكون وفي وليس مطالب ايضا مش مطلوب منها
2: هذا السؤال
3: مش مطلوب منها مش مطلوب منها الدراما او السينما ان تكون وفيه للواقع كما هو. هنالك تخيل, هنالك وجهات نظر, هنالك رهانات ايضا في نقل الواقع. نحن المخرجون او كاتبو السيناريوهات لا يكتبون, لا ينقلون الواقع هكذا بكل براءه وبكل سذاجه. لهم وجهات نظرهم, لهم لهم يعني ادواتهم التعبيريه, وهذا يعني وهذا اعتقد انه امر عادي. ولكن
2: ولكن انت تو قلت ولكن زاوية النظر كما نقول احنا في الصحافة عادي جدا بالنسبة حتى للدراما. الدراما لا يمكن أن تعكس كل الواقع في 360 درجة, هو زاوية معينة كل يعني مخرج أو سيناريست أو أي عامل معناها في مجال الإبداع في الدراما باش ياخذ زاوية معينة يتطرق لها. ديما تحكي ولكن ماذا يعاب على عامة على الدراما التونسية ثم تنجيو دراما الاستقلال إذا كان فما هالفوارق هذه, دراما بناء الدولة الحديثة ثم دراما الثمانينات ثم التسعينات ثم الانفتاح الدرامي كما الانفتاح الاقتصادي أو طبعا. التأهيل الاقتصادي أعطينا ساعة. لكن هذه لكن ماذا يعاب عامة على الدراما؟
3: أولا في تونس يجب أن نأخذ في الاعتبار أن نحن ليس لدينا الصناعة الدرامية ضخمة, يعني تونس ما هيش من الدول لها صناعة. ولأن في لاحق في مثلا بعد الاستقلال مباشرة كل الدول لها تصور لهذه الأعمال, ما هي القيم التي يجب أن تمررها, ما هي الأيديولوجيا التي يجب أن تمرر إلى الناس. كما تعرف أن الدولة كانت تساهم في صناعة الدراما, تساهم في الدراما عن طريق مؤسساتها, عن طريق مؤسسات
2: تنجيهم بعد ذلك بالمراحل
3: بالضبط. ولكن هذه الدراما كانت ربما
2: يعني ما يعاب أولا أنه في تونس ما فماش صناعة درامية.
3: نعم هذا لا يوجد صناعة درامية. كل الأعمال تقريبا تقدم في شهر رمضان, يعني في فترة ضيقة ثم لا يوجد. وهذا ربما لأن تونس ليست لديها, الدولة عموما ليست لديها سياسة درامية في هذا المجال. يعني سياستها تقريبا محدودة وهذا يتعلق بتوفير الإمكانيات إلى آخره.
2: ورغم أنه قايل عليش في الدراما مثلا الدولة في الستينات والسبعينات عم تستبيك بالنسبة للسينما, كانت فما سياسة بالنسبة للسينما واضحة, بناء الدولة والتصور البرجيبي للدولة والحداثة ومقاومة الفقر والجهل والتعلم. ولكن بالتوازي علاش ما مشيتش صناعة أو محاولة صناعة درامية؟
3: هنا كانت هناك في الحقيقة محاولات أولية ومحدودة اختزلت في إنشاء الوكالة الوطنية للسمع البصري التي كانت
2: حديثة ذيك
3: كانت تبول يعني المسلسلات إلى آخره. دونك الدولة ما كانش عندها توجه استراتيجي بالنسبة لهذا, كانت أعطت الأولوية إلى مجالات, ربما مجالات أخرى, لكن ما مشيتش في الصناعة الدرامية بالمعنى الحالي للكلمة, يعني التسويق وإلى آخره وتمرير البلاد عبر على مستوى إقليمي. لأنك تعرف زاد الحجم الاستراتيجي بتاع تونس. كانت الرهانات الأساسية للدولة في بداية الاستقلال هي التعليم, هي الصحة, هي بناء المجتمع. وحتى الدراما نفسها كانت انخرطت في هذا التوجه من خلال تقديم, حاولت أن تقدم صورة على المجتمع الحديث, على التصور الرسمي لما يجب أن يكون عليه المجتمع التونسي. وبالتالي كانت الدراما في بداياتها كانت في علاقة وطيدة, في علاقة يعني مع السلطة السياسية, السلطة الحاكمة, مع التوجه العام. كانت تعبر بشكل ما عن تصور,
2: لكن كانت محاولات فردية, ما كانتش صناعة في إطار دولة توجه عام.
3: لا كانت ليست فقط محاولات فردية, هنالك تمويل.
2: مثلا كي نقولوا تونس ما كانتش فما مصر ولا كانت فما تاوة حاليا تركيا ولا
3: ليس ما هوش نفس يعني نفس التاريخ ونفس مصر. يعني الصناعة السينمائية فيها تعود إلى فترة العشرينات. يعني ومصر كانت يعني تعتبر يعني قوة ثقافية, وكانت هنالك يعني في إطار يعني الأنظمة التي حكم مصر من النظام القومي كان له مشروع يعني مركب. يعني الرؤية التونسية ما كانتش رؤية يعني إقليمية. تونس ما كانتش تحب تعطي وجهة نظرها بتاعها إلى الآخر إلى بقية العرب, يعني على عكس مصر كانت تقدم وجهة نظرها بتاعها إلى بقية العرب. هذه وجهة النظر, هذا تصوري. التصور التونسي كان تصور يعني محلي, وبالتالي الدراما التونسية بقيت دراما نسبيا محلية, لأنه كان هنالك خيار, يعني هذا خيار سياسي وخيار رسمي. ولكن هذا لا يمنع أنه أن الدراما كانت أيضا أداة وكانت تعبر عن وجهة النظر الرسمية حول ما يحدث المجتمع. وكيقول وجهة النظر الرسمية معنى وجهة حتى النخب اللي تنتج في الدراما هي في النهاية يعني تعبر عن وجهة النظر الرسمية.
2: ناخذ فاصل قصير ومن بعد نرجع. معناها انت فيما قال الكاتبة كتبته حكيت على ما كيفاش الدراما التونسية تشكل كغيرها من الفنون السمعية. هذه كتبته انت البصرية أداة أساسية للهيمنة الرمزية. شنو نفهموا هذه بعد شوية الهيمنة الرمزية في الدراما التونسية وغيرها من النقاط اللي جيت عليها انت خاصة في علاقة الريف بالمدينة، الفقر والجهل بالمعرفة، وضعية المرأة الناس وكيفاش معناها الصورة النمطية للمرأة اللي قدمتها الدراما التونسية وخاصة الدراما وقت بناء الدولة، وقت الدولة البرجيبية، ثم كيف تطورت نحو ما سميتهم انت كارتيل ثقافي وهيمنة واحتكار، وخاصة كي حكينا على الدراما في علاقة بسوق الانتاج والعرض والطلب. فاصل قصير ثم نعود.

0: Vergüenza. توينسا خوض في أغوار الشخصية التونسية من زوايا سوسيولوجية. توينسا مع إيهاب الشاوش.
1: مواصلين معكم في برنامج توينسا اليوم ضيفنا أستاذ علم الاجتماع فؤاد غربالي، أستاذ علم الاجتماع بجامعة قفصة. باش نحكيو على الدراما الرمضانية في تونس والدراما عامة وعلاقتها بالتاريخ الاجتماعي في تونس، وتوا باش ندخلوا بشوية بشوية في الغريق كما نقولوا في التحليل السوسيولوجي البحث. أنت نذكر بمقالك في الكتيبة، قلت كتبت أنت مقال كتبته أنت: لطالما شكلت الدراما في تونس كغيرها من الفنون السمعية البصرية أداة أساسية للهيمنة الرمزية، حيث لم تكن مجرد مساحة للسرد والتخيل مثل ما يروج لذلك دائما. وانت تو قلت عنده الحق المخرج، فما تخيلات فما زاوية نظر، ولكن في التحليل السوسيولوجي تقول ما هيش حاجة معناها عادية مجرد مساحة للسرد، بل أداة تستخدم لإعادة إنتاج الترتيبات الاجتماعية وترسيخ رؤية النخب المهيمنة عن المجتمع.
2: طبعا هي كما قلت صحيح، هي مساحة للسرد والتخيل، لكن هي مش مساحة محايدة يعني.
1: ليست مساحة
2: محايدة وليست مساحة بريئة.

0: نظر النخب المدنية التي تعيش في المدينة، النخب الرسمية إلى آخره، تحاول
1: هذا حتى في رمضان السنة.
0: نعم، لا يزال يعاد بنفس التنميطات. قالوا ذلك الريفي المتخلف، ذلك الريفي الذي يستحق أن تتدخل الدولة الحديثة لكي تغيره، تغير سلوك وتغير نمط تفكير. يعني هنالك صناعة لنوع من التنميطات الاجتماعية عبر الدراما، وهذه التنميطات كما قلت تعكس في النهاية علاقات هيمنة بين الطبقات الاجتماعية. يعني ما تسأل كيف تصور الطبقة المتوسطة مثلا في المسلسلات التونسية، لا تصور بنفس الطريقة التي تصور بها مثلا الأرياف، وهذا التصور في النهاية يعكس وجهة نظر هذه النخب التي ترى مثلا بأنه يجب تغيير أنماط السلوك إلى آخره، حيث حتى تكون أكثر حداثة إلى آخره، السخرية من مثلا من الريف مثلا في بعض المسلسلات،
1: حتى في اللهجة
0: إلى آخره، واستخدامات المبالغ فيها بارك ضبك اللهجة، حتى أن أهل الريف يقولون هذه ليست لهجتنا، نحن لا نتكلم بهذه الطريقة. هذه الأعمال تحاول يعني أن تبين وجهة نظر، يعني وأن تفرض قيما تدعي أنها قيم محايدة، ولكن ليست قيم محايدة، هي قيم هذه الطبقات المسيطرة والمهمة. وبالتالي الدراما في النهاية هي أداة أديولوجية وأداة للهيمنة وأداة لتغيير وجهات النظر وأداة للتأثير في المجتمع، وبالتالي هي أداة خطيرة. ولهذا جاء المقال لسبب.
1: لكن ما تراش أنت، أبش نعطيك تكمل، أنت تحكي توا في الدراما في كليتها، كأنه الدراما الكل في نفس الإطار، في نفس السلة. يعني
0: أنا عندما تقول
1: لأنه رأوا التحليل، ما تعرف أنت التحليل السوسيولوجي حساس نوعا ما، كأن كل شيء حطيناه في نفس السلة. الدراما التونسية منمتة، الدراما التونسية فيها وصم، الدراما التونسية فيها الثنائية هذه المقيتة، ولا ثنائية الهيمنة متاع الريف والمدينة عموما. تحكي انت في العام كأنه كل الدراما التونسية كأنه ما فماش محاولات الخروج من هذا، لأنك انت زادة سمته كارتلات ثقافية، يعني فما منظومة تخدم.
0: في الحقيقة هو أكيد هنالك استثناءات، ولكن أتعوز على التوجه العام، يعني وخاصة أنه في تونس ما عندناش دراسات سوسيولوجية معمقة حول الدراما التونسية، وكتب في البحوث السوسيولوجية قليل جدا يعني حول الأعمال الدرامية. وأعتقد أنه نحن في حاجة إلى نفتح النقاش العلمي حول الدراما، أن العلوم الاجتماعية يجب أن تقول كلمتها، لأنه يعني مهم جدا، لأن يعني هذه المسلسلات تدخل إلى بيوت الناس إلى آخره، تصنع مخيال وتصنع تصورات، وبالتالي يجب أن نفتح حوارا من خارجها. لأنه أنا المقال عندما كتبت المقال أنا لست مختص، يعني لا أشتغل يعني في بحوثي حول سوسيولوجيا الدراما، ولكن أردت أن أفتح النقاش، لأنه النقاش حول الدراما دائما يتم من داخل الفاعلين داخل الحقل الدرامي، سواء كانوا ممثلين أو مخرجين أو حتى صحفيين، يعني وقليلا ما نجد أنه يكون ثم نقاش من خارج العمل الدرامي ويطرح ويأخذ الدراما كموضوع للتحليل السوسيولوجي، ويحاول أن يفككها بوصفها ممارسة ثقافية وبوصفها أيضا خطاب. في النهاية نحن إزاء خطاب، وهذا خطاب يؤثر في الناس، يشاهده الناس، يعني كل رمضان يشوف أنت لسب المشاهدة المرتفعة، وهذا يمرر قيم إلى آخره. وبالتالي نعم، وبالتالي نحن مطالبين باش نفتحوا نقاش حوله، مش من وجهة نظر الفئة، مهم جدا أن يأخذ وجهة نظر الممثلين والمخرجين والمشتغلين في الحقل الدرامي، ولكن أيضا يجب أن نناقشوه من خارج الحقل الدرامي وبأدوات علمية، كأن مش نفككوه ونشوفه وين ينجم يهزنا.
1: مهم برشا أستاذ فؤاد غربالي، نذكره أستاذ علم الاجتماع بجامعة قفصلي، فما زوج نقاط مهمة حكيت عليها أنت. قلت مهم جدا أن نفكوا هذا الحقل الدرامي، الدراما التونسية، من خارج الإطار اللي هو الممثلين لزاكتور الفاعلين ولا المخرج ولا غيره. سؤال أو علاش ما صارش، رغم أهمية وخاصة في رمضان، علاش ما صارتش الدراسات سواء للإعلام أو الدراما التونسية سوسيولوجية، رغم أني على الأقل خلينا نقوله بعد 10 سنين أو حتى قبل من زاوية علم الاجتماع يلزمنا نشوفوها الحكاية هذه متاع الدراما، يلزمها تدرس معناها علميا بأدوات السوسيولوجية. علاش ما صارتش الحكاية؟ وبرشا أسأل أنا طرحت، علاش ما صارتش على البيروقراطية في تونس؟ علاش ما صارتش على الدراما؟ علاش ما صارش على الإعلام دراسات معمقة؟ معناها علاش بالحق تستغرب، لأنها فيها يا إما فما مشكلة يلزمها معناها ندرسوها سوسيولوجيا، أو الظاهرة تلمو عندها تأثير على المجتمع يلزم نورمال موت معناها تكون دراسة. الحاجة الثانية،

0: علاش في رمضان التونسي يشاهد فقط تقريبا المسلسلات الرمضانية التونسية وعام كامل يهجرها نحو المسلسلات التركية وغيرها من المسلسلات؟
1: بالنسبة للبحوث تزيت المبحث آخر وهو البحث العلمي في الجامعة التونسية. اليوم البحث العلمي ما هوش ماخذ مكانته يعني الحقيقية في يعني عموم في السياسات العامة للدولة. يعني شوفوا ميزانية البحث العلمي ذي موضوع ربما يحتاج إلى نقاش طويل حول البحث وحول الأولويات البحثية، ولأنه الجامعة التونسية عن شنو أولويات البحثية إلى آخره، لأنه هذه الملحق الثقافي يدخل في الأولويات البحثية نتاعها إلى آخره. دونك هذه مسألة البحث العلمي وهذه مسألة أعتقد إنه مسألة أخرى. مسألة ليش لماذا يشاهد التونسي؟ وطبعا هي يعني أصل حتى يعني تقريبا منذ سنوات كثيرة يعني إنه تعود إنه المسلسلات لا تبث إلا في رمضان، وهذه نتيجة كما قلت منذ حين غياب صناعة درامية. يعني نحن الصناعة سوق محدودة جدا، وبالمقابل نلقاه شوف اليوم أسواق أخرى، أسواق اليوم الدراما أو صناعة اقتصادية يعني تضر الملايين وتنجم تكون تساهم في الدخل القومي. تونس ما مشاتش في التوجه هذا، وبقى السوق بتاعها سوق محلي محدود إلى حد الآن، وثماش تفكير جدي في أنه هالسوق هذا أنه هالصناعة هذه تتوسع. شوف أنت تركيا أو حتى يعني كان نتذكر إحنا وإحنا في فترة التسعينات كانت تبث المسلسلات المكسيكية. تذكر كان المسلسلات المكسيكية، إحنا عرفنا المكسيك والأسماء المكسيكية عن طريق المسلسلات. وشوف هذه بين أهمية الدراما في التأثير حتى بين الشعوب. في تونس ما وصلناش، لأنه كما قلت المسألة متعلقة بالسياسات، ومهم جدا رأوا إنه نحن نجمع عن طريق الدراما نوصلوا صورة نوصلوا الأثر وزيادة في المحيط بتاعنا. وتونس لها أعتقد ربما عدة إمكانيات يعني فنية، يعني عدة كفاءات فنية نجبوا، لكن ما هذه خيارات سياسية. وحتى انتقلنا من الدولة، ونتحدث في المقال من دراما الدولة المتمول فيها الدولة إلى دراما السوق. حتى السوق يعني ما غيرش حتى شيء في الدراما. بقات المشهد الدرامي في تونس يشتغل تقريبا بنفس الآليات، وحتى في طرحه للقضايا المتعلقة بالمجتمع طرح أحيانا يتسم بكثير من السطحية، وما خرجتش الدراما من الكليشيات المعتادة التي نشاهدها في المسلسلات التونسية.
0: مثال
1: نفس الشيء كنت أتحدث
0: مثلا صورة النساء في المسلسلات، فما شكون يقول محللين يقول لك راهي تطورت كثيرا مقارنة بالسنوات الماضية.
1: صورة النساء في تونس بالزالت يعني
0: ودي حكيت عليها المرأة، قلت معناها تقدم ضمن ثنائيات جاهزة، إما ضحية سلبية تحتاج إلى الإنقاذ أو فاعلة داخل منظومة العنف.
1: بالضبط، وهذا اللي صار. دوك مازال نتعاملوا منطق الكليشيات حول المرأة، يعني ما نشوفوش
0: حتى لليوم
1: إلى اليوم الدراما التونسية لا تتغير في وجهة نظرها. يعني تقريبا تعيد إنتاج، ممكن حاولت إن تطرح بعض المواضيع اللي كانت مش متروقة قبل، مثلا موضوع المخدرات، موضوع الجنس إلى آخره، موضوع طرح حتى الزواج العرفي، ولكن ديما طرحتها في بشكل يعني تجاري، موش تحليل يعني فيه نوع من العمق الفني وفيه جمالية فنية تنجم يعني تقعد تبقى أعمال خالدة وأعمال فعلا نجم يقولوا هذا عمل درامي. كانت أعمال تسم بالتيجة، وهذه نتيجة شنو؟ نتيجة أنه منطق السوق نفسه، أنه الأعمال هذه وأصبحت جزء من منطق السوق، والمنجين يبحثوا في النهاية عن الربح. في النهاية هما بين ظفرينا،
0: هما صغير هما والإشهار
1: هما تجار، وأيضا مسألة الإشهار. دوك هنا مش تمشيوا إلى حقل فيه عدة فاعلين، والفاعلين ضد بعضهم مش نفس المصالح نفس ليزانتري، وبالتالي لازم يكون ثم أن كومبرومي. وبالتالي الدراما التونسية حاليا هي نتيجة التوافقات هذه ما بين منطق السوق اللي هو منطق الربح، ومنطق زاد الفنانين اللي هم يحبوا انهم يخدموا وانهم هما زاد كمو بين ظفرين، يستعملوها عده ممثلين اسمهم انهم ياكلوا الخبز في شهر رمضان بالنسبه لهم فرصه، وتحول الى انه كانه الموسم الرمضاني الدرامي كانه يشبه موسم جني الزيتون، يعني اكثر منه معناها داخل في سياسه فنيه ورؤيه فنيه وابداع فني الى اخره، كانه موسم هو نتعاطى مع الدراما منطق المواسم في تونس، كأنه موسم درامي مش صناعة درامية وسياسة ورؤية. وهذه مشكلة كبيرة حسب رأيي أنا.
0: ومشكلة أخرى زادت رحتي مسألة الهيمنة. قلت الهيمنة لا تمارس فقط من خلال أدوات القمع المباشر، معناه كأنه الهيمنة الدراما الرمضانية شبهتها تمارس نوع من القمع، معناه مش قمع مباشر بل عبر انتاج، يعني ما تنتجه الدراما من معاني من تصورات من خيال جمعي وربما من اسقاطات على الواقع اعتبرتها انت نوع من القمع.
1: الهيمنة الصعبة اللي هو الهيمنة الرمزية، الهيمنة العنف الرمزي يعني الهادئ اللي يتمرر عبر القيم، يتمرر عبر تصورات. انت تصوري الاحياء الشعبيه مثلا، انا اشتغلت بالتروحه بتاعي على الاحياء الشعبيه، تصورها فقط هي مجال بيع المخدرات، هي مجال العنف الى اخره الى اخره. هذا شكل من اشكال التربيط وشكل من اشكال العنف الرمزي على تلك الاماكن اللي هي مش فقط اماكن للعنف، بينما تكون ايضا اماكن للابداع، اماكن فهي اماكن متنوعه ومتعدده، تولي الرؤيه الدراميه كاني رؤيه اختزاليه. انا مش مختص في النقد الفني، لا تحدث بوصف ناقد فني ولا مانيش سيناريست ومانيش مخرج الى اخره الى اخره، وبالعكس ادافع على الرؤيه الحره للمخرجين وللفنانين، ولكن دائما الرؤيه التي تقدم احيانا للمشاهد كانت رؤيه مكرره اختزاليه لواقعه في النهايه يتسم بالتعقيد. وهذا يعترفوا به حتى صانعي الدراما، يقولوا عندنا ازمه في كتابه السيناريو، انه لا نكتب السيناريو بشكل جيد. هذا ممكن يهزنا متات للتكوين في مدارس السينما، في مدارس في المعهد العالي للفنون.
0: ما فماش حاجه ماده خاصه بكتاب السيناريو
1: بالضبط. كانه لهنا الاعمال بقدر ما هي تستخدم مثلا انه هو على مستوى تقنيه يبدو انها متقدمه، هناك تقدم تقني في المستوى التقني، لكنه هنالك على مستوى كتابات السيناريو، على مستوى العمق، على مستوى الطرح، بقيت التروحات يعني خاصة في الفترة الأخيرة، تروحات يعني تتسم بالسطحية، وأيضا بعدم الجرأة، يعني بعدم الجرأة. لا في تونس وصلناش إنه نبني لدراما نقدية نقدية بالمعنى أنها تفكك البناء وتفكك المجتمع.
0: هو اللي تبعوا فينا وتتجرع المجتمع. الدراما ولا حتى المشاهدين راهو يمكن باش يكون نقدهم قاسي عليك شوية، لأنه يقولوا لسناء دراما جريئة أكثر من السنوات الماضية، وطرحت عديد المواضيع، مشكلة شح المياه، التحرج الجنسي، الزواج، يعني في الجنوب التونسي حكاية الميناء، المشاكل بتاع الاستعمار، غيرها من المشاكل اللي فما شكون يرى اللي فما تقدم، فما خطوات نحو الامام من التحرر على الاقل من بعض النمطيات ومن بعض الصور يعني المتكرره في الدراما التونسيه. فقط باش خليك تجاوب فاصل قصير ثم نعود للاجابه على هذا السؤال، وخاصه نبداو بالدراما الاستقلال، دراما البرجيبيه، ثم كيف تطورت الدراما، المراه في الدراما التونسيه ايضا نرجعوا له ماذا بينا، لانك حكيت على قلت المرأة في الدراما التونسية سجينة مخيال ذكوري، كيفاش العملية هذه خاصة فما شكون قال فما فجوات الآن في الدراما التونسية وكأنه حتى أنها مسخطة، مثلا يقول لك في عود إليكم إليكن مثلا لا تصلح في بعض المسلسلات رجوج ولا غيرها، دونك فما تطور، يقول لك فما حتى مسخطة تحسها في السيناريو، أما فما محاولات. فاصل قصير ثم نعود.

0: Twinsa. توينسا خوض في أغوار الشخصية التونسية من زوايا سوسيولوجية. توينسا مع إيهاب الشاوش.
1: مواصلين معكم في برنامج توينسا. موضوع اليوم هو الدراما الرمضانية في تونس والتاريخ الاجتماعي في تونس مع أستاذ علم الاجتماع الأستاذ فؤاد غربالي أستاذ علم الاجتماع بجامعة قفصة. نواصلوا بالطبع في تحليل الدراما التونسية, تحليل سوسيولوجي قلنا ماهوش فني أو جمالي, يعتمد قراءة سوسيولوجية ومقاربات سوسيولوجية للدراما التونسية, وحكينا على المشاكل علاش ما فماش تحليلات ودراسات معمقة, والدراما التونسية وعلاقتها بالهيمة وعلاقتها بالقمع المباشر والقمع الرمزي حكينا والعنف الرمزي. ولكن في الأوف حكينا حاجة مهمة قبل ما نجيو نحكيو على المرأة في الدراما التونسية والدراما التونسية منذ الاستقلال ودورها, حكينا على النوستالجية. انت ماكش موافق ولا ماكش حابب برشا حكاية العودة الى الماضي خاصة في الدراما التونسية او كثافة العودة الى الماضي؟
2: اي صح, تتبع لاحظوا تكثيف للعودة الى الماضي, وحتى الماضي يعني يقع العودة اليه بطريقة ستيريوتيب, اللي هذا بسمى برشا دي ستيريوتيب على الماضي, وخاصة فترة
1: نمطية
2: نوع من التلميت وفترة التسعينات, خاصة نشوفوا انه عودة للتسعينات, عودة للمدينة العربي الى اخره, وتصوير الفضاءات الشعبية في اختزالها كما قلت منذ حين في انماط فنية بعينها, وهذا هو كما قلت الى منذ حين العنف الرمزي اللي تمارسه الدراما على المجتمع, وهو عنف هادئ يمرر بشكل هادئ وبشكل يعني بشكل غير مرئي, لأنه يقدم قيم ويقدم رؤية, كأنه مثلا المدينة يعني الرباط والمدينة كأني تظهر لنا في الدراما التونسية كأني هي كأني مدن أثرية وليست فضاءات تعج بالحياة وتعج بالإبداع, وكأني مثل فضاءات حابسة في الزمن, الهوري مش فضاءات حابسة, فضاءات
1: حية
2: متغيرة أيضا ومتغيرة وفيها ناس وفيها هي يعني, وهذه هنا الرؤية وهذه خطورة الدراما. أين
1: أنت تحكي عن الخطورة؟ فما
2: خطورة بالبعض, الخطورة ليس بالبعض السيء للكلب, بالبعض أنه هي
1: التأثير
2: بالمعنى التأثير, بالبعض أنه وهذا ما يجعلنا نهتم بها يعني. وهنا أدعو بما الباحثين والزملاء أو المقبلين على البحوث في الدكتوراه أن يشتغلوا على المجال ذي, لأنه مجال
1: خليني أنا الموضوع مهم برش اللي حكيت عليه, حكيت العودة إلى الماضي. فما توا سيت كوم تعدى على اليوتيوب فقط في رمضان, أريير القدام بسام الحمراوي المخرج وكاتب السيناريو على ما أظن, يحكي في فترة التسعينات كيفاش واحد قام لقى روحه في أبوه صغير مازال ما عرش وهو طفل كبير, رجع للماضي. حسين اللي يهمنا في الآن كي تشوف أنت على المنصات الاجتماعية إن الشيخة محلاها الماضي, والله يتوحش كيفاش الكاسات عام 90, والله يتوحش كيفاش اللمة في العائلة, دونك تحس فما مجتمع متغير فرداني, فما حنين لك اللمة في العائلة, فما حنين لك الحومة, فما حنين لصينية الغريبة اللي تتعمل في الكوشة, إذا فما حب. هل هذا يشكل خطر كما قلت انت او عنف رمزي على المجتمع؟
2: هنا
1: انا اعطيتك حاله حيه,
2: ناخذ مثلا سلسله اشوف لي حل التي اعيدت بثها يعني
1: الناس ما زالت تتفرج فيها,
2: الناس ما زالت تتفرج فيها في النهايه, هذه العوده الى الماضي اللي نحن اليوم وحتى الاذاعه التلفزه الوطنيه تعيد المسلسلات القديمه, وهناك اقبال على وهذايا ماهوش على خاطر الناس يعني هم يحبوا الماضي, لانه هنا كانه هي ردة فعل احتجاجية على على على الواقع على الواقع على الواقع بتاعهم, ولهنا صناع الدراما يدركوا هذا الامر فيحاولوا الماضي يعملوا فيتيشيزاسيون, يعني انه الماضي يولي فيتيش يعني
1: ردة فعل احتجاجية على الواقع الحالي,
2: على الواقع الحالي
1: يتسم
2: فصناع الدراما يدركوا لهذا الامر جيدا ويروجوا الى فترة التسعينات الذهبية, فترة التسعينات اللي كثير الاستقرار العائلي الى اخره, الاستقرار الاستقرار السياسي ايضا, هنالك شعور انه في السابق كان هنالك نوع من الاستقرار السياسي, اليوم يشعرون بعدم الاستقرار في كل شيء, وهذا يخليهم يرجعوا الى الماضي, وبالتالي هي
1: وصناع الدراما يخدموا على المسألة هذه
2: بالضبط, وصناعة الماضي إعادة الترويج للماضي يعاد ترويجه بشكل يعني مش لتفكيك ولي فهمه، وانما كانه في صوره تجاريه يعني. وهذا اللي هنا يتحول، تتحول المشاعر
1: لا ونجحوا نجحوا
2: بالضبط
1: عندهم نجاح به الجماهير،
2: تتحول يعني المشاعر والعواطف الى تجاره ايضا. لانه الناس
1: تحكي عن المشاعر الحزينه،
2: ليس فقط المشاعر الحزينه، وانما اليوم انه تولالك سوق، سوق اقتصادية مدر، هي سوق العواطف والأحاسيس. شوف أنت العنف اليوم يباع في الدراما، يباع العنف، هنالك نوع من الحنين أيضا يتحول إلى سلعة درامية ويقع تسويقه، لأن الناس اليوم يحسوا اللي هما هنالك انسيرتيتود إزاء العمل، البحث يعني حنين الاستقرار، حنين العائلة الذيك اللي كانت مستقرة والأب اللي عنده سلطة إلى آخره إلى آخره،
1: وصينية الغريبة
2: بالضبط. ونحن في تونس اليوم أصبح احنا فعلا مجتمع نحن كثيرا الى الماضي نتيجه للتغيرات المؤلمه، تغيرات مجتمعية مؤلمة التي نعيشها اليوم،
1: والتي لم يستعد مستعدش لها المجتمع
2: بالضبط. وهنا تسألتي سؤال، ماذا يعاب بين ذفرين؟ كلمة يعاب بين ذفرين، أنا من هنا لست هنا لأقول ما هو جيد وما هو غير جيد، نحن هنا فقط لكي نفهم ما يعاب على هذه الدراما. أنها لا ماهيش دراما تفكيكية يعني، لا تحاول أن تفكك، ليس دراما ربما نقدية، ليس دراما تثقيفية، كأنه تعيد بخصوص مثلا المرأة تعيد نفس الأفكار التي يروجها المجتمع يروجها المجتمع على
1: سجينة مخيل ذكوري يعيد انتاج صورتها داخل منظومة السلطة القائمة
2: بالضبط.
1: والفقير كيف حكيت، قلت الفقير فتظهر إما كفضاء للأحياء الفقيرة والفئات الفقيرة، فضاء للانحراف والجريمة، أو كضحايا مجتمع فاشل
2: بالضبط. لأنه هنا هل كتاب السيناريو أو هنا ليش؟ لأنه عندهم هم الإكراه أيضا التجاري، إكراه التجاري، خاصة الدراما التجارية في عود أنهم ما يزدبوا المجتمع وأنهم يفكوا ويوريوا صورته اللي هم يحبش يشوفه، فيقع إعادة إنتاج، فهي دراما تعيد إنتاج، إعادة الإنتاج التنميطات الموجودة في المجتمع حول المرأة الضحية، أو المرأة كما يتصورها الرجال، كما يتصورها عفوا المجتمع الذكوري. وبالتالي ما هيش دراما قادرة أن هي تفكك البناء وتحللها. أنا لا أقول أن الدراما لها دور توعوي، ليست لها دور توعوي،
1: هذاك هو النقد اللي يجيك.
2: أنا قلتها، أنا أقول هذا وأكد هذا، الدراما ليست لها دور توعوي.
1: أقول لك أنا زاد مانيش فيلم وثائقي،
2: لا لا لا، ولكن عند هنالك مسؤولية مجتمعية أيضا، هنالك ثم مسؤولية مجتمعية لهذه الدراما، مهمتها أيضا هي تكون تطرح مسائل بأكثر عمق، ولا تكتفي فقط بأنه هو بالبحث عن نسب المشاهدة المرتفعة والبحث عن الربح السهل أيضا، مش على حساب يعني على حساب يولي الربح يسبق القيمة الفنية والقيمة الإبداعية، لأنه زاد في رحلة، زاد في مجتمع من حقه باش أنه هو يتلقى منتوج فيها إبداع وفيها عمق، ومش فقط يتلقى منتوج يعني سريع وتسطيحي وما فيش حتى
1: منتوج سريع وتسطيحي. كيف تقيم منتوج الدراما التونسية خلينا نقول بعد الاستقلال في بناء الدولة الوطنية؟ أنت حكيت قلت هي ساهمت في صياغة صورة رسمية عن الهوية الوطنية والقيام الجمعية، هذه دراما بعد الاستقلال.
2: شوف الدراما بعد الاستقلال كان جزء من الرؤية، من رؤية رسمية، وهذا مهم جدا. دولة الاستقلال ونخب ما بعد كانت لها رؤية درامية، وهذا جيد. يعني انت قلت تفرج على على على على مسلسل، هنالك رسالة واضحة، رسالة يعني بخصوص بكل القيم الحديثة، قيم الانفتاح، ولكن طبعا بحدود قيم العائلة المنفتحة، ولكن يجب ان يعني دائما في حدود هذا يعكس، وتمرير قيم المتعلقة بالحداثة وبالقيم بالهوية الوطنية وتحديد بالهوية التونسية. ولهذا ايش قلت انا في البداية، راه الدراما التونسية دراما محلية، يعني قاعدة في المحلي، ما خرجتش
1: وهذا خيار
2: سياسات الدولة الوطنية، وهذا خيار يعني. وكانت دراما يعني كما قلت تعكس يعني تصور يعني النخبة الحاكمة في ذلك الوقت، يعني بورقيبة في النهاية، الفرد التونسي كيف يجب أن يكون، هذا يجب أن يكون فرد حديث منفتح منغرس في هويته التونسية إلى آخره. هذه كل مررتها الدراما التونسية، ولكن الدراما بعد الاستقلال، ولكن أيضا عكست كما قلت وجهة النظر الطبقية والإيديولوجية للنخبة الحاكمة في علاقة بالأرياف، في علاقة بالمرأة إلى آخره إلى آخره. دونك كانت هنالك
1: وهي في الحقيقة سيرت حتى سيرت معناها خلينا نقول المدونة السينمائية زاد المستقلة لأنه كانت بالتوازي يعني الدراما في الإذاعة أو في التلفزة وأيضا بالنسبة للسينما
2: لأنه كان
1: لكن بعد السينما فلت شوية على الدراما التلفزية لأن التلفزة مراقبة أكثر من السينما
2: زي مسألة الرقابة لأن ثم كانت رقابة وكانت يعني ثم حدود لما كنا عايش في نظام يعني ديمقراطي يعني أنه هو يطرح كل شيء مسموح به كانت هنالك حدود وكانت تحت الأعمال الدرامية أو جزء كبير حتى من الأعمال السينمائية تحت مقص الرقيب. ولكن المهم يعني بعد استقلال كان هنالك مشروع ثقافي الدولة كانت لها كان لها مشروع وكان لها خطاب وكان لها رؤية مش معناها اليوم نحن راني ندافع انه اليوم لازم السلطة السياسية تكون نحن لا اليوم انه كيفاش انه نرسموا سياسات تشجع العمل الإبداعي والعمل الفني وما نتركوش فقط كل شيء لمنطقة العرض والطلب لأنه نحن دخلنا في منطقة العرض والطلب
1: نهاية التسعينات على ما أظن وقتها تسكرت وقع إغلاق لايمبيا وكالة النهوض بالإنتاج السمعي البصري نذكروا أن الوكالة كانت تساعد تنتج أو تساعد في إنتاج مش المسلسلات فقط المسلسلات السيت كومات السلسلات والبرامج التلفزية الكبرى الضخمة وأيضا الناس ما تعرفش راه الوكالة كانت فما منحة للسينما تجيع السينما تعطيها للأفلام التونسية مقابل أنه التلفزة تبث هذه الأعمال حسب عقود يعني كان عندها دور محوري في دعم الدراما التونسية ولأسباب عديدة ومتعددة لنعرفها كل مؤسسة عمومية وقع غلق هذه المؤسسة مقابل فاعلين جدد مقربين من المنظومة الحاكمة في الأغلب و شاهدنا نوع جديد من الدراما
2: هذه ما ارتبط ب خاصه في بدايه التسعينيات هو بدايه التسعينيات ونهايه الثمانينات هو بدايه دخول الاقتصاد الوطني في المنظومه الليبراليه دونك الدوله بدات تتخلى تدريجيا على مسؤولياتها الاجتماعيه في عده مجالات سواء المجال الصحه مجال حتى مجال التعليم الى اخره بما في ذلك المجال الثقافي واعطت الفتحة نسبيا الباب الى القطاع الخاص الانتاج الدرامي وحكينا نحكيه على يعني مؤسسات الانتاج الدرامي ولكن السؤال هل انه هل القطاع الخاص ما هي الاضافه التي قدمها اليوم للدراما التونسيه وهل انه هو قدر انه هو يعمل يعني ثوره او يعمل تغييرات جذريه في الحقل الدرامي في تونس الى الحد الان لا لماذا لانه قعد اولا بوتيتر سجين البيروقراطيه اللي ممكن تعيق بعض المنتجين سجين للإمكانيات سجين للإمكانيات المادية وأيضا أنهم الفاعلون الاقتصاديون في تونس ما همش ما هي ما تعنيهمش الاستثمار في الحقل الثقافي يعني نشوف في دول أخرى يعني هنالك شركات كبرى تستثمر وتدعم وتساهم في صناعة الدراما وتعتبرها يعني جزء من الخيارات الاقتصادية بالتالي حدخلنا في ليبرالية دون ليبرالية دون أن تكون ليبرالية حقيقية وذي انعكس وشوفنا أنت كيفاش أنه كل مرة المنجين خاصة صناع الدراما والممثلين والفنانين ديما يستنجدون بوزارة الثقافة ويقولوا نحب دعم وزارة الثقافة وننتظر في الدعم يعني
1: لا مش حتى الدعم بالنسبة للمسلسلات الأكثرية المستشهرين ولا القنوات
2: حتى في
1: العمومية والخاصة
2: حتى في السينما مثلا سينما
1: سينما
2: هناك ديما حدير على وزارة الثقافة على وزارة الثقافة ملكي أنه اليوم هنالك طلب على الدولة في حين نحن اليوم المفروض نكونوا في منظومة من المفترض ذا إنه منظومة ليبرالية منظومة يكون ثم فاعلين اقتصاديين قادرين نحن منزلناش
1: لكن ديما الدور التعديلي حتى
2: مهم جدا أنا لا أدعو
1: أنا لا أدعو
2: ولكن فقط لازم يكون خطاب متناسق في الحقيقة يعني ما نحن لحد الآن لا لم تلك وذيش معناه غياب سياسات ورؤية ثقافية للأسف شديد اليوم الدراما التونسية ما هيش جزء من مشروع ثقافي ورؤية وتصور
1: لذلك لم تطورت في الشكل ربما في طريقة الإخراج في الجماليات
2: بالذنب.
1: لكن الموضوع أنت تقول المواضيع المضامين تقريبا نفسها
2: وهي يعني رؤى متشتتة هنا وهناك
1: رؤى متشتتة
2: نعم هي مجموعة من الرؤى المتشتتة يعني ما تجمعها مش خيط نابض ناظم عفوا ما ثماش رؤية عامة ما نجموش نحن لازم تكون هنالك هوية للدراما وتعكس تصورات وتعكس تكون ولاش لا تؤسس الى مدرسه يعني دراميه في تونس. دونك نحن ما وصلناش لهذا المستوى وسبب وزي العوامل نتاعو كنت اذكرتها منذ حين. هناك عوامل تتجاوز الفاعلين اللي يسمعوا في الدراما او يسمعوا في السينما, تتجاوزهم هم يعني مش فقط هم المسؤولين عليها يعني.
1: ما تراش دراما على الاقل في العشرين سنه الماضيه فما تحول مهم جدا حتى من يعني تحليل سوسيولوجي, هو الفئة المستهدفة. القطاع الخاص مشى أكثر لفئة الشباب, حتى كي نشوفوا تو نقارنوا شكون يتفرج في قناة الخاصة هذه والقناة الخاصة هذيك, تو نلقاو الفئة العمرية مثلا 35 40 هي للعمومي أكثر. بالنسبة للمسلسلات والدراما المواضيع اللي تشتغل عليها القطاع الخاص هي الأكثر موجهة نحو الشباب. هذيك علاش في فترة ما لقات إقبال كبير من الشباب, ثم مع ظهور منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب وغيرها من المنصات ولات حتى الشباب يتفرجوا معناها على المنصات هذه, ولات معناها عامل مساعد للشباب ربما الكهول ما عندهمش اتصال كبير بالتكنولوجيات الحديثة. إذا الدراما الحديثة 20 سنة أو أكثر شوية وجهت أيضا لفئة الشباب, وهذا مهم جدا اللي ربما الدراما التقليدية اللي كانت معناها تقوم بها المؤسسات العمومية ما كانتش ماخذة يعني هذه الفئة بكل جدية.
2: ترش هكا نسبيا يعني نسبيا صحيح. في الحقيقة ما عندناش ديما ما عندناش معطيات يعني ملموسة يعني على الواقع الدرامي في تونس وكيف يصنع إلى آخره, لأنه نحن أنا نحكي من خارج الصناعة الدرامية, نحكي من خارج مش من داخل العملية كيف تصنع وكيف تشوف. لكن نلاحظ بحكم الثورة التكنولوجية, بحكم أنه الأكسي اليوم أنك أنت اليوم مش مطالب أنك تتفرج في التلفزة. في السابق كانت العائلة تجتمع أمام التلفزة تشاهد مسلسل وحيد. اليوم هنالك أصبح اليوم هناك سوق مفتوح, هناك خيارات إلى آخره, وهنالك عبر وسائل التواصل الاجتماعي. ولكن الأكثر بذلك اليوم المحدد الأساسي والذي تحدثت عليه في البقال هو نسب المشاهد. دونك ما يهم بالنسبة للمنجين والصناع الدراما هو نسب المشاهدة أكثر منه المضامين في حد ذاته, بغض النظر على أنه مضمون سلبي أو إيجابي كيف يساق تقبله تجاري مش تجاري إلى آخره, ولكن ما يهم هو نسب
1: المشاهدة. كي يقولوا نسب مشاهدة معنى مستشهرين.
2: مستشهرين بالضبط. مستشهرين
1: معنى أنا توا كصانع فاعل في الحقل الدرامي أنا مطالب للاستجابة إلى رغبات المستشهر. معناها ساعات نجم نعمل حتى سير كاملة مشهد اللي حاجته به المستشهر.
2: والمستشهر
1: سواء نحط البرودوي نتاعو ولا المنتوجات نتاعو والا حتى في السيناريو اصلا يتكتب كيفاش باش نهز معنا باكو الكسكسي ولا الياغورتا ولا. دونك انت تقول اللي ما عادش فما كل الهامش نتاع الحريه شويه نتاع الخيال محدود, نرجعوا من اللي بدينا فيه من الاول.
2: بالضبط. ولهنا هذايا ولازم نشكرك على السؤال, يعني هذا هو خرجنا من يعني من ظفرين, من تسلطيت الرقابة الرسمية على الأعمال الدرامية إلى تسلطيت السوق. إنه اليوم وانت تشوف المساحة تتعطى للإشهار في المسلسلات تقريبا, المسلسلات تقريبا تفرجوش عليه تقريبا, ده تفرجوا على ديون تفرجوا في الإشهار أكثر من أن تفرجوا على على على على, على على على على على المسلسلات يعني. دونك كأني حسيان الإشهار تتحول مسلسل داخل المسلسل, وهذا يحد فعلا ويهدد الحرية اليوم, لأن المستشهرين يهدد حرية الإبداع الثقافي. لأن الحرية بيهددهاش فقط لا تهددها فقط النظمة التسلطية, الحرية يهددها السوق. هنالك ديكتاتورية السوق أيضا. اليوم السوق هو اللي يفرض عليك إنك أنت شنو تبيع شنو لازمكش تبيع بغض النظر على القيم إلى مأخير. وذي مسألة خطيرة جدا يجب أن ننتبه أن ننتبه إليها جدا. واليوم المستشهرين في تونس أو الفاعلين الاقتصاديين ما همش ناس عندهم رؤية ثقافية للبلاد وعندهم حاملين القيم ثقافية كبرى ويحلموا بتغيير المجتمع في اتجاه يعني كما خاضت البرجوازية في أوروبا في القرن 18 القرن 19. ما يهمهم فقط الربح المادي وليس سوى الربح المادي وتبرير بالتجاه جيتهم فقط وانه القبيله على مرته جيتهم وتحقيق مرابيح. لهنا لازم نهاو السؤال لازم نطرحوا لك فيش
1: انت هذا نقد كبير النخب الاقتصاديه معناها
2: بالطبيعه النخب الاقتصاديه ما عندهاش مشروع ثقافي في تونس. وقتاش كانت النخب الاقتصاديه في تونس عندها مشروع ثقافي؟ معناها لا احنا لا نمتلك طبقه برجوازيه في تونس بالمعنى حامل القيم وحعلنا فاعلين اقتصاديين الى اخره.
1: قال شيء الاخر معناها حتى مكتبه ما عندوش
2: ما عندوش حتى مكتبه في الدار الى اخره ما عندوش حتى مكتبه. وبالتالي هنا من السوق اليوم هو الذي يهدد حريه الابداع. واليوم المخرجين وذوك الفاعلين الفنيين والغرب هم الحلقه الضعيفه في العمليه هذه. ما همش هم الممثلين والا المخرجين ما نجم ما نحطوش اللوم عليهم. هم عندنا ممثلين جيدين في تونس
1: عندنا مدرسة
2: عندنا مخرجين جيدين في تونس. عندنا المعهد المعهد العالي للمسرح في تونس يعتبر من احسن المعاهد في المنطقة العربية. التجارب المسرحية اللي عرفتها تونس يعني تجارب مهمة والمسرح التونسي يعني يعتد به في المسرح العربي عموما. ولكن اليوم بتخلى خرجنا من ديكتاتورية يعني نظم سابقة الى ديكتاتورية
1: يعني هنا نرجع. اذا كان حل نحبوا نحلوا معناها من منطلق بنيوي خرجنا من معناها سيطرة المنظومة والنظام والنظم الى سيطرة السوق ورجال الاعمال والفاعلين الاقتصاديين. يعني الدراما التونسية في نهاية الامر ما خرجتش من السير في منظومة معينة السير نحو السنسرة بين ظفرين موجودة.
2: بالتالي ما أسسناش
1: تغيرت الفاعلين معناها
2: بالضبط ما أسسناش إلى دراما نقدية ودراما مستقلة. لانه عندنا اكيد ثم محاولات ناس عندهم رؤيه في الدراما رؤيه مختلفه في الدراما لكن ما ينجموش ينافسوا داخل هذا الحقل الشرس لانهم ما يستجيبوش للمعايير نتاع السوق. وبالتالي اليوم المعايير ما هيش فقط معايير فنيه
1: هو
2: معايير
1: هو
2: جماليه.
1: هو تاكيد الكلام كراه حتى المحاولات اللي فيها نوع من خلينا نقولوا ما حبوش يقربوا برشا للسوق مثلا تاجر الحاضرة اللي يحكي على التاريخ والبيات وغيرها معناها عمل سيزون عمل موسم ثم موقف لانه ما لقاش مستشفى.
2: بالضبط بالضبط هنا هذه
1: هذا نوع راهو هذا مثال من امثله عديده
2: وكثير تصور له كثير من المبدعين اللي ما يلقاوش مكانهم لانه ما يستجيبوش مش للمعايير الرسميه لا لمعايير السوق. ولهنا وبالتالي اليوم التهديد الأساسي للإبداع بالمعنى العميق للكلمة بالمعنى يعني الجمالي هو اليوم المنطق التجاري ومنطق السوق. السؤال كيفاش نعمل معادلة من هذه
1: ما بين السوق وما بين حرية
2: الإبداع. اليوم زاد بدا جبش
1: هنا ما تراش للدولة دورها أنه يتعدل مش ما تخليكش أنت ملوح بين ظفرين تحت سيطرة السوق. انا نعاونك كدوله باش تخرج شويه مكان العنق الزجاجه نتاع السوق نتاع
2: الشارع. بالضبط الدوله هنا عندها دور.
1: شفنا انا شفنا تجارب للاعلام العمومي مثلا المايسترو والحرقه تجارب مهمه جدا اللي ما فيهاش ما تقريبا ما فماش سوق. نجم ناكد ما عنديش الا الكونترات الكبيره نتاع الاشهار للسوق.
2: ولكن الاغلبيه اليوم الاغلبيه يعني اليوم في القنوات الخاصه الى اخره كل المسلسلات هي خاضعه المنطقه السوق.
1: الاغلبيه
2: لهنا دور الدوله مهم جدا. ايضا حتى لهنا زاد الفاعلين الاقتصاديين لازم يغيروا علاقتهم بالانتاج الثقافي والانتاج الفني. ما يخسرولوش فقط انه فعلا لازم يربحوا لكنه زاد ان هنالك رؤية لتغيير المجتمع في اتجاه ايجابي. لا يجب ان نتعامل فقط مع الفن
1: منطق. انت الفاعلين راه كي تنقدوا انت توا تنقدوا في عمل فني تحكي على الفاعلين الاقتصاديين في الاغلبيه مش الكل باش ما نقولوش نشيطنوا في الفاعلين الاقتصاديين.
2: لا باش شتمت احد
1: ينحي عليك الاشهر
2: هي
1: وهذا كان مش في تونس راه
2: وهذه
1: انا شفته في تجارب اخرى وهذه
2: ما تروح بالحق فعلا اتفق معاك مش ما تروح في تونس فقط. اليوم هيمنه السوق وهذه الايديولوجيا النيوليبراليه الى اخره كيف تشتغل الى اخره والقيم التي تريد ان تمررها يعني اليوم تهدد حريه التعبير. وبالتالي الايديولوجيا النيوليبراليه الليبرالية الجديدة أو اقتصاد السوق ما هوش ديمقراطي كما يلزم. بالعكس هو اليوم النيوليبرالية هي التي تهدد الديمقراطية على مستوى
1: على مستوى
2: عالمي. يعني مش
1: أكيد لكلامك تمت يعني ملفات استقصائية في دول غربية والمستشارين جبدوا معناها الإشهار بتاعهم من المؤسسات العالمية.
2: وبالتالي أنا نعود أن نراو المسألة الإبداعية اللي ما في تونس لازم يقع نقاش حولها ويقع فتح نقاش. وأنا نشكرك فعلا لأنك تطرح مثل هذه المسائل بأدب يعني تعطي في هذه المساحة لعلم الاجتماع حتى يكون له صوت يعني.
1: هذا دورنا وهذا مهم جدا، هذا دورنا وهذا مهم جدا، لأنه في نهاية الأمر خرجنا من المنظومة، خلينا نقول منظومة الدولة ومنظومة السنسرة ما يسمى، إلى حتى كي حبينا نطوره في سوق الدراما لقينا رواحنا تحت ما تسميه أنت الليبرالية الاقتصادية، اللي في الغالب ما تمنشي بحرية الإبداع، أو أنه المبدأ يكون تحت كلاكل هذه الطبقة المهيمنة والمسيطرة. أستاذ فؤاد غربالي، أستاذ علم الاجتماع بجامعة قفصة، شكرا لك على كل هذه الإيضاحات، وإن شاء الله في مواعيد أخرى زيدوا نتناقشوا في موضوع دراما وغيرها من المواضيع.
2: شكرا لك وشكرا الاستضافة مرة أخرى.
1: إلى هنا نأتي إلى ختام برنامج توانس، إن شاء الله نتقابلوا في نفس الموعد مع مواضيع أخرى ومواضيع جديدة. إلى اللقاء.
3: إذاعة الكاف، صوت الشمال الغربي في جندوبة على الذبذبة 102.2.
4: أنتم في مؤانستنا على موجات إذاعة الكاف.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير. مستمعينا الكرام، يصلكم بثنا على الذبذبات التالية: الكف، الدهماني والسرس 88.2 ميجا هرتز، جريسة والقلعة الخصباء 96.2 ميجا هرتز، قلعة سنان 88.6 ميجا هرتز، نبر 100.1 ميجا هرتز، منزل سالم 96.2 ميجا هرتز، الساقية 95.8 ميجا هرتز. جندوبة عند راهم وفرنانا 90.3 ميجا هرتز، غرد دماء 94.1 ميجا هرتز، جندوبة وبو سالم 102.2 ميجا هرتز. باجة نفزة 99.6 ميجا هرتز، مجاز الباب تبرسق تستور 102.2 ميجا هرتز. سليانة قعفور وبعرادة 102.2 ميجا هرتز، الكريب ومكثب 88.2 ميجا هرتز.
1: مستمعين الكرام، نستأنف بعد حين بثنا المباشر، وخير ما نبدأ به يومنا الجديد آيات بينات من ذكر الله العزيز الحكيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

استبرق وجنى الجنتين دان

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. نستمع وإياكم إلى هذه الابتهالات والأناشيد الدينية.

0: مستمعينا الكرام، أنتم معنا على موجات إذاعة الكاف. بعد قليل يتم الربط مع الإذاعة الوطنية لنقل مباراة كرة القدم التي تجمع منتخبنا الوطني بالمنتخب الياباني.
1: أنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: أسعد الله صباحكم بكل خير وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. مجلس وزاري بإشراف رئيسة الحكومة سارة زعفراني ينظر أمس في تقدم تنفيذ المشاريع التنموية بكامل ولاية الجمهورية ويقر جملة من الإجراءات. وزارة التربية تعلن عبر الإرسالية القصيرة أمس عن نتائج الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا لهذا العام، ونسبة النجاح العامة تبلغ 35.67%، أما نسبة المؤجلين إلى دورة المراقبة فقد بلغت 32.43%. ويجتاز المؤجلون إلى دورة المراقبة الاختبارات أيام 29 و30 من جوان الجاري والأول والثاني من جويليا المقبل، على أن يتم الإعلان عن نتائجها يوم الأحد 12 من جويليا. مؤسسة فيدا تعلن ضبط مقدار الجراية الشهرية التكميلية وشروط وإجراءات الانتفاع بها لفائدة جرح الثورة من بين الأعوان العموميين المرسمين والأجراء القارين والأشخاص الذين يمارسون نشاطا مهنيا حرا، إلى جانب مواصلة إسناد الجرايات الشهرية للمستفيدين الذين أنجزوا مشاريع اقتصادية لمدة أقصاها 3 سنوات. في أخبار الرياضة، المنتخب الوطني لكرة القدم يواجه اليوم على الساعة 5 صباحا بملعب مونتيري بالمكسيك نظيره الياباني، وذلك في إطار منافسات الجولة الثانية من مباريات المجموعة السادسة في كأس العالم 26 و2000. في أخبار العالم، الاحتلال الإسرائيلي يواصل اليوم خروقاته في قطاع غزة ويستهدف المدنيين، ما أسفر عن استشهاد عدد من الفلسطينيين وإصابة آخرين. حزب الله اللبناني ينفي مزاعم خرق وقف إطلاق النار ويحمل الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية التصعيد والاعتداءات على لبنان. وسائل أعلام أمريكية تقول اليوم نقلا عن مصدر دبلوماسي قوله إنه جرى إدراج جلسة طارئة بشأن إسرائيل وحزب الله ضمن محادثات واشنطن وطهران في سويسرا. وختاما، الإدارة الأمريكية تنتقد تصريحات لسلطات الاحتلال الإسرائيلية أعلنت فيها رفضها مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران. نهاية هذا الموعد الإخباري، دمتم بخير، مع أجمل تحيات منيا سياري.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio national.tv.

0: studio Le Mondial.
1: Au studio Le Mondial.
2: انطلاق المباراة بين تونس واليابان، 3 دقائق لعب، التعادل سلبي 0-0. رحب برفقي بوستة باش يعلقنا على المباراة، مقابلة كاملة إن شاء الله في المباشر على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. تحياتي رفقي. في الأثناء نشكر السيد خالد بن رئيس اللي وفر لنا مراوي المنتخب الوطني التونسي، نشكر أيضا بيانا المساند الرسمي للمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. تابعونا صوتا وصورة على الديجيتال، تأمين لسيف الطرابلسي، لك الكلمة رفقي بوسط.
3: شكرا لك مهدي. الهدف الأول للمنتخب الياباني، بداية قوية منذ الدقيقة الرابعة. المنتخب الياباني يتمكن من تسجيل أول أهداف المباراة، أول هدف للمنتخب الياباني. كنا نمني النفس ببداية أفضل الحقيقة، ولكن مرة أخرى الدفاع يقبل أول أهداف المباراة للمنتخب الياباني. بداية قوية للمنتخب الياباني، صاحب الهدف حامل الرقم 15 كامادا يسجل أول أهداف المباراة. كانت كرة من اليمين، غلطة من الدفاع، مرة أخرى تتكرر الأخطاء، كرة داخل منطقة الجزاء، تمريرة على مستوى خط 5 متر و50، يتمكن كامادا من تسجيل الهدف الأول للمنتخب الياباني، أول أهداف اليابان في مرمى دحمان. ربما عودة للفار، يبدو أنه فما دفع داخل منطقة الجزاء، ننتظر قرار الحكم ستيفان كوفاتش الروماني. نذكر تقريبا 5 دقائق لعب مستمعينا الكرام متابعي الإذاعة الوطنية. النتيجة الآنية إلى حد الآن أسبقية اليابان، هدف دون مقابل، احتسب الهدف، هدف منذ الدقيقة الرابعة عن طريق كامادا. بداية سيئة جدا لأبناء المدرب الجديد، المدرب الفرنسي هيرفي رونار. كنت تعتقد أن المنتخب الوطني التونسي باش يبدأ مباراة بقوة، مباراة نكون منظمين نعملوا ردة فعل، ولكن بداية سيئة جدا، خطأ في الدفاع يكلف المنتخب الوطني التونسي قبول الهدف الأول. الذي كرة مرة أخرى للمنتخب الياباني، ردوا بالنا، كان قريب المنتخب الياباني من تهديد مرمى أيمن دحمان. مرة أخرى كرة دائما للمنتخب الياباني، ونذكر أنه كامادا هو من سجل هدف الأسبقية للمنتخب الياباني. ونعطيكم تشكيلة المنتخبين، نبدأ بالمنتخب الوطني التونسي. أيمن دحمان في حراسة المرمى، ديلان برون، منتصر الطالبي، عمر الرقيق، يان فاليري، أنيس بن سليمان، الياس السخيري قائد فريق، علي العابدي، الياس سعد، حنا بار المجبري، وسيباستيان تونكتي. نلعب تقريبا في 7 دقائق لعب منذ انطلاق المباراة، والمنتخب الياباني يتقدم في النتيجة هدف دون مقابل. تشكيلة المنتخب الياباني: سوزوكي في حراسة المرمى، تومياسو معها، إيتاكورا، إيتو، دوان، سانو، تاناكا، ناكامورا، إيتو، كامادا صاحب الهدف، وإيدا. هذه التشكيلة الأساسية للمنتخب الياباني. مرة أخرى فرصة لليابان، مرة أخرى المنتخب الياباني يظهر هجوميا، بينما إلى حد الآن المنتخب الوطني التونسي يكتفي بالدفاع. تقريبا نلعب في 7 دقائق لعب، قلت كنا نمن النفس ببداية أفضل من قبول هدف منذ الدقيقة الرابعة بعد هزيمة ثقيلة أمام المنتخب السويدي، 5 أهداف مقابل هدف. وبعد تغيير على مستوى الإطار الفني، غادر اللاموشي وتم التعاقد مع الفرنسي إيرفي رونار. حابين تكون ردة فعل، حابين نشوفوا اليوم روح بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي، روح مجموعة، أداء أفضل من مباراة أولى الحقيقة كانت للنسيان في ظل هزيمة ثقيلة أمام المنتخب السويدي. ولكن اليوم للأمانة البداية لم تكن بالشكل المطلوب لأبناء الفرنسي إيرفي رينار. نلعبوا في 8 دقائق لعب. للي يسمع فينا نذكركم أن المنتخب الياباني تمكن من تسجيل أول أهداف المباراة منذ الدقيقة 4. هذه ضربة مخالفة للمنتخب الوطني التونسي قريبة من منطقة وسط الميدان في تنفيذها عمر الرقيق بنفس الرسم التكتيكي مقارنة بالمباراة الأولى. يختار إيرفي رينار عدم تغيير الرسم التكتيكي، 3 ملاعبية في محور الدفاع، 3-5-2. ربما كان التوجه للتغيير ولكن في آخر لحظة أو في فكرة المدرب إيرفي رينار أنه ما يغيرش مقارنة بمباراة أولى، فقط دخول ديلان برون منذ البداية على حساب محمد أمين بن حميدة، أيضا دخول سيباستيان تونكتي كمهاجم مع الياس سعد. هذه كرة المنتخب الياباني، هدف ثاني الحمد لله مرة سلامات. ديلان برون ينقذ المنتخب الوطني التونسي من قبول الهدف الثاني. كانت كرة داخل منطقة الجزاء، المراوغة ثم التمرير، وديلان برون ينقذ المنتخب الوطني التونسي من قبول الهدف الثاني. ركنية يابانية. شوف في غضب المدرب الفرنسي إيرفي رينار، والركنية تجي على يمين أيمن دحمان. التنفيذ أيمن دحمان يعمل بوكسينج، الكرة الثانية دائما المنتخب الياباني داخل منطقة الجزاء، تسديدة وأيمن دحمان يتألق أيمن دحمان بعد ما فسخ ديلان برون الهدف الثاني بتدخله الناجح. التصدي من أيمن دحمان يحط الكرة في الركنية، كانت في طريقها للشباك، أرضية تعمل أو تحويل الوجهة انتع الكرة من المدافع وعلى الخط النهائي للمرمى. أيمن دحمان ينقذ مرمانا من هدف ثاني في انتظار أنه نثبته. إن شاء الله تمر سلامات الكرة هذه. أيمن دحمان يقول فما دفع، هل تجاوزت الكرة الخط النهائي للمرمى وبالتالي هدف ثاني للمنتخب الياباني. ننتظر قرار كوفاتش الحكم الروماني. نذكر أنها مباراة تاريخية بين تونس واليابان، المباراة تعدد 1000 في تاريخ المونديال بزي خاص طاقم تحكيم مباراة اليوم احتفالا واحتفاء برمزية المباراة. مباراة تعدد 1000 بين المنتخبين في تاريخ المونديال والركنية. ركنية للمنتخب الياباني المرة هذي على يسار أيمن دحمان اللي يتألق في الكرة الأخيرة، بعدها الخطر من الدفاع. ميزمش فقط ندافعوا، يلزم المنتخب الوطني التونسي يحاول يضغط، يحاول الاعتماد على المرتدات والتحولات الهجومية للحقيقة غائبة إلى حد الآن بعد مرور تقريبا 12 دقيقة لعب. دائما الأسبقية للمنتخب الياباني هدف دون مقابل، وكان قادر المنتخب الياباني على إضافة الهدف الثاني أو العودة لتقنية خط المرمى، والكرة ما دخلتش بكامل محيطها للمرمى. منتخب ياباني ما زال يضغط، منتخب ياباني ما زال يقترب من مرمى أيمن دحمان. منتخب ياباني منظم، هذه كرة المنتخب الوطني التونسي تقريبا أول ظهور هجوميا، وتدخل الدفاع، تدخل الدفاع، المدافع إيتاكورا يحط الكرة في التماس، كرة للمنتخب الوطني التونسي قريبة من دائرة وسط الميدان. تغيير اتجاه الكرة على اليسار وين موجود عمر الرقيق إلى منتصر الطالبي. طالب رقيق، المنتخب يحاول التدرج بالكرة وهذا المطلوب، ميزمش تكتفي بالدفاع، تحاول العودة في المباراة. علاش لا، المنتخب الوطني التونسي يتمكن من تعديل النتيجة، ولكن للأمانة بداية سيئة جدا لمنتخبنا. قبول هدف منذ الدقيقة 4 مع ارتكاب بعض الهفوات، لولا ديلان برون ثم أيمن دحمان لكانت النتيجة التقدم بثنائية للساموراي الياباني. منتخب كانت عادل 2-2 ضد المنتخب الهولندي في الجولة الأولى. منتخب هولندي البارح ضرب بقوة وانتصر على منتخب السويد 5-0. تألق أيمن دحمان وتقنية خط المرمى تثبت أن الكرة ما دخلتش بكامل محيطها، وبالتالي لا وجود لهدف للمنتخب الياباني. كرة تونسية الياس سعد إلى الياس السخيري في وسط الميدان، نلعب في 14 دقيقة لعب، دائما الأسبقية يابانية، هدف دون مقابل. الياس السخيري في دائرة وسط الميدان إلى منتصر الطالب، يأخذها ديلان برون، برون كرة تونسية، يحاول المرور سيباستيان تونكتي أو يان فاليري على اليمين إلى حنا بعل المجبري، يربح رمية تماس. 14 دقيقة لعب، منتخب ياباني سجل أول أهدافه في انتظار ردة فعل المنتخب الوطني التونسي. الحقيقة كنا ننتظر أداء أفضل بعد هزيمة الجولة الأولى. سيباستيان تونكتي يربح ضربة ركنية للمنتخب الوطني التونسي، هذا المطلوب. إيكاتورا مرة أخرى حاضر، يحط الكرة في الركنية. كو إيتاكورا مدافع نادي أجاكس أمستردام الهولندي، والركنية يمشي لتنفيذها إلياس سعد. إلياس سعد يمشي للتنفيذ، تجي على يسار سوزوكي حارس مرمى المنتخب الياباني. إلياس سعد يستعد لتنفيذ ضربة الركنية للمنتخب الوطني التونسي داخل منطقة الجزاء، فوق العارضة، فوق العارضة. قبل هذا الروماني نبه على المدافعين داخل منطقة الجزاء، يطلب إعادة التنفيذ. ننتظر إعادة تنفيذ ركنية للمنتخب الوطني التونسي كالعادة. إلياس سعد على يسار سوزوكي حارس منتخب اليابان ونادي بارما الإيطالي. إلياس سعد يرفع الكرة بالرأس، ترجع من الدفاع، تعاود تمشي لسعد، يخليها تمشي رمية تماس لصالح المنتخب الوطني التونسي. منتخبنا يضغط الآن، وهذا المطلوب، يلزم الضغط، يحاول الوصول للدفاع الياباني لمرمى سوزوكي. ما عاش عنده ما يخسر المنتخب الوطني التونسي، ولكن يلزم التوازن بين الهجوم والدفاع. كرة داخل منطقة الجزاء، كرة تونسية، التسديدة، وين التسديدة؟ لم يسدد. كانت الوضعية مناسبة جدا للتصويب داخل منطقة الجزاء. هذا اختار الياباني مرة أخرى به الحضور للدفاع من المنتخب الوطني التونسي. إلياس سعد عقد لتأمين التغطية، ما يلزمش نخسروا كرة في 30 متر الأخرى في مكان يحبذ المنتخب الياباني اللي عنده قدرات بالمهارة بالسرعة، قادر في وقت وجيز يوصل المرمى. أيمن دحمان كرة مرة أخرى للمنتخب الياباني في مناطق المنتخب الوطني التونسي. تدرج بالكرة، تبادل الكرات بين الملاعبية. منتخب مهاري جدا بقيادة مدربه مورياسو منذ سنة 2018، وهو مدرب للمنتخب الياباني. نفهم الاستمرارية، الاستمرارية ومواصلة العمل نتيجتهم النجاح. منتخب متميز جدا المنتخب الياباني، ماهوش سهل، ولكن كنا نجم نتعامل أفضل مع الدقائق الأولى. قبلنا هدف نذكر مبكر منذ دقيقة الرابعة، أو نسبة امتلاك الكرة 58% للمنتخب الياباني مقابل 32% للمنتخب الوطني التونسي. إبعاد الكرة من يان فاليري حنا بعل المجبري، يربح ضربة المخالف بسرعة التنفيذ، يعطي الأسبقية الحكم، كرة توصل لسيباستيان تونكتي، يطلب كوفاتش الروماني إعادة تنفيذ ضربة المخالفة اللي تحصل عليها حنا بعل المجبري. الحقيقة صحيح انهزمنا في المباراة الأولى هزيمة ثقيلة ضد منتخب السويد، ولكن لاحظت أن جمهور المنتخب الوطني التونسي ما زالت عنده ثقة في عناصرنا الوطنية. المقاهي منذ الصباح الباكر ملأة بالجماهير، الكل ينتظر لأنه ما زالت عندنا ثقة، لكن للأمانة الظهور في الدقائق الأولى لم يكن بالشكل المطلوب من منتخب. تحدثنا برش على ردة فعل، على رد الاعتبار بعد هزيمة مذلة بين قوسين ضد منتخب السويد. إلى حد الآن ردة فعل غائبة تماما، في انتظار إن شاء الله وجه مغاير، وجه أفضل للمنتخب الوطني التونسي. مقطوعة ترجع تونسية في وسط الميدان، كرة من السخيري ريليا سعد، يلا الياس قريبة من حدود منطقة الجزاء، يطلب يان فاليري، معها ثلاثة ملعبية. منتخب ياباني يضغط قلت منظم دفاعيا هجوميا، واضح آليات لعبه. منتخب ممتاز جدا إلى حد الآن، متقدم في النتيجة ومستحوذ على الكرة. منتخب يرفع النسق، يخفض وقت ما يحب، باش نفهموا قيمة هذا المنتخب المنظم جدا. منتخب تطور في السنوات الأخيرة فضل كما ذكرنا استمرارية ونجاح مدربه الياباني. كرة ترجع في تقريبا 19 دقيقة لعب، هذه كرة طويلة ياخذها أيمن دحمان، أيمن دحمان يربح ضربة المخالفة. أيمن دحمان من بين التغييرات اللي قام بها إيرفي رونار المدرب الجديد، موهبة الشامخ خارج الحسابات. أيمن دحمان ياخذ مكانه في التشكيلة الأساسية، وأيمن دحمان كان في حوار مع المهاجم الياباني، يربح ضربة مخالفة. تقريبا 20 دقيقة لعب في الفترة الأولى، أسبقية المنتخب الياباني، هدف دون مقابل، هدف كامادا منذ الدقيقة الرابعة، حامل الرقم 15 تمكن من تسجيل الهدف الأول. قربنا من دقيقة 21، قراءة فنية بعد العشرين دقيقة الأولى. سعيد جدا يلتحق إلى جانبي المحلل الفني والمدرب علي النابلي، يظهر لي بداية سيئة جدا للمنتخب الوطني التونسي. تقريبا 21 دقيقة لعب الأسبقية للمنتخب الياباني أمام المنتخب الوطني التونسي، هدف دون مقابل، هدف كمادا منذ الدقيقة الرابعة. هذه هجمة للمنتخب الياباني قريبة من وسط الميدان مع عودة ملاعبية المنتخب الوطني التونسي للتكتل الدفاعي، لكن اللي لاحظناه أنه غير قادرين على استخلاص الكرة لبناء الهجمات. فقط المنتخب الياباني من يستحوذ، ومنتخبنا يقطع الكرات أحيانا دون تشكيل خطورة على الدفاع الياباني. رمية تماس يابانية، كرة تونسية في الدفاع، ياخذها أيمن دحمان. قلت تألق أيمن دحمان قبل ديلان برون في إبعاد كرة كانت نجم تكون الهدف الثاني للمنتخب الياباني. أيمن دحمان يرفع الكرة تفوت خط وسط الميدان، يقطعها الدفاع الياباني، هذه قطيرة كما جاء ديلان برون ياخذها حنا بعل المجبري، دائما في مناطق المنتخب الوطني التونسي حنا بعل المجبري بين زوز ملعبية، يربح ضربة مخالفة، يربح ضربة مخالفة. إلى حد الآن ما شفناش قدراتنا الهجومية، لا سيباستيان تونكتي، لا رياس سعد، لا نيس بن سليمان. فقط منتخبنا في ظل الضغط اللي فارض المنتخب الياباني يكتفي بالدفاع. كرة توصل لأيمن دحمان، أيمن دحمان يرفع الكرة، دحمان إلى سيباستيان تونكتي، متفتن الدفاع الياباني كما جات كرة مقطوعة من الياس الصخيري. سيباستيان تونكتي ما تمرش ترجع للمنتخب الياباني وإلى حارس سوزوكي حارس مرمى نادي بارما الإيطالي. كرة ترجع دائما يابانية تنطلق من محور الدفاع. 23 دقيقة عمل فيها منتخب اليابان المطلوب، سجل هدف ويجري كما يحب، نسق المباراة ولا زلنا في انتظار ردة فعل المنتخب الوطني التونسي. كرة يابانية، تغيير اتجاه الكرة على اليمين ثم العودة لمحور الدفاع، دائما الاستحواذ ياباني، تغيير اتجاه الكرة على اليسار، ثقة كبيرة بمعنويات مرتفعة في ظل هدف سجلوا منذ الدقيقة الرابعة. كرة دائما للمنتخب الياباني، كرة في اتجاه مدافع نادي أجاكس أمستردام إيكاتورا، يفوت خط وسط الميدان، يغير اتجاه الكرة على اليمين، خطير المنتخب الياباني ومتفتن الدفاع التونسي كما جات، لكن التماس بعد ما أبعد الكرة عمر الرقيق فترة راحة وفرصة للقراءة الفنية لتقييم مردود المنتخب الوطني التونسي بعد تقريبا 24 دقيقة. رأيك في مردود منتخبنا سعلي؟ هدف منذ دقيقة الرابعة ولكن منتخبنا برشا أخطاء دفاعيا ولم نشاهده هجوميا لحد الآن.
0: هو طبيعي جدا، نراه دخولنا في المباراة كان سيء، قبلنا اللعب وجاء الهدف سريع نوعا ما، 4 دقائق خذينا الهدف الأولاني، هو ما زاد أعطانا معناتها خلانا نلعب ارتباك شوية في الخط الظاهر ونقبلوا اللعب. احنا من أصل حتى الرسم التكتيكي متاعنا نقبلوا في اللعب في المناطق متاعنا، بالتالي هذا اللي كان كنا نتمناه، ما من نحدوا المنطقة متاع استرجاع الكرة بشكل متقدم أكثر شوية حتى نحدوا من تطوير اللاعب بالنسبة للفريق المنافس اللي اعطيناه مساحات كبيرة باش يسيطر علينا وباش يتصرف أكثر منا في الكرة. طبعا الهجمات السريعة اللي باش نلعبوها احنا لازم نملكوا الكرة في ساقينا، لازم الكرة تكون في ساقينا باش نجموا نلعبوا الهجمات السريعة، والهجمات السريعة باش نلعبوها على شكون؟ على اللاعبين اللي يكونوا متمركزين بشكل سليم، يلعبوا على الأطراف. عندنا زوز لاعبين مهاجمين يلعبوا الاثنين على جناب، واحد على اليمين واحد على اليسار
3: اللي هو الياس سعد وسيباستيان توناتي،
0: هذوما الاثنين مفروض يقربوا شوية للوسط أول شيء باش يثبتوا الدفاع متاعهم ويعمل يعملوا شوية تردد بالنسبة للدفاع الثلاثي الدفاع متاع الفريق الياباني. ممكن واحدة من الهجمات نجموا نحصلوا نعمل خطورة، لكن لحد الآن قاعدين نقبل في اللعب وهذا مش بيه. احنا نحمد ربي على الأقل شيء في المرحلة هذه متاع 24 دقيقة اللي تعدت ما خديناش الهدف الثاني، وهذا يعني حتى هو ممكن نقطة إيجابية، لكن نتمنى النقطة الإيجابية هذه نستغلوها اللي تكون عنا ردة فعل إن شاء الله بعد الاستراحة هذه، تم تصليح التمركز متاعنا والوقوف متاعنا فوق الملعب باش يكون الانتشار متاعنا أحسن من كيف المرحلة الجاية.
3: إن شاء الله نحسن من أدائنا بعد 24 دقيقة الحقيقة سيطر فيها المنتخب الياباني، ومنذ البداية تمكن من تسجيل الهدف الأول منذ الدقيقة الرابعة. أكيد حضور جماهيري الحقيقة ممتاز من جانب الجماهير اليابانية، ونذكر أنه مباراة تونس اليابان مباراة احتفالية باعتبارها المباراة تعدد 1000 في تاريخ المونديال منذ النسخة الأولى منذ سنة 1930، ولكن اللي يهمنا أنه نعملوا نتيجة إيجابية رغم البداية. يلا مازالت عندنا الثقة في أبناء المدرب إيرفي رونار، تغير الإطار الفني والحقيقة إلى حد الآن لم يتغير الأداء، وكأنه امتداد للمباراة الأولى السيئة ضد منتخب السويد، يلزم تصحيح المسار. نعدوا الأوتار والتماس المنتخب الياباني اللي تمكن منذ الدقيقة الرابعة عن طريق كامادا من تسجيل الهدف الأول، رمي التماس للمنتخب الياباني. نلعب تقريبا في 27 دقيقة لعب الفترة الأولى أسبقية يابانية، هدف في مرمى أيمن دحماني اللي منع منتخب اليابان من إضافة الهدف الثاني، وقبله ديلان برونا أيضا تألق وأنقذ دفاع منتخبنا من الهدف الثاني كما قال سعلي النابلي. من حسن حظ المنتخب الوطني التونسي، من حسن الحظ، وأنه المنتخب الياباني لم يتمكن من إضافة الهدف الثاني. نلعب تقريبا في 28 دقيقة لعب كرة يابانية مقطوعة من الدفاع التونسي، هذه الكرة اللي نحبوها، هذه الهجمة اللي من المفروض ننجوها كرة من علي العابدي، أول ظهور على اليسار علي العابدي داخل منطقة الجزاء، يطنف الاحتفاظ بالكرة ويتدخل الدفاع الياباني، كرة ترجع لمحور الدفاع من منتصر الطالبي إلى عمر الرقيق، علي العابدي على الرواق اليسار يبحث عن مساندة، كرة دائما المنتخب الوطني التونسي حنا بعد المجبري إلى عمر الرقيق، كرة دائما المنتخب الوطني التونسي قريبة من دائرة وسط الميدان، استلام من ديلان برون وعودة للحارس أيمن دحمان، أيمن دحمان يرفع الكرة ربحث على إلياس سعد، تدخل الدفاع ورمي التماس للمنتخب الوطني التونسي، تماس لمنتخبنا بعد تدخل بالرأس من المدافع الياباني، تقريبا 29 دقيقة لعب، دائما أسبقية يابانية، تدخل كان من مدافع نادي باير ميونخ الألماني إيتو، كرة ترجع للمنتخب الوطني التونسي، ديلان برون يطلب منتصر الطالبي، طالبي يرجع الكرة لديلان برون، برون ثم يان فاليري ياخذ كورتو، فاليري يربح رمية تماس، تماس بسرعة يان فاليري لسيباستيان تونكتي قبل الدفاع، للاحظوه أن الدفاع الياباني متفتن لكل الكرات حتى الكرات العالية، يربح الحوارات الفضائية، كرة من أنيس بن سليمان، ننتظر ظهور أنيس بن سليمان القادر على تقديم الإضافة، مرة أخرى التماس للمنتخب الوطني التونسي، ترجع لي ديلان برون إلى منتصر الطالبي، قريب الكرة من منطقة وسط الميدان، عمر الرقيق علي العابدي، ترجع لعمر الرقيق، إلياس السخيري، عودة لي أيمن دحمان، لا حلول للمنتخب الوطني التونسي في ظل تنظيم دفاعي محكم جدا للمنتخب الياباني، كرة لعمر الرقيق يرفع الكرة مقطوعة، ترجع يابانية هجمة سريعة، هذه كرات اللي حبذها المنتخب الياباني، يلزم التفتن، التسديد والهدف الثاني، الهدف الثاني للمنتخب الياباني، دقيقة 31 هدف ثاني للمنتخب الياباني، هدف لمهاجم نادي فاينورد روتردام الهولندي آيا سيدا، ينجح في إضافة الهدف الثاني بتسويبة من خارج منطقة الجزاء، تسويبة أرضية قوية في مرمى أيمن دحمان، الهدف الثاني آيا سيدا يضيف الهدف الثاني للمنتخب الياباني، الهدف الثاني مرة أخرى المساحات خطأ المرة هذه من خارج منطقة الجزاء، سيالي الهدف الثاني، ونشوفوا كيفاش بدأت الهجمة،
0: هو قبل ما يستلم تزيد المهاجم الكرة، قلت الكرة صعيبة، كانت الكرة صعيبة واضحة، لأن احنا البلوك نتاعنا بعيد على بعضه، الخطوط بعيد على بعضها، بالتالي لما تخلي مساحات كما هكايا اللاعب الياباني بالسرعة نتاعه والأداء نتاعه السريع يعني مش مستحق المساحة كبيرة، بالتالي لما تعطيه مساحات كما هكايا باش يكون فما خطر علينا. الهدف الثاني جاء في وقت صعيب، يعني ممكن قبل نهاية الشوط الأولاني، لهنا يلزمنا ندارك، يلزمنا نطلع شوية البلوك باش أقل شيء ما نتحملوش الأخطاء في المساحات متاعنا في المناطق متاعنا. الوحيد يمكن حارس المرمى اللي قاعد يفسخ في الخطوط متاع الفريق الياباني، لكن بالكيفية اللي يلعب بها يعني ما عندناش لاعبين اللي باش ياخذوا على الكرة الثانية، احنا بعاد على المناطق اليابانية باش ناخذوا الكرة الثانية، لما تفسخ الخطوط متاع الفريق الياباني وما تطورش اللعب متاعك من المناطق متاعك، يعني هنا لازم تكون متمركز باش تاخذ الكره الثانيه اللي باش ترجع، يعني باش تنافس على الكره الاولانيه والكره الثانيه، عندك لاعبين يكونوا متمركزين بشكل متقدم، احنا لهنا متاخرين، بالتالي معناتها حتى الكره اللي قاعدين يمشيوا خاصه من عند الحارس المرمى دحمان ماناش قاعدين نستفيدوا منه.
3: هدف ثاني من لحظات للمنتخب الياباني، الحقيقه سيناريو غير منتظر، نعرف قيمه المنتخب الياباني وتحدثنا برشا على قوة المنتخب الياباني، ولكن قلنا وأنه منتخبنا قادر على أنه يعمل ردة فعل بعد هزيمة المباراة الأولى ضد السويد وبعد خطاب تحفيزي من المدرب الجديد فيرنار. قلنا وأنه على مستوى المعنويات والجانب الذهني حاضرين مهما كانت الخيارات على مستوى الفني، ولكن يبدو أنه تأثير كبير حتى للهزيمة الأولى ذهنيا على اللاعبين، ولكن يبدو أنه زاد هذاك مستوانا في ظل قوة المنتخب الياباني اللي خلق عديد المصاعب واستغل الأخطاء. هدف أيزي في الدقيقة 31 وكامادا منذ الدقيقة الرابعة، نذكر كان سجل الهدف الأول المنتخب الياباني. عنده الكرة يحاول المنتخب الياباني الوصول مرة أخرى لدفاع المنتخب الوطني التونسي، قطع الكرة بناء الهجمة السريعة. هذه نقاط قوة المنتخب الياباني اللي يستغل كل المحاولات كل الوضعيات، يستغل المساحات، يملك سرعة كبيرة، يملك مهارة، عكس المنتخب الوطني التونسي يعمل فقط في بعض المحاولات. إن شاء الله علاش ليه منتخبنا يسجل على الأقل سيناريو المثالي بالنسبة منتخبنا، تسجيل هدف قبل العودة لحجرات الملابس. هذه مخالفة يرتكبها حنا بعل المجبري متوسط ميدان المنتخب الوطني التونسي، فاقدين آليات لعبنا تماما، الثوابت غير موجودة، نكتفي بالدفاع ودفاع غير منظم، لأنه عملنا خطأ نتاع هدف أول منذ البداية وتركنا المساحات لمهاجم خذ الكرة وسدد كما حب من خارج منطقة الجزاء. هالأخطاء تتواصل بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي، والتأكيد من خلال قبول زوز أهداف إلى حد الآن. نذكر أنه تاريخيا كنا واجهنا المنتخب الياباني في مونديال كوريا اليابان 2002 وأيضا فاز علينا بثنائية نظيفة المنتخب الياباني وقتها بقيادة نجمه ناكاتا، كان صاحب الهدف الثاني، كرة ترجع يابانية وكنا فزنا في مباراة ودية دورة كيرين على منتخب الياباني 3 أهداف دون مقابل. أيضا آخر مواجهة ودية فاز علينا بثنائية أيضا في دورة كيرين النسخة الثانية. منتخب الحقيقة تطور كثيرا، منتخب أكد علو كعبه أمام المنتخب الوطني التونسي على حد الآن بعد مرور تقريبا 36 دقيقة لعب. تغير الإطار الفني الناخب الوطني وكل أجمع تقريبا وأنه فنيا مش باش يضيف حاجة كبيرة إيرفيرنار الحقيقة، وهذا اللي صاير لحد الآن. مخالفة لحنا بعل المجبري بعد التدخل الأخير من متوسط ميدان المنتخب الياباني حامل الرقم 24 سانو كايشو لاعب نادي ماينز الألماني، كرة ليان فاليري يرجع لديلان برون. يحاول المنتخب الوطني التونسي أنه يوصل بأكبر عدد ممكن من اللاعبين لمناطق المنتخب الياباني لكن دون حلول. شوفوا المساحات غير موجودة تماما، تنظيم دفاعي محكم، منتخب يعرف إيش يعمل دفاعيا وهجوميا، منتخب ممتاز بعد مرور تقريبا 37 دقيقة لعب. نذكر ثنائية للمنتخب الياباني أمام المنتخب الوطني التونسي.
0: هو شوف سي رفقي احنا لما نشوف الكرة قاعدة توصل سواء العابدي ولا الفاليري على اليمين ولا على اليسار، يعني توصل لهم الكرة وحدهم، ما عندهمش مساندة، ما فماش زيادة عددية اللي باش نجم يكمل اللعبة متاعه، يلقى روحه مجبر باش يعاود يرجع بالكرة، وهذه كأنك توصل الكرة وما تستفيدش منها. هذاك علاش ما نجموش نعمل خطر بالكيفية هذه، لأنه ما فماش مساندة، لا فما مساندة لابن سليمان، لا فما مساندة من حنا بال على الطرف هذا ولا الطرف هذا، لأنه هذا يعتبر حنا بال هو تقريبا صانع الألعاب وراء المهاجمين. بالتالي إذا كان فماش زيادة عددية بالنسبة للاعبين هذوما اللي قاعدين توصلوا لهم الكرة، يعني ما نجموش نشكلوا خطر، يعني عبارة اللاعب باش يمشي يهاجم دفاع كامل، صعيب شوية باش يكون خطورة الفريق الياباني.
3: وهذه خطورة يابانية لم يتحكم في الكرة، توصل سهلة
0: والحمد لله.
3: عند أيمن دحمان برشا مشاكل على مستوى الدفاع، وبالأرقام أنك إلى حد الآن تقبل 7 أهداف بين المباراة الأولى والثانية، ولم ومازلنا ننتظر أيضا فترة ثانية وما تبقى من الفترة الأولى، مشاكل دفاعية كبيرة وضعف دفاعي للمنتخب الوطني التونسي يتأكد حتى في المباراة الثانية. رامي تماس يان فاليري يستعد للتنفيذ، العودة لديلان برون، ثم المنتصر الطالبي دائما في محور دفاع المنتخب الوطني التونسي. طالبي يبحث عن الحل، يعطي التمريرة لديلان برون، يغير اتجاه الكرة على اليسار، البحث على علي العابدي، يتدخل الدفاع الياباني، يحط الكرة في التماس، تماس المنتخب الوطني التونسي، كرة من منتصر الطالبي، أنيس بن سليمان، بن سليمان طالبي إلى عمر الرقيق، عمر الرقيق بحث عن مساندة، يرجع لمنتصر الطالبي. منتخب ياباني يجبر منتخبنا على لعب سلبي للأمانة دون حلول، هو التأكيد ديان فاليري طريقة غريبة لا ينجح في الترويض، كرة مباشرة إلى التماس، دينا نقربه من نهاية فترة أولى، هو حتى للحظوه غياب مؤشرات خطورة هجومية للمنتخب الوطني التونسي، لا وجود لفرص سانحة للتسجيل لمنتخبنا بعد مرور تقريبا 40 دقيقة لعب، ما يعني وأنه المنتخب الوطني التونسي فاقد لآليات لعبه الهجومية. هل هي خيارات المدرب أم مستوى اللاعبين؟ ننتظر ممكن تغييرات، والأهم من هذا عدم قبول مزيد من الأهداف. منتخب ياباني يرفع الكرة داخل منطقة الجزاء، منتخب ياباني يريد التسجيل، لا يكتفي بثنائية عندما يلقى الفرصة، هذه من بين نقاط قوة المنتخب الياباني، وقت اللي يلقى الفرصة يكون واقعي، يسجل، يكون ناجع. كرة المنتخب الياباني المرة هذه دفاع يتدخل ويربح ضربة مخالفة، كانت كرة للمنتخب الياباني، ويتدخل الحكم الروماني كوفاتش، يتم اختياره لإدارة مباراة تاريخية، قلت المباراة عدد 1000 في تاريخ المونديال، تقريبا 41 دقيقة لعب، أسبقية يابانية بثنائية منذ قليل. الخطورة كانت من جونيا إيتو لاعب نادي جانكا البلجيكي، والجماهير اليابانية تحتفل بالتقدم بثنائية، قل الجماهير حاضرة بأعداد محترمة في المدرجات. رامي تماس المنتخب الوطني التونسي، ونحب نحيي زاد الجمهور التونسي الحاضر، صحيح مش بأعداد غفيرة، ولكن جمهور تكبد صعوبات التنقل من أجل مساندة المنتخب الوطني التونسي، ولكن إلى حد الآن الحقيقة الأمور مش ماشية. المنتخب الوطني التونسي اللي كنا نعتقد أنه سيكون شكله مغاير في مباراة اليوم، إلى حد الآن متأخر في النتيجة بثنائية، قلت 42 دقيقة لعب، دائما أسبقية يابانية، 2 بلاش، يحاول الوصول لمرمى دحمان، يتدخل الدفاع كيما جات، بعد الاخطر كيما جات كرة دون عنوان، ياخذها المدافع، ياخذها القائد مدافع نادي أجاكس أمستردام الهولندي دون صعوبات، يلعب مرتاح، معنويات كبيرة في ظل التقدم، منتخب منظم برشا، قلت بين الدفاع والهجوم دفاعيا الحقيقة لم يترك المجال للمنتخب الوطني التونسي للضغط لبناء هجمة للوصول لمرمى سوزوكي حارس مرماه، بينما المنتخب الياباني من حين لآخر يقود الهجمات السريعة والمرتدات. كرة ترجع يابانية، الياس سعد تائه بين زوز ملاعبية، لا سعد ولا تونكتي، هذا الثنائي كان قادر أنه يقلق دفاع المنتخب الياباني. كرة ترجع لجونيا إيتو، عنده الكرة، العودة دائما استحواذ ياباني، الضغط ياباني، والتقدم إلى حد الآن ياباني بثنائية كرة دائما للساموراي. الكمبيوتر اشتغل بالشكل المطلوب في مباراة اليوم، واشتغل منذ البداية، سجل الدقيقة الرابعة ثم الدقيقة 31، يربح ضربة المخالفة، كان التدخل من ديلان برون. كوفاتش الحكم الروماني دون تردد يعطي المخالفة للمنتخب الياباني، الدفع كان موجود والمخالفة للمنتخب الياباني. 43 دقيقة لعب، 2 بلاش لليابان أمام تونس. كنا نعتقد أن المنتخب الوطني التونسي سيعمل مباراة كبيرة، وهذا اللي طالبينه كمتابعين كحباء للمنتخب الوطني التونسي، نحبوا أداء، نحبوا روح بمعزل عن النتيجة، ولكن إلى حد الآن لا أداء ولا نتيجة. التفوق للمنتخب الياباني على كل المستويات. هذا سوزوكي حارس نادي بارما الإيطالي، دقيقة 44، دائما التفوق ياباني، 2 بلاش كرة منطقة وسط الميدان، حتى المحاولات على المرمى أو نشوف في الإحصائيات 5 للمنتخب الياباني، فقط محاولة للمنتخب الوطني التونسي بالإحصائيات بالأرقام بالمعطيات، تفوق ياباني على كل المستويات. كرة دائما يابانية قريبة من منطقة الجزاء، مقطوعة من جانب أنيس بن سليمان، بن سليمان هجمة سريعة، الياس سعد، الياس سعد يطلب سيباستيان تونكتي، تونكتيان فاليري، يخسر الكرة، يخسر فاليري، محافظ عليها، لا تمشي الياس سعد، تدخل الدفاع والمخالفة أو التماس. المنتخب الياباني خلينا نقول نصف هجمة في الكرة الأخيرة اللي تم قطعها، مؤشرات كانت هجمة سريعة، ولكن عودة الدفاع الياباني يحرم يان فاليري، رياس سعد، تونكتي من بناء هجمة سريعة. قلت دفاع منظم مع هجوم فعال، هذه أسرار نجاح منتخب ياباني. وأربعة دقائق يضيفهم حكم المباراة الروماني ستيفان كوفاتش، دائما التفوق والضغط ياباني. لاعبي المنتخب الياباني تقريبا كلهم في مناطق المنتخب الوطني التونسي لمنزل بنفس الأسلوب، العودة للتكتل الدفاعي، ولكن اللي لاحظناه أن الأسلوب هذا الدفاعي مع وجود بعض الأخطاء ما نجحناش فيه للأمانة، ومنتخب ياباني كان قادر حتى على إضافة أكثر من 2 أهداف. كرة ترجع يابانية داخل منطقة الجزاء سهلة عند أيمن دحمان، نلعب تقريبا في 45+1، كرة طويلة البحث على الياس سعد، الياس سعد والتغطية من المدافع إيكاتورا، إيتاكورا مدافع نادي أجاكس أمستردام، يحط الكرة في التماس، يمشي لتنفيذها يان فاليري، يان فاليري. ثم بعد القراءة الفنية لثلاثي التحليل في فترة ما بين الشوطين مع عودة مهدي عبيد للتقديم، كل من علي النابري، نزار خنفير، ورضا الجدي، وعودة على أسباب الظهور الشاحب في الفترة الأولى للمنتخب الوطني التونسي، ومخالفة لسوزوكي حارس مرمى المنتخب الياباني مع إصابة حنبال المجبري، يبقى ملقى على أرضية الميدان. 45+2 كانت كرة عالية، سوزوكي يعمل بوكسينج مع تدخل على حنبال المجبري، إن شاء الله سلامات لمتوسط ميدان المنتخب الوطني التونسي. مخالفة ترجع للمنتخب الياباني، تغير الإطار الفني ولم يتغير الأداء، تغير الناخب الوطني ولم تتغير النتيجة، هذا الواقع. كنا نمني النفس بوجه مغاير بحالة أفضل، ولكن برشا نقاط استفهام على قيمة حتى الملاعبية، على أدائهم، على الجاهزية حتى الذهنية بعد هزيمة المباراة الأولى أمام المنتخب السويدي دون حلول. لم نخلق ولا فرصة سارحة للتسجيل. هذا الغريب، هذه نقاط الاستفهام المطروحة. لم نهدد مرمى سوزوكي في حتى محاولة، عكس المنتخب الياباني اللي عنده الكرة يجري المباراة كما يحب، مرة يرفع مرة يخفض. طبعا متقدم 2-0 يتحكم في قاع المباراة. منتخب ياباني جيد جدا، قلت كان فرض التعادل على منتخب هولندا في الجولة الأولى 2-2 وفي طريقه بهذا المستوى لحصد 3 نقاط. ضربة مخالفة لرياس سعد كان قريب، الحكم الروماني آخر الثواني.
0: شوف وين صارت المخالفة، يعني طلعونا للمناطق نتاعنا وش عملوا مخالفة غادي، ما يقبلوش اللعب في المناطق نتاعهم كما نعملوا احنا.
3: بالضبط.
0: في نفس الوقت احنا التفسير للأداء نتاعنا اللي موش منظم في الأداء والتكانو نتاع اللاعبين، شوف المخالفة اللي صارت على حنبار صارت من زميله.
3: واضح. ضربة مخالفة قد تكون المحاولة الأخيرة للمنتخب الوطني التونسي. أنيس بن سليمان يرفع الكرة بالرأس سهلة عند سوزوكي. قلت أضاف كوباتش 4 دقائق وقت ضائع، نلعب في آخر الثواني آخر اللحظات مع الإشارة أنه منتخب اليابان متقدم 2-0. هدف الدقيقة الرابعة عن طريق كامادا، دقيقة 31 آيزي، ومنتخب ياباني سينهي الفترة الأولى متقدم في النتيجة. وفعلا كوفاتش يعني نهاية الفترة الأولى، أسبقية اليابان أمام المنتخب الوطني التونسي 2-0. قراءة فنية ما بين الشوطين مع مهدي عبيد وضيوفه. لك الكلمة مهدي، تفضل.
2: شكرا لك رفقي. إذا نهاية الشوط الأول بتقدم المنتخب الياباني على حساب المنتخب الوطني التونسي ب2-0 للأسف نتيجة. يعطيك الصحة رفقي على التعليق أولا في الشوط الأول. سعلي النابلي كان معك أيضا في التحليل الفني. صدمة أخرى في كأس العالم، أداء سيء عموما للمنتخب التونسي دون فرص حقيقية، نفس أسلوب تقريبا، تكتل دفاعي، انتظار المنافس دون حتى جرأة. سينيزار سيريضا، شو تعليقكم؟ تفضل سينيزار خنفير.
1: والله تعليق معناتها الملاعبية تحسهم يحبوا يلعبوا خير من المباراة الأخيرة ضد السويد، ولكن البدن ما يجاوبش. وقت تلعب ضد المنتخب هذا الياباني أقوى منك سور البلان فيزيك، سور البلان تكنيك، سور البلان ميم سور البلان تكتيك، وقت تلعب أنت بالطريقة هذه بثلاثة في محور الدفاع اوتوماتيكمون لي زيكسونتري راهو عندهم قيمه كبيره ياسر. هما روح الفريق مع اللي لعب ديان فاليري مش في المستوى المطلوب كسوا سور بلان ديفونسيف ولا سور بلان اوفونسيف، بالاخص على اللعب اللي احنا متعودين به اللي هو يعرض الهجوم ويطلع ويعطي السوبريوريتي النيميريك. ما شفناهش في الشوط هذا، لا في المباراة السويد لا في الشوط الأول. قول صراحة معناتها شيء حير وقت تشوف أنت الأداء متاع المنتخب التونسي بالطريقة هذه، فبدي ما نتخيلش باش ينجم يتحسن. صحيح المدرب تاو في الدرجين ربع ساعة الأخرى غير نوعا ما اللعبة متاعه، ليسعد اللي ما كانش في الافتكاك الكرة في الرواق متاعه ما كانش كما ينبغي، ما هوش عارف وين ياخذ تاو، ولا هو حطو أفانسانتر ولا يلعب برسك 5-4-1. هنا نوعا ما ثم إكليبس في البلان ديفنسيف، ولكن دائما النجاعة الهجومية ناقصة برشا. احنا دائما نتفائل ونحب تونس تعمل مخير، ولكن هذيك الحدود بتاعنا.
2: باهي سيري ذا بعد نجيل سالي النابلي. سيري ذا ذالي أنا وياك كنا متشائمين أكثر من سينيزار شوية مرش قبل انطلاق المباراة، وظهر لي مخاوفنا الناس كل كانت في الموجود. معناها أنا ديما مشكلتي في التروا 5-2 هذيك نحسها ما تمشيش مع المنتخب التونسي. نعرف أنتم كمدربين سينيزار ديما قولوا الانتشار.
1: جات بيريوش اللي كيف بريوش مشات بيتو ديبان، شكونوا من العناصر
2: ماتش ولا اثنين،
1: شكونوا من العناصر؟ احنا لعبنا من التروا 5-2 من التسعينات، أما
2: المشكلة من بعد قصينا عليها مع لومير الفترة الذهبية كنا 4-4-2 تقريبا.
1: من إمكانيات الملاعبين
2: يعطيك الصح، يعطيك الصح، هذا هو هي لا تتماشى.
0: خليني نقول لك سمحني شوف سيري ذا سمحني
2: باهي
0: شوف راهو اليوم في الكوره راهو هذه رسم تكتيك 3-5-2-4-4-2-3-4-3
2: غير مهم.
0: هذا تنظيم متاع اللعب، تنظيم متاع اللعب،
2: نوعية اللاعبين،
0: قدرتك على تطوير اللعب من الوضعية الدفاعية الوضعية هجومية.

0: قدام
1: حاطين اوجك
0: تونك
1: كيلك على عدي
0: تونك تساعد ماري توماس
1: عدي فك اثنين باه لعبت بثلاثه يرحموا لعبت بخمسه سواء خمسه ثلاثه واحد ولا خمسه ثلاثه اثنين ولا كيف تحب انت باهي خويا لاغريسيفيتي ديفونسيف او موان سو ميساج يفو كي باس تي ان انترونور نوفو جيت يلزمك تعطي حاجه جديده للاكيب شنو هي على الاقل الاداء الدفاعي فيه شراسه اليوم شفت شراسه انت في الدفاع اونتر لي ليني ايزاريفا باسي لو بالون يعدوا كره ما بين الخطوط معناتها ماناش شرسين اكثر من ذلك الهدف الثاني الطالبي ان كونترا في الدفاع اش نقولوا وقت لي واحد ضد واحد تنقص المسافه اكثر ما يمكن باش ينورا با لا شانس ولا
0: باهي احكي تفضل وشوف معايا لقطه الهدف لقطه الهدف الاول انا مقتنع انه فيها دفع الحق
2: ضرب
0: انا مقتنع تماما انها مخالفه لا جدال فيها
2: سي با نورمال اذا كان حتى في القانون بالضبط. في قانون الكره وقت نقول لك كتف في كتف وي اما كتف في الظهر لا
0: دفع دفع
2: يجي في الظهر
1: باش نقول لك
2: قول لي قانون جديد ولا مش قانون جديد انا حسب رايي فوت
1: مش مساله جديد La loi, elle stipule que quand les deux joueurs, ils sont lancés, ils ne sont pas à l'arrêt. Khastan, joueur, il est lancé.
3: ديلان براون
2: اكزاكتومون
3: نفس المخالفه هذه تزفرت
1: انا اللي نعرفه اللي
3: سامحني انا ناتي
1: ما عادش تزفر الفوطه
3: متفاهمين لكن هي تزفرت هي تزفرت
2: مع نفس الاربيتر ومع نفس لي جوار معناتها تزفرت فوت وفي البونتو هذا لا هو لا الفار رجع في الحكايه هذه
1: كمل بالله نكمل زي ما كملتش الفكره تاعي
0: مازالنا دقيقه فقط على موعد الموجز
1: وقت اللي تفك الكوره ليكيب نتاعنا ان با لوتوريتي باش تشد ولا تعمل حتى بروغريسيون افيك لا بال ريان كو باسكو اوني دون اون سيتوياسيون تري باس بعاد على الوسط ولا على مرمى المنافس نفقدوا الكره دونك ليكيب تفقد كل المعطيات باش نجم تعمل حتى شبه خطر دليل انه تقريبا في ربع ساعه اونيتي ا 32% دو بوسيسيون ميم سي لا بوسيسيون دو بال سي با انديس اكثر من ذلك فرصه تاع هدف تصور انت شوط كامل فرصه هدف ما خلقناهاش تسديده تاع حنا بعد الوحيده بالضبط. اللي في بدايه المباراه كانت عندها شان وبالتالي انا حزين جدا لاني مش على النتيجه خاطر النتيجه كانت منتظره بكل صدق اللي الفريق ما تغيرش لونه قيد انمو له
0: على ذكر التغييرات الشوط الثاني شو لازم يتغير سي علي وسي نزار بعجاله
3: هو اللي لازم يتغير المنطقه نتاع استرجاع الكره
0: مش المدرب لازم يتغير خاطر شلون نلعب وقتها كان كل ماتش
3: بدل المدرب هو المدرب ما نحبش نتكلم عليه المدرب خاطر تو نتكلموا عليه من بعد على خاطر انا مانيش في وضعيه باش تقييم تاع المدرب
0: بعد
3: يعني المدرب ما يلزمش نقيم المدرب
0: مازال شوط
3: لكن سمح ما نحبش نلعب بطوله وحدي خاطر احنا كره جماعيه ما نحبش نطلع انا كوني بطل وقلت
0: شنو نغيروا
3: يلزمنا نغيروا الفكره نتاعنا لما ناخذوا الهجمه السريعه والهجمه المرتده يلزمنا نركزوا عليها ما نمشوش منفردين كما كنا نعملوا توا
0: تغييرات تنجم تصير باللاعبين او لا ونخلي نفس ال 11
3: لا لازم شنو نغيروا اللاعبين
0: اكيد هذا هو شنو نغيروا سينزار
2: منطقه افتكاك الكور بالاخص على الاطراف يلزم نحط لاعبين اللي
3: يعطيو
2: معناتها ما يخليوش الاظهره نتاع المنتخب الياباني يعملوا سوبريوريتي نمريك في الفريق هذاك
0: هذا هو
1: تغييرات على المبادئ نتاع الفريق 4-3-3 تفك الكره في وسط الدفاع وتحط دوزير لاتيرو وتحط قدام دوزيلي تسكر بروغريسيون ديكيب تاع جابون في الكولوار وتو لوزوبليج علي فير انتيرا فير ميليو تيرا كي دونس وتفك الكره في الوسط نقطه ورجع للسطر ويزم تفلسيف السلام عليكم
0: وعليكم السلام هذا هو واضح سي رضا ان شاء الله يوصل المساج
3: اللي غير نار ها سي رضا يتكلم فيك انت
0: اش خصك جيت انا المدرب تنقلب هالدنيا رغباتك الكل نفذها في الشوط الثاني
3: اسمع
0: تلمو ساعات تحس سهل التحليل المدرب مش قاعد يطبق هاي
3: السخانه والحماس اللي كان هو اللي خلينا نتكلموا
0: احنا كل نحبوا بلادنا وغيورين على قميص المنتخب الوطني ان شاء الله تتغير الامور لما لا في الشوط الثاني اقل شيء نشوف وجه يرضي يفرح شويه توانسه في هذا الشوط الثاني نذكر شوط اول انت بتقدم المنتخب الياباني بنتيجة 2-0 في انتظار إن شاء الله الشوط الثاني بعد دقائق ويكون معاكم في التعليق المباشر
4: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور الأب ستور وعلى هواوي ستور تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار التسجيلات الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية تطبيقة الإذاعة التونسية معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات الإذاعة التونسية وين انتي وين هي
5: فيسبوك فيسبوك فيسبوك فيسبوك فيسبوك فيسبوك.

0: تابعونا على الفيسبوك راديو كيف إذاعة الكيف الصفحة الرسمية لإذاعة الكيف آراءكم تعليقاتكم ونقدكم ديما على الباج نتاعنا راديو كيف إذاعة الكيف
1: تمام والسادسة صباحا هنا على موجتنا
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكيف
1: أسعد الله صباحكم وبارك يومكم أهلا بكم لأول موعدنا الإخبارية لهذا اليوم. حققت تلميذة ياسمين اليعقوبي من المعهد النموذجي بالكاف شعبة رياضية أعلى معدل عن المستوى الوطني في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا لهذه السنة، ذلك بعد حصولها على معدل 20.01 حسب قائمة المتفوقين التي نشرتها وزارة التربية. وفي شعبة العلوم التقنية حاز التلميذ محمد الورتاني من المعهد النموذجي بسريان على أفضل معدل بلغ 19.72. وفي شعبة الآداب تصدرت التلميذة رغد العشي قائمة الناجحين بمعدل 17.29 وهي تزاول تعليمها بمعهد أخميس الحجري بجندوبة. وبلغت نسبة النجاح في الدورة الرئيسية للبكالوري لهذه السنة 35.67% بعد نجاح 55,259 تلميذا، واجتازوا من إجمالي 154,928 تلميذا اجتازوا الاختبارات الكتابية لهذه الدورة، وتأجل إلى دورة المراقبة 50,236 تلميذا. تصدرت شعبة الرياضيات ترتيب الشعب من حيث نسبة النجاح بنسبة بلغت 79.41%، فيما سجلت شعبة الآداب أضعف نسبة نجاح إذ بلغت 24.24%. أعلنت الجمعية التونسية لقرى الأطفال سواس عن بلوغ نسبة نجاح قدرت ب 45.9% في صفوف أبنائها وبناتها المترشحين لامتحان البكالوريا لهذه السنة. وذكرت الجمعية أنه تقدم لهذا الامتحان هذا العام 98 مترشحا ومترشحة من أبنائها وبناتها، نجح منهم 45 تلميذا وتلميذة. أقر مجلس وزاري انعقد أمس بالقصب بإشراف رئيسة الحكومة وخصص لتقدم تنفيذ المشاريع التنموية بكامل ولاية الجمهورية، أقر جملة من الإجراءات تتضمن بالخصوص إلزامية إدراج كل المشاريع العمومية بمنصة لمتابعة المشاريع من قبل جميع الهياكل العمومية المركزية والجهوية والمنشآت والمؤسسات العمومية وتحيين المعطيات الخاصة بكل مشروع بصفة متواصلة. في أخبار العالم، شنت طائرات الاحتلال الصهيوني البارحة غارات على بلدتي سحمر في البقاع شرق لبنان والراشدية في قضاء صور جنوب البلاد، مما أسفر عن استشهاد 7 أشخاص وإصابة آخر. وختاما، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لن تفرض أي رسوم على المرور عبر مضيق هرمز خلال وقف إطلاق النار المؤقت مع إيران إلا إذا فرضتها الولايات المتحدة في حال فشل محادثات السلام التي تعقد اليوم. شكرا على كرم المتابعة، نلتقي تمام السابعة بإذن الله تعالى، اللقاء.
3: Au studio Mondial.
4: Au studio Mondial.

0: لاستوديو المونديال شوط المباراة الثاني، مباراة المنتخب الوطني التونسي أمام اليابان بعد فسح المجال لمهدي عبيد ومحللينا، قراءة ما بين الشوطين، قراءة فنية لأداء لم يكن في مستوى الانتظارات لمنتخبنا، منتخبنا المنهزم 2-0 أمام المنتخب الياباني، وزوز تغييرات، محمد أمين بن حميدة ياخذ مكان ديلان برون في انتظار دخول إسماعيل الغربي مكان من، هذوما زوز تغييرات منذ انطلاق الفترة الثانية، إلياس سعد يغادر والبديل إسماعيل الغربي. نعاود نذكر دخول محمد أمين بن حميدة مكان ديلان برون ودخول إسماعيل الغربي مكان إلياس سعد، أو زوز تغييرات يقوم بهم إيرفي رونار المدرب الفرنسي، ثاني مدرب في الدور الأول للمنتخب الوطني التونسي. نذكر أنه صبري لموشي هو اللي كان مدرب منتخبنا في المباراة الأولى أمام منتخب السويد، والحقيقة السويد ولم يتغير شيء إلى حد الآن بين المباراة الأولى والثانية، برشا أخطاء دفاعية وخاصة غياب هجومي للمنتخب الوطني التونسي مع الاعتماد على نفس الرسم التكتيكي، وهذا اللي لموه حتى محلينا على المدرب الفرنسي، لم يغير بين المباراة الأولى والثانية على مستوى الرسم التكتيكي. انطلاق الفترة الثانية، نذكر أسبقية المنتخب الياباني أمام المنتخب التونسي 2-0، كرة أول لمس للكرة كان من علي العابدي، كرة لمنتصر الطالبي يرفع الكرة، البحث على حنا بعل المجبري مقطوعة من المنتخب الياباني اللي يبقى محافظ على نفس الأسماء، محافظ على نفس التشكيلة، متقدم في النتيجة 2-0، منتخب اليابان ما يحتاجش للتغيير منذ البداية عكس المنتخب الوطني التونسي اللي يحتاج برشا تغييرات، والأكثر أنه يحتاج لردة فعل للروح غايبة تماماً، رغم الخطاب التحفيزي اللي شفناه طيلة أسبوع ما بعد الهزيمة ضد منتخب السويد، حتى الخطاب التحفيزي من المدرب الجديد، ولكن الحقيقة خارج الخدمة مرة أخرى المنتخب الوطني التونسي. كنا نعتقد أنه منتخبنا سيظهر بشكل مختلف دائما إيجابيا، هذا اللي كنا نأملوه بعد هزيمة المباراة الأولى. نرجع للمباراة، كرة للمنتخب الياباني ونفس السيناريو، تكتل الدفاع، يبدو أن منتخب اليابان هو اللي يفرض هذا الأسلوب ويجبر منتخبنا على التكتل الدفاعي، تصويبة مرت سلامات، التسديدة الأخيرة أرضية ما كانتش بعيدة على مرمى أيمن دحمان، تصويبة قريبة من القايم، منتخب ياباني قلت قادر على التسجيل في أي لحظة، كانت التصويبة من تاركا محترف نادي ليدز الإنجليزي حامل القميص رقم 7 اللي تبعوا فينا واللي اختاروا موجات الإذاعة الوطنية لمتابعة المباراة. نجدوا التحية لكل أوفيائنا، لكل مستمعينا، ونذكرهم أن منتخب اليابان متقدم 2-0 أمام المنتخب الوطني التونسي بالهزيمة، طبعا منتخبنا سيغادر السباق إن شاء الله عودة في النتيجة، ولأنه صعب جدا في ظل الضغط، ومرة أخرى منتخب ياباني يبدأ بداية قوية، كرة مقطوعة ترجع للمنتخب الوطني التونسي، إسماعيل الغربي يربح ضربة مخالف، يربح إسماعيل الغربي ضربة المخالفة للمنتخب الوطني التونسي، 4 دقائق لعب دائما الأسبقية يابانية 2-0، أنيس بن سليمان إلى الياس الصخيري كما جات من عمر الرقيق لإسماعيل الغربي، لمسة من بن سليمان باهية الهجمة بين 3 ملاعبية، شعمر الغربي محافظ على كورتو إسماعيل إلى أنيس بن سليمان حنا بعل المجبري بدل على اليمين، باهية الكورة ليان فاليري داخل منطقة الجزاء، تصويب مرة تمام حنا بعل، أول محاولة تستحق الذكر، أول خطر اللي شكلوا المنتخب الوطني التونسي على الدفاع الياباني مرة أمام حنا بعل المجبري رغم المكان من المناسب كان قريب أمام مرمى سوزوكي أنيس بن سليمان. حنا بعل المجبري أنيس بن سليمان يبحث عن مساندة يغير على اليمين يبحث على الطالبي إلى محمد أمين بن حميدة حنا بعل المجبري تونكتي كورة المنتخب الوطني التونسي حنا بعل المجبري لسيباستيان تونكتي حاود ياخوها حنا بعل المجبري دفاع ياباني منظم جدا يجبر لاعبية المنتخب الوطني التونسي أحيانا العودة لمحور الدفاع. وفي الفترة الأولى شفنا حتى العودة الأيمن دحمان في ظل غياب الحلول المساحات الثغرات المنتخب الوطني التونسي اللي أول محاولة تقريبا شكلت خطر نوعا ما على الدفاع الياباني كانت منذ لحظات. كرة ترجع سيباستيان تونكتي إلى محمد أمين بن حميدة يطلب التقدم إرفي رنهار يغير اتجاه الكرة باهية على جهة اليمين لكن الدفاع الياباني حاضر في الكرة الأخيرة الضغط الكرة لمنتصر الطالبي أمام آيازي صاحب الهدف الثاني ترجع الكرة للمنتخب الياباني خروج بالكرة العودة للدفاع تقريبا 51 دقيقة لعب باقي الأسبقية يابانية بثنائية ونذكر أنه المدرب الناخب الوطني ريفيرنار أجرى زوز تغييرات دخول إسماعيل الغربي مكان إلياس سعد ودخول محمد أمين بن حميدة مكان ديلان برون. كرة مقطوعة من المنتخب الوطني التونسي لكن رمية تماس للمنتخب الياباني يلزم أكثر جرأة هجوميا يلزم المنتخب الوطني التونسي يحاول أنه يوصل المرمى سوزوكي معاش عندنا ما نخسره اثنين بلاش يلزم تلعب الكل في الكل يلزم تقدم أداء أفضل من اللي شفناه في الفترة الأولى أمام الحقيقة منتخب ياباني أفضل منا على كل المستويات. قطع الكرة من علي العابدي ضغط من سيباستيان تونكتي وكرة ترجع من المدافع للحارس سوزوكي حارس مرمى المنتخب الياباني كانت من إيتاكورا مدافع نادي أجاكس أمستردام الهولندي وقائد المنتخب الياباني. كرة المنتخب الوطني التونسي سهلة عند سوزوكي دوان يبقى ملقى على أرضية الميدان كرة سهلة الحارس مرمى سوزوكي قلت محترف نادي بارما الإيطالي نلعبه في 52 دقيقة لعب منتخب ياباني حتى في المباريات الودية أثبت أنه جاهز كما يجب للمونديال عكس المنتخب الوطني التونسي اللي يبدو أنه مؤشرات كانت موجودة من الهزيمة خماسية أمام المنتخب البلجيكي من وقتها الأمور ما مشيتش كما نحبه. 5 أهداف في مباراة ودية مع هدف في مباراة ودية أولى ضد النمسا 6 أهداف مع 5 أهداف ضد السويد 11 هدف مع 2 أهداف ضد اليابان الآن 13 هدف بالتمام والكمال يقبلهم الدفاع المنتخب الوطني التونسي تأكيدا على الحقيقة ضعف دفاعي للمنتخب الوطني التونسي قلت عكس المنتخب الياباني اللي وديا كان فاز على أيسلندا هدف دون مقابل هدف كوكي أوغاوا واحد من بين الغيابات البارزة عن تشكيلة منتخب اليابان. ميتوما ضد المنتخب الإنجليزي كان سجل هدف الانتصار في إنجلترا وانتصار مهم جدا للمنتخب الياباني أيضا ميتوما يغيب عديد الأسماء البارزة اللي تغيب عن تشكيلة المنتخب الياباني رغم هذا منتخب جماعي منتخب بأسلوب ممتاز بسرعة بمهارة بآليات لعب واضحة بتنظيم دفاعي محكم وهجوميا يستغل أنصاف الفرص كلها خصال قال المنتخب الياباني رقم صعب في مجموعته. نذكروا أنه فرض التعادل على المنتخب الهولندي 2-2 في المباراة الأولى منتخب هولندي اللي كان فاز البارح على منتخب السويد 5 أهداف مقابل هدف. منتخب السويد اللي كان فاز بنفس النتيجة على المنتخب الوطني التونسي. دائما الامتلاك ياباني، كرة على الجهة اليمين ترجع برمية تماس المنتخب الوطني التونسي علي العابدي في التنفيذ، يرجع لبن حميدة، بن حميدة لأيمن دحمان، رياسة للسخيري، ترويف إلى أنيس بن سليمان، إسماعيل الغربي يربح ضربة مخالف. يربح إسماعيل الغربي، كان التدخل من مدافع البايرن هيروكي إيتو، والمخالفة تونسية لإسماعيل الغربي محمد أمين بن حميدة إلى أنيس بن سليمان قريب من وسط الميدان، يخير التمرير المنتصر للطالبي، ثم العمر الرقيق، رقيق كرة بعيدة دون عنوان، ضربة مرمى للمنتخب الياباني. يشجع ريفير النار، يصيح يعطي التعليمات، جاء رونار لرد الاعتبار، ولكن الحقيقة ما تغير شيء، لا مع لموشي لا مع رونار. يبدو أن المشكل في مستوى اللاعبين للأمانة، لأنه وقت اللي ترتكب الأخطاء بشكل متكرر دفاعيا فماش ردة فعل هجوميا، يبدو أنه تلك حدود الله بالنسبة للملاعبية في المستوى العالي. ممكن غلطنا شوية حتى طريقة الوصول للمونديال، يعني للأمانة كانت مجموعة سهلة وعدم قبول ولا هدف. عندما المستوى يقوى نلقاو المشاكل، وهذا التأكيد من خلال دور أول للأمانة إلى حد الآن للنسيان للمنتخب الوطني التونسي، منتخبنا اللي كنا نعتقد وأنه قادر على تقديم أداء جيد، ولكن إلى حد الآن خارج نطاق الخدمة، لا في المباراة الأولى اللي تحدثنا عليها برشا، ولا مباراة اليوم اللي كنا نعتقد وأنه المنتخب الوطني التونسي ينجم يقارع منتخب ياباني قوي إلى حد الآن، ومتقدم 2-0 بفضل كامادا وايزي ثقة الرابعة، ثقة 31 ثنائية المنتخب الياباني اللي يحاول الوصول لمرمى أيمن دحمان مرة أخرى. تغيير اتجاه الكرة على اليمين، هجمة يابانية هو الركنية بعد تدخل محمد أمين بن حميدة. بن حميدة بديل ديران برونا الفترة الثانية، كرة باش ترجع بركنية يابانية على يسار أيمن دحمان، يمشي لتنفيذها جونيا إيتو في تنفيذ الركنية للمنتخب الياباني، تنفيذ ثنائي داخل منطقة الجزاء، ترجع لإسماعيل الغربي، يخسر الكرة إسماعيل، يربح رمي التماس بسرعة التنفيذ إلى محمد أمين بن حميدة في محور الدفاع إلى منتصر الطالبي، منتصر الطالبي رياس السخيري، رياس السخيري لمسة لهنيس بن سليمان بين زوز ملعبية، السخيري حنا بعض المجبري بن سليمان، باهي من بن سليمان، باهي علي العابدي داخل منطقة الجزاء، علي العابدي ترجع وتضرب في الدفاع ومطالبة بضربة جزاء. علي العابدي يقول فما لمس لليد، لمس باليد من متوسط ميدان المنتخب الياباني حامل الرقم 10 دوان ريستو دوان زميل الياسر السخيري مع اينتراخت فرانكفورت الالماني اللي تصدى الكرة. تعليل عابدي نلعب تقريبا في 59 ثقة لعب، كرة ترجع بضربة مخالفة للمنتخب الياباني، عنده الكرة مرة أخرى بين 3 ملعبية، رياس السخيري في اتجاه سيباستيان تونكتي مقطوعة ترجع للمنتخب الوطني التونسي، محاولة بناء الهجمة علي العابدي على الرواق اليسار إلى رياس السخيري، أنيس بن سليمان، أنيس بن سليمان عمر الرقيق توصل الكرة إلى يان فاليري، العودة لعمر الرقيق، منتصر الطالبي، منتصر الطالبي غير على اليسار لمحمد أمين بن حميدة، بن حميدة خاطئة منه، مش بالكرات هذه تنجم تبني هجمة، تنجم تشكل خطر على دفاع المنتخب الياباني. تقريبا ربع ساعة الفترة الثانية نرى في دقيقة 60، لا تغيير يذكر على مستوى النتيجة. أسبقية يابانية بثنائية، منتخب ياباني يحاول ويربح رمية التماس على الرواق اليمين، يربح رمية التماس. 60 دقيقة لعب، 2 بلاش المنتخب الياباني. ونذكر أن المنتخب الوطني التونسي تنتظر المباراة الثالثة في كنساس الأمريكية أمام المنتخب الهولندي يوم 26 جوان القادم نص الليل بتوقيت تونس. هزيمة أولى أمام السويد ولا مؤشرات لعودة في مباراة اليوم. 2 بلاش للمنتخب الياباني. الحقيقة يبدو أن المنتخب الوطني التونسي أمام مشاركة للنسيان، أسوأ مشاركة ربما في تاريخ مشاركته في المونديال، على الأقل على مستوى قبول الأهداف تقريبا إلى حد الآن المشاركة الأسوأ. كرة ترجع للمنتخب الياباني. حقيقة منتخبنا اللي يملك تقاليد في القارة الإفريقية، منتخب اللي شارك للمرة السابعة في المونديال، المنتخب الوطني التونسي اللي في أول مشاركة حقق أول فوز لمنتخب إفريقي، كنا نذكره طبعا جيل 78، المنتخب حتى في آخر نسخة عمل 4 نقاط في مونديال قطر وفاز على بطل 2018 المنتخب الفرنسي 1-0 وتعادل أمام الدنمارك 4 نقاط، وكان قريب من المرور للدورة الثاني. نسخة مونديال 2026 يبدو أنها للنسيان، مشاركة إلى حد الآن الحقيقة تفاجئنا سلبيا، كنا نعتقد أنه منتخبنا قادر على تقديم أفضل من اللي قدمه إلى حد الآن. الهزيمة نعود نذكروا بها ضد السويد، 5 أهداف مقابل هدف وتأخر في النتيجة، 2 بلاش إلى حد الآن أمام المنتخب الياباني. نذكر أنه منتخب ياباني فزنا عليه بمدرب تونسي جلال القادري في دورة كيرين، 3 أهداف دون مقابل. محمد علي بن رمضان من ضربة جزاء، الفرجاني ساسي أضاف الهدف الثاني، وعصام الجبالي كان سجل 3 أهداف المنتخب الوطني التونسي. مباراة تلعبت في مدينة كوبي اليابانية، والفوز واللقب بالنسبة للدورة كان من نصيب المنتخب الوطني التونسي. هو من المفروض وأنه منتخبنا يمشي ويتطور والنتائج تمشي وتتحسن، ولكن منتخبنا في بعد الفترة هذيك تراجع كبير برشا. المنتخب الوطني التونسي حتى قاريا خروج منذ الدور الأول في كان الكوت ديفوار 2024 وخروج من ثمن النهائي في كان المغرب يستعد لتغيير جديد. المدرب الفرنسي إير فيرنار في رشاوات سيكون الخيار الثالث. ذكروا أنه إير فيرنار يعرف مليح المنتخب الياباني، درب المنتخب السعودي وواجه في أكثر من مناسبة المنتخب الياباني، ولكن هذا ما يعني شيء في فترة وجيزة غير قادر على إصلاح عديد الأشياء. حتى خطاب التحفيزي لنال الإعجاب ممكن ما شفناش تأثيره على أرضية الميدان. الحقيقة يحاول المنتخب الوطني التونسي أنيس بن سليمان بن زوز ملعبي أشوف التنظيم الدفاع الياباني عودة، يحاول المنتخب الوطني التونسي إيكاتورا يبعد الخطر على القائد، كرة تمشي رمية تماس للمنتخب الوطني التونسي. إيتا كرة يبعد الخطر في رشاوات مكان سيباسيان تونكتي لاعب ومحترف نادي سيلتك الاسكتلندي، يغادر أرضية الميدان في رشاوات ياخذ مكانه. رغم هذا الجماهير التونسية تساند وتشجع في المدرجات. قلت تكبدت عناء السفر وقطع مسافة كبيرة للوصول لمدينة مونتيري. جماهير تستحق منتخب بروح بأداء خير بأداء أفضل بنتائج خير من هكا. منتخب تونسي مشاكل كبيرة بعد هزيمة المباراة الأولى، تغيير على مستوى الإطار الفني، غادر صبري لموشي مع طاقم الفني اللي معاه، وجاير فيرنار اسم كبير على المستوى القاري، ولكن ما نجم يعمل حتى شيء، ما نجمش يغير برشا حاجات. فيرنار الخيارات اللي موجودة يحاول توظيفها، وأنك تواجه زيادة منتخب الحقيقة منظم، منتخب ممتاز، المنتخب الياباني اللي حتى عند سحب عملية القرعة فما إجماع تام على قيمة المنتخب هذا، وهو تأكدت في مباراة اليوم. منتخب ياباني أفضل بكثير من المنتخب التونسي. كرة الفرق الشواء تول لمس للكرة يربح ضربة مخالفة، لا قول ما فما شيء، حكم المباراة الروماني. كرة يابانية ترجع من دفاع المنتخب الوطني التونسي، خطأ كبير من علي العابدي. علي العابدي يعطي هدية وتمريرة للمنافس، هو الحقيقة برشا نقاط استفهام حتى على مستوى لاعبية كانوا من نقاط قوة المنتخب الوطني التونسي في السابق. اليوم واضح منتصر الطالبي ماهوش في أفضل حالاته في الدفاع، كيف كيف علي العابدي اللي عودنا مستوى أفضل من اللي قدمه في النسخة هذه ماهوش في أفضل حالاته، بل من نقاط ضعف المنتخب الوطني التونسي. نقولوا الكلام هذا لأنه الأداء نجم نقيم الأداء ونعرف قيمة الملاعبية هذوما، وقت اللي يكونوا ملاعبية مش في الفورمة ولا ما قدموش الأداء المنتظر منهم نقولوا الكلام هذا، لأنه الحقيقة برشا نقاط استفهام على سبب هالتراجع الكبير لكوادر المنتخب. خلينا نقول الملاعبية اللي عندهم الخبرة كيما سخيري زادة اللي ما عودناش ببعض الأخطاء، وخاصة خطأ قاتل أمام منتخب السويد اللي في وقت من الأوقات الياس السخيري، نقطة قوة المنتخب الوطني التونسي بمجهوده بأدائه بعدم ارتكاب الهفوات، بالعكس يجبر المنافس على ارتكاب الأخطاء. الحقيقة برشا نقاط استفهام على أداء المنتخب الوطني التونسي إلى حد الآن، والمنتخب يحاول. وصلنا تقريبا نتيقة 68 كرة اتجاه علي العابدي، يحاول يساند، ترجع من الدفاع الياباني. المنتخب الياباني اللي ماهوش يبذل في مجهود كبير لأنه حقق المطلوب في نصف ساعة، الهدف الأول دقيقة الرابعة، الهدف الثاني دقيقة 31، يجري المباراة منظم دفاعيا، يحاول وأنه يستغل المساحات هجوميا. ممكن لو المنتخب الياباني رفع في النسق وضغط ممكن كان ينجم يسجل أكثر من زوز أهداف ودون تغييرات. إلى حد الآن من جانب مدرب المنتخب الياباني في ظل أسبقية في ظل جاهزية، وردوا بنا من هدف الثالث، قلت يستغل المساحات والهدف الثالث. الهدف الثالث المنتخب الياباني قلت قادر على استغلال المساحات، وهدف ثالث للمنتخب الياباني، الهدف الثامن اللي يقبله دفاع المنتخب الوطني التونسي بين مباراة أولى وثانية، ضعف دفاعي كبير. الهدف الثالث عن طريق إيتو، جونيا إيتو لاعب نادي جانكا البلجيكي. ياش تشوف يا رنار تتفرج وفيزيوناج، ثلاث أهداف دون مقابل، إيش ما زلت تترى في ظل هالهشاشة والضعف الكبير لدفاع المنتخب الوطني التونسي وجها لوجه. جونيا يوتو أمام محمد أمين بن حميدة يسجل ثلاثة أهداف، ثلاثة أهداف للمنتخب الياباني أمام المنتخب التونسي انهيار. قلت منتخب ياباني يجري في المباراة منظم دفاعيا وهجوميا، وقت اللي يلقى الفرصة ينجم يبيعط كوارث اللي صار. يتو يسجل ثالث الأهداف للمنتخب الياباني. منتظر سعلي، نعمل قراءة إلى حد الآن. قلنا
1: أكيد
0: حتى التغييرات ما غيرت شيء،
1: هو أكيد ما بين المتوقع والواقع بعيد الكلام على بعضه. تغييرات مركز بمركز، يعني ما غيرناش، غيرنا ممكن في الرسم التكتيكي شوية من 3-5-2 رجعنا 4-4-2، لكن 4-4-2 بالعناصر اللي قاعدين موجودين فوق الملعب ما ناش باش نعملوا خطر كبير، لأنه ديما نقول هو منطقة استرجاع الكورة، منطقة استرجاع الكورة ديما طايحة اللوطة، يعني متأخر كثير اللي تعطي إمكانية ديما الفريق الياباني باش يلعب أريحية. حتى لما شفناه هو لما يمتلك في الكرة يمتلك في الكرة بأريحية، ما عندناش البلوك متاعنا طايح، بالتالي ما نقلقوش ما نوجعوش، ولما ما توجعش يعني باش أنت تتوجع، وهذاك علاش خذينا الهدف الثالث. إن شاء الله ما تكونش أهداف أخرى حتى تولي كارثة جديدة، لكن لحد الآن ماشيين في الاتجاه السلبي مش للإيجابي. نحبوا نتفائلوا لكن الواقع غير التفائل.
0: بالضبط، الحقيقة كنا نعتقد أنه المنتخب باش يعمل مباراة مغايرة للي قدمها ضد المنتخب السويدي، ولكن يبدو أنه في اتجاه هزيمة مرة أخرى ثقيلة. 3 أهداف في مرمى أيمن دحمان، مرة أخرى الهفوات تتكرر، ظلي ما نعرفش الأسباب متاع تكرار الهفوات في كل مرة بين مباراة أولى وثانية. سعد هي ما تغير شيء
1: بطبيعة، هي مادام عندك نفس العناصر باش تكون نفس الأخطاء، يعني ما هوش باش يتغير شيء. شنو باش يحب يتغير؟ يعني ما هوش تغيير المدرب هو اللي باش يغير الواقع، يعني تغيير المدرب إذا كان تجيب مدرب في أثناء المسابقة، يعني كاس عالم هذه ماهيش مسابقه حتى محليه باش نقولوا غير مدرب
0: مسؤول حتى الاختيارات الملاعبيه.
1: لا هو مسؤول ما دام قبل. شوف لهنا يلزمنا نكون واقعيين، المدرب اللي يقبل الوضع ويدخل عليه يولي مسؤول، ماهاش هو مش مسؤول. انت ما دام قبلت الوضع اللي موجود يعني مسؤول على اصبحت من نهار
0: السلام غير مسؤول على القائمه والاسماء. قبل اما مسؤول باعتبار انه هو موجود في المنطقه الفنيه.
1: سامحني سي رفقي، ما دام قبلت المسؤوليه مسؤول، يعني ما تنجمش تتنصل تقول لا مانيش مسؤول وانت قبلت الوضعيه، قبلت المسؤوليه. بالتالي اذا كان تقول ما انا اليوم بعد الفشل تقول والله مانيش مسؤول على القائمه، يزيد فشل على فشل، لأنه أنت قبلت المسؤولية بالقائمة الموجودة، بالناس الموجودة، بالعناصر الموجودة، بالوضعية الموجودة، بالتالي لما تحملت المسؤولية تحملها كاملة. ولهذا يعني من نهار الأولاني استلم الفريق هو مسؤول عليه الفريق، أصبح المدرب الأولاني في دخل في التاريخ وهو أصبح الواقع اليوم. هذا ممكن بعدين نتحدث فيه الموضوع هذا، لكن طول الوقت الحاضر إن شاء الله يتحسن الأداء متاعنا، خاصة دخلنا مهاجم صريح مع الفريق. هو كان يكون بالبداية، لكن توا كان هذه فعل ماضي نقص. احنا الواقع توا ان شاء الله الفترة اللي مازالت 24 دقيقة اللي مازالت باش نلعبوها ان شاء الله الاداء متاعنا يتحسن، والنجم نعمل اقل شيء اداء ممكن مشرف اني نحظو به ما الوجه، لكن بالنسبة للنتيجة صعيب شوية. ان شاء الله ما تزيدش اكثر من هكاية، حتى ممكن المباراة الاخيرة، لأنه المباراة الأخيرة مازلنا نطمع مازلنا نأمل مازلنا نتفائل، لكن بالرغم المنافس هولندا، لكن أنا عندي أمل إن شاء الله مباراة هولندا تكون أفضل من المباراة هذه.
0: وأنا ما نعتقدش للأمانة، لأنه
1: لا هولندا مش تدخل معنا بكرة فريق ثاني.
0: لا الحقيقة أنا مباراة اليوم اللي كانت هي ممكن مباراة الفرصة الأخيرة، مباراة اللي كنا قادرين وأنه نعملوا فيها ردة فعل مرة أخرى برشا أخطاء ومرة أخرى.
1: سمحني سي رفقي سمحني أنا معاك، أنا كنا نتمنى وكنا نتفائلوا، لكن قلتها من بكري يعني حتى في بداية الاستوديو قلت لي كونا مش نلعب مع فريق يجري 220 في الساعة، بالتالي يعني كنا متوقع مش نكونوا ما تجاوزتنا الأحداث، وهذا اللي صار يعني. أنا وقت كل ما رفعنا سق الفريق الياباني لقينا من رواحنا ما لقيناش رواحنا موجودين فوق الملعب.
0: بالضبط، هو تنهزم عادي في كرة القدم، ولكن ديما نحكي على الطريقة،
1: حبينا
0: نكونوا أفضل،
1: صحيح
0: يكون خير أنك تخسر بأداء بروح بمحاولة بخلق فرص ولا فرصة يعني في شوط أول ومزالة ربع ساعة في الفترة الثانية ولا فرصة سانحة للتسجيل، الحقيقة يؤكد مشاكل كبيرة ويؤكد حتى ضعف المنتخب الوطني.
1: شوف تاور ركنيتين على بعضهم لأول مرة ما تنلقاو رواحنا بهالعدد هذايا اللي موجودين في المنطقة متاع 16 متاع الفريق الياباني، يعني أول مرة بعد ما كلينا الهدف الثالث باش جرأنا وقدمنا
0: إسماعيل الغربي تسديدة من إسماعيل،
1: أول تسديدة يعني تسديدة مأطرة
0: فعلا، التسديدة كانت من إسماعيل الغربي، كرة ثانية للمنتخب الوطني التونسي، استفاقة بعد قبول 3 أهداف بعد سيطرة، والحقيقة بالطول والعرض المنتخب الياباني 3 أهداف نجاعة كبيرة. نشوف محاولات المنتخب الوطني التونسي أو كريم حق نشوفوه في المدرجات من بين الأسماء اللي تم دعوتها لحضور المباراة اللي عندها رمزية تاريخية، نعود نذكر مباراة عدد 1000 في تاريخ المونديال منذ أول نسخة سنة 1930، حابين تكون مباراة تاريخية بالأداء مش كان بالرمزية، يكون فيها طرف المنتخب الوطني التونسي، ولكن الأداء ضعيف، ومرة أخرى المنتخب ينقاد للهزيمة، ومنتخب ياباني كل ما يلقى الفرصة ينجم يباغت هذه كرة ومخالفة التسلل لدفاع المنتخب الوطني التونسي. نلعب في 76 دقيقة لعب، منتخب ياباني في طريقه لتحقيق الانتصار، 3 أهداف إلى حد الآن، ما يعني أول 3 نقاط للمنتخب الياباني بعد نقطة أولى ضد منتخب هولندي قوي كان فاز البارح على منتخب السويد 5 أهداف مقابل هدف، كرة من محمد أمين بن حميدة الياس الصخيري ما ياخذهاش، ترجع من المنتخب الياباني افتكاك الكرة وبداية الهجمة تنطلق من محور الدفاع، قلنا بعد هزيمة المباراة الأولى قادرين علاش لا على القيام بمباراة محترمة، الحقيقة ما كناش نطالبوا ممكن بانتصار، كنا نطالبوا بأداء بروح غابت اليوم، وحتى المدرب الجديد الفيرنار قال شاهدت المباراة الأولى فما حاجات فقدناها ويزم نسترجعوها في مباراة اليابان، لكن هذا ما صارش، نفس الأخطاء ولا فرصة سانحة للتسجيل، فقط بعض المحاولات، جونيا إيتو ترجع من دفاع المنتخب الوطني التونسي، ترجع يابانية يحاول على الرواق اليمين، كرة ترجع للمنتخب الياباني، مدربه أجرى زوز تغييرات بعد ما سجل الهدف الثالث، يخمم أيضا في المباراة القادمة أمام المنتخب السويدي، وحيرة المدرب إير فيرنار مدرب الطوارئ، منتخبنا الوطني التونسي يستنجد بمدرب أثناء الدورة، ممكن بعد الدورة نحكيه على الجدوى من الخيار هذايا، لأنه بشهادة الجميع كل المحللين والمتابعين يقول لك مدرب بعد مباراة أولى شنو باش يضيف في ظرف وجهيز فنيا للمنتخب الوطني التونسي، وبين بالكشف أنه لم يضف شيئا، بالعكس مباراة تونس اليابان وكأنها امتداد لمباراة أولى اللي كثرت فيها الأخطاء واللي كان فيها الأداء مهزوز، وهذا اللي صاير في مباراة اليوم أمام المنتخب الياباني، كرة ترجع للمنتخب الوطني التونسي نلعبوا فيه 79 ثقة لاعب الدقائق الأخيرة ومنتخب ياباني يحاول يفتك الكرة يحاول ضربة مخالف لا يقول ما فما شيء الحكم الروماني ترجع تونسية الحكم كوفاتش الروماني والمخالفة للمنتخب الوطني التونسي بزي خاص طبعا كوفاتش احتفالا بمباراة تاريخية عدد 1000 بين المنتخب الوطني التونسي والمنتخب الياباني مباراة عدد 1000 منذ أول نسخة سنة 1930 ونذكر أنه أول مباراة تاريخيا في المونديال كانت سنة 1930 مباراة المنتخب الفرنسي والمنتخب المكسيكي 4-2 وقت الانتصار للمنتخب الفرنسي وصلنا الآن للمباراة عدد 1000 ضربة مخالفة للمنتخب الوطني التونسي 80 ثقة لعب 3 بلاش للمنتخب الياباني أمام المنتخب التونسي ثاني انتصارات المنتخب الياباني في المونديال أمام المنتخب الوطني التونسي لأنه نذكر أنه في 2002 منتخب اليابان كان فاز على المنتخب الوطني التونسي 2 بلاش وقت المنتخب بقيادة المدرب التونسي عمار السويح 81 ثقة لاعب مخالفة تونسية آخر المحاولات أنيس بن سليمان يرفع الكرة داخل منطقة الجزاء على مارتين ياخذها سوزوكي حارس مرمى المنتخب الياباني دون صعوبة ياخذ كورته وبداية الهجمة المنتخب الياباني تنطلق من محور الدفاع منتخب واضح جاهز للمونديال محضر مليح منتخب بقيادة مدربه 8 سنوات بالتمام والكمال منذ سنة 2018 مدرب المنتخب الياباني ماسك بالمقاليد الفنية لمنتخب الساموراي اسماعيل الغربي ما يمرش ولكن يربح حرمية التماس مشاركة للنسيان إلى حد الآن ونذكر أنه منتخبنا الوطني تنتظر مباراة صعبة ومواجهة صعبة أمام المنتخب الهولندي ذي كورة لفراس شوات يعمل الترويض يخير على اليمين فراس شوات كورة المنتخب الوطني التونسي منتصر للطالبي طالبي لي محمد أمين بن حميدة محمد أمين بن حميدة العليل عابدي عابدي يرجع لمحمد أمين بن حميدة متقدم 3 بلاش وديما التركيز حاضر اليقظة حاضرة تنظيم الدفاعي موجود هذه خصال منتخب ياباني متألق متقدم في النتيجة أمام منتخب تونسي ضعيف جدا كرة ترجع ليتو على الرواق اليمين صاحب الهدف الثالث كرة داخل منطقة الجزاء يتدخل بن حميدة والكرة ترجع للمنتخب الوطني التونسي 83 دقيقة لعب وثلاث أهداف للمنتخب الياباني أمام المنتخب التونسي جماهير تونسية تستحق الأفضل جماهير تونسية اللي تنقلت جماهير تونسية اللي من أجل المنتخب الوطني التونسي رغم الصعوبات كانت حاضرة في المدرجات ونرجع للمباراة صعوبات متواصلة قطع الكرة ترجع المنتخب الياباني برشا أخطاء الرأسية الهدف الرابع يا زي اللي سجل الثاني سجل الرابع قلت منتخب تونسي ضعيف جدا النجاعة
1: احنا الياباني الهدف هذا جاء الخطأ الاولاني راه اللاعب الوسط نتاعنا عطاه الكرة
0: الياس الصخيري
1: اي عطاه الكرة
0: الياس الصخيري يقدم هدية
1: للكرة للفريق الياباني لكن اللي اقوى من هذه الفريق الياباني
0: الياس الصخيري
1: لما استخلص الكرة اي يعني مدها لهم الكرة لما استخلص الكرة شوف الزيادة العددية اللي ولات من الفريق الياباني في المنطقة نتاعنا
0: دون رقابة.
1: شوف الملاعب يضرب الكرة بالرأس ما فماش حتى مراقبة.
0: دون رقابة وحده قصير القامة ولكن براسية.
1: لا الدقة. الدقة في التسديد هو مش ضرب كرة هو حط كرة.
0: بالضبط. دون تعليق. حقيقة نكمل نعلق في المباراة. برشا حسرة برشا مرارة. شنو اللي صاير في المنتخب الوطني التونسي؟ شنو اللي صاير؟ لأنه يعني مش عادي اللي قاعد يصير. برشا كلام على إمكانية معناها وجه مغاير بعد هزيمة المباراة الأولى. ما فقدناش الثقة. صحيح هزيمة ثقيلة ولكن ديما الثقة ورصيد الثقة يبقى موجود. يعني كنا نعتقد وانا منتخبنا كما عودنا في السابق تعمل مباراة سلبية تعمل ردة فعل. لكن النسخة الحالية لمنتخبنا الحقيقة منتخب ضعيف جدا. 9 أهداف يقبلهم
1: لحد الآن.
0: المنتخب الوطني التونسي أسوأ مشاركة في تاريخ المونديال. 9 أهداف بالتمام والكمال. وربي يستر من القادم. ربي يستر من مباراة هولندا. ما زالت مباراة
1: هو سيرفك سامحني هو راهو تفائلنا والأحاسيس متاعنا ترجع ونابع على شعورنا الوطني. شعورنا الوطني شعورنا الوطني قبل المنتخب. المنتخب هذا يمثل بلادي يمثل شعب يمثل الناس. وهذا ممكن علاش احنا محروقين موجوعين لأننا نحسوا على بلادنا نحسوا على وطننا. إن شاء الله إن شاء الله الجاي خير.
0: الحقيقة برشا نقاط استفهام على المشاركة. واضح وانه ما نعرفش فما حاجات ماهيش عادية صارت المنتخب هذايا ويتحمل لازم حتى المكتب الجامعي يتحمل مسؤولية كاملة. مش معناها انت اخترت مدرب باسم كبير باش تتنصل من المسؤولية. لازم الناس الكل تتحمل مسؤوليتها. الكل متسبب ويزم يتحمل مسؤوليته في اللي صاير. مش عادي هزيمة 5 أهداف مقابل هدف أمام السويد. مرة أخرى هزيمة ثقيلة أمام المنتخب الياباني 4 أهداف دون مقابل قبل 87 نتيجة. ونتمنى أنه الحكم الروماني يصفر نهاية المباراة الحقيقة. لأنه بعقلية اليابانيين وفكر المنتخب ومدرب المنتخب الياباني مازال مدام فما اللعب متواصلة قادر على التسجيل وقادر على استغلال الفرص. برشا نقاط استفهام الحقيقة. نسخة لمنتخب ضعيف جدا للأمانة. ويلزم الناس تتحمل مسؤولياتها. علاش وصلنا للمستوى هذا؟ صحيح مجموعة صعبة والكل أكد وأنه منتخبات قوية في حجم السويد في حجم اليابان هولندا قبل ما نواجه المنتخب الهولندي نذكر يوم 26 جوان القادم. ولكن نعتقد وانه منتخبنا بامكانيات بعض الملاعبية وبعض الاسماء يلزم المشاركة ما تكونش بهذا الشكل بهالمستوى الكارثي بين قوسين. مشاركة للنسيان الاسوأ في تاريخ المشاركات. منتخب عنده تقاليده. منتخب اللي حقق اول انتصار للقارة السمراء سنة 78. منتخب اللي كان قريب من دور ثاني نسخة الفارتة. الغريب وأنه المنتخبات تتطور وإحنا في تراجع كبير. من المفروض وأنه النسخة تكون أفضل من نسخة الفارتة ولكن تراجع كبير لمستوى المنتخب الوطني التونسي حتى بأسماء تنشط في أوروبا أو مولودة في أوروبا لم يتغير شيء. الملاعبية اللي كنا نعتقد أنهم باش يطوروا من مستوى المنتخب الوطني التونسي. 88 دقيقة لعب دائما أسبقية يابانية برباعية. قلت الساموراي في أفضل حال في مباراة اليوم. استغل كما يجب هفوات سذاجة الدفاع ضعف الدفاع هشاشة الدفاع التونسي
1: بأقل مجهود.
0: كان يجاري في المباراة لأنه حقق المطلوب في
1: الفريق الياباني. شو فيه يلعب بأقل مجهود يعني ما هوش معلي النسق متاع اللعب متاعه لكن عارف شو اللي يعمل وقت يطور اللعب متاعه في الناحية الهجومية. شوف الزيادة العددية اللي موجودين في المنطقة متاعنا يعني تقريبا يعني ما عدا لاعب في الخلف، بقية اللاعبين 9 لاعبين في المنطقة متاعنا بطبيعة باش يعملون خطورة، باش يلقاو ثغرات، باش يلقاو مساحات اللي يستغلوها. يعني شوف التمركز متاع الفريق الياباني 9 لاعبين موجودين في المنطقة متاعنا.
0: هو اللي حز في النفس وأنه أكثر منتخب قبولا للأهداف، يعني المنتخب الوطني التونسي حتى منتخب كوراساو اللي قبل 7 أهداف ضد ألمانيا اليوم الصباح تعادل دون أهداف مع منتخب محترم كيما الإكوادور. الحقيقة سنصنف قليل نقول من بين المنتخبات الأضعف، وهذا الاختير، هذه المؤشرات السلبية اللي تنتظر كرة القدم التونسية، لأنه في نسخة فيها 48 منتخب نقبل في 2 مباريات 9 أهداف حتما سنصنف من بين الأضعف منتخبات مشاركة في الدورة هذه، وهذا الحقيقة اللي يحز في النفس، لأنه كنا نحب المنتخب الوطني التونسي، نحبوه في أحسن مستوى، منتخب اللي في السابق فرحنا، منتخب اللي كان في مستوى في عديد المناسبات، ولكن المنتخب هذا الأمانة ضعيف جدا، يلزم الناس تتحمل مسؤولياتها أو التغيير وزوز تغييرات. راني خذيرة الذي قدمت له هدية المشاركة في المونديال عمره 32 سنة، هذا من بين الأخطاء أيضا يقام بها المكتب الجامعي طبعا مع عالي طار الفني، لأنه أكيد الخيار كان فني بالأساس. دخول أيضا لياس العاشوري، زوز تغييرات لإير فيرنار، خلنا أنه سيرد الاعتبار ولكن لم يتغير شيء. الانتصار بإقناع بإبداع للساموراي الياباني. شوف حتى في حيرة جماهير المنتخب الوطني التونسي اللي الحقيقة تحية كبيرة ليها، اللي مشيت المونتيري، اللي تنقلت وسافرت باش تساند المنتخب هذايا، خيبة أمل كبيرة ونقاط استفهام على مشاركة الحقيقة للنسيان، مخيبة للأمال حتى الجماهير اللي هنا، حتى بعد خسارة ضد السويد وأنا موجود حتى في محيط مقر الإذاعة التونسية نشوف المقاهي ملأة، جمهور جاي يشجع يساند ينتظر في مردود وفي أداء وفي نتيجة إيجابية، ولكن مرة أخرى الملاعبية يخذلوا الجمهور الوفي، يخذوا جماهير ديما وراء المنتخب الوطني التونسي. قلت جمهور يستحق الأفضل.
1: هو سي رفقي تأكيد لكلامك راهو يبكي لك كان شفرك ويحك لك كان ظفرك. رد الاعتبار ما يكون كان من ولدك اللي متاعك، هذا يرد لك الاعتبار. ما تنجمش، مع احترامنا احنا ماناش عنصريين، ماناش ضد الخبرات الأجنبية، لكن الخيار في نظري أنا ماهوش وقته. يعني ما نتوقعوش كونه باش يكون، لأن الكرة فيها هذه لا فيها سحر ولا فيها معجزات، فيها واقعية، فيها عمل، فيها أعطيها تعطيك الكرة،
0: فيها منطق
1: أعطيها تعطيك. بالتالي كما قلت ونزيد نعاود، راهو الملف متاع المنتخب مش من اليوم. احنا اذا كان باش نرجع المنتخب عايش في كوارث من سنوات، يعني من مشاركات سابقة، لكن كانت تغطيها بعض اللمحات كي نقولوا هذه نتائج إيجابية، وهي مش نتائج إيجابية. احنا لو وصلنا للمرحلة الثانية الدور الثاني لا حققنا بطولات أفريقية من بعد 2004 ما وصلناش حتى نهائي. بالتالي يعني هذه ما نقولوش عملنا إنجازات، وهنا راهو الكرة واقعية، معاش توا نشاركوا باش نشاركوا يا باش

0: شنقات استفهام على الأداء، وأكيد بعد مهدي عنده المجال للتقييم والقراءة الفنية مع نزار خنفير علي النابلي ورضا الجدي. كنا نمني النفس بأداء أفضل، بنتيجة أفضل، بردة فعل، برد اعتبار، ولكن قلت مباراة اليوم امتداد لمباراة أولى أمام المنتخب السويدي والهزيمة الثقيلة 5 أهداف مقابل هدف. كرة ترجع لفراس شوات، شوف منتخب ياباني حتى في آخر لحظة وهو متقدم 4 أهداف دون مقابل بنفس الانضباط بنفس الروح بنفس الأداء.
1: هذه منظومة،
0: تحية كبيرة،
1: منظومة تخدم، هذه منظومة تخدم، مش عناصر يشكلوا فريق، لا هذه منظومة، والمنظومة ما تتغيرش بتغيير العناصر،
0: استمرارية مع مدرب 8 سنوات.
1: يعني هو استمرارية متاع المدرب أكيد يعطي الفاعلية متاعه، لكن في نفس الوقت ناس تخدم منظومة، يعني فما استراتيجية، فما نظام متاع عمل اللي ما يتغيرش. ينجم يتغير المدرب هذا ممكن بعد كأس العالم، لكن اللي بيجي يجي من بعده بيجي يكملوا على نفس النظام ويطوروا بالتأكيد.
0: يعني بين مدرب ياباني عنده 8 سنوات نشوفه روح نشوف نتائج نشوفه أداء، وبين منتخب بزوز مدربين، أنا مباراة أولى مدرب في كأس عالم،
1: وهي هذه المضيحة رأيي.
0: راهو هذا ما حبيناش احنا نتكلموا قبل، لأنه كنا نعطيه فرصة ميسالش للمدرب الجديد، ولكن برشا حتى نقاط استفهام على الخيار نتاع جلب مدرب.
1: شخصيا أجل. انا ما نحبش نلعب بطولة فردية، لكن انا تكلمت اكثر من مرة، لكن ما نحبش نطلع نفسي بطل ونقول والله قلت وما قلت، لأنه يعني توا سبق السيف العدل. يعني احنا في واقع مر أكيد الشعب التونسي كله متأثر ومتألم، وإحنا ناس
0: هاو نهاية المباراة، ومن بعد عندك المجال سعلي للقراءة الفنية رسمية نهاية المباراة بانتصار 4 أهداف دون مقابل المنتخب الياباني أمام المنتخب الوطني التونسي. ثاني هزيمة منتخبنا يغادر منذ الدور الأول بعد هزيمة السويد بخماسية برباعية ضد اليابان، في انتظار المباراة القادمة ضد هولندا. فقط حبيت نشكره سيد خالد بن رايس اللي وفر لنا مراور المنتخب الوطني التونسي، ونشكره بيانا المساند الرسمي للمنتخب الوطني لكرة القدم. بعد قليل الكلمة ستكون لمهدي عبيد وضيوفه قراءة فنية ما بعد خيبة اليوم ضد اليابان وعودة على خيبة المباراة الأولى ضد السويد، فانتظار المباراة القادمة ضد المنتخب الهولندي. بعد قليل المجال مفتوح لمهدي عبيد.
2: الإذاعة الوطنية التونسية، إذاعة الطرب الأصيل.
3: يا حبيبي

24 ساعة. بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station. www.radiokef.tn

0: تابعونا على الفيسبوك راديو كيف إذاعة الكيف الصفحة الرسمية لإذاعة الكيف آراءكم تعليقاتكم ونقدكم ديما على الباج نتاعنا راديو كيف إذاعة الكيف
1: نور حنينة ممكن يا سنينة ممكن ريحانة غير كل الريحان تضحك وحنينة

0: حسيت بروحي ساكن ريحتها وهارب من ظلم الإنسان.
1: تمام وسابعة صباحا هنا على موجاتنا. أهلا بكم مجددا لهذا الموعد الإخباري الموجز. حققت التلميذة ياسمين اليعقوبي من المعهد النموذجي بالكاف شعبة الرياضيات على معدل على المستوى الوطني في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا هذه السنة، وذلك بعد حصولها على معدل 20.01 حسب قائمة المتفوقين التي نشرتها وزارة التربية. وفي شعبة العلوم التقنية حاز التلميذ محمد الورداني من المعهد النموذجي بسليان على أفضل معدل بلغ 19.72، فيما تصدرت التلميذة رغدة العشي قائمة الناجحين في شعبة الآداب بمعدل 17.29 وهي تزاول تعليمها بمعهد خميس الحجري بجندوبة. إذا وبلغت نسبة نجاح في الدورة الرئيسية لاختبارات البكالوريا لهذه السنة 35.67% بعد نجاح 55,259 تلميذا اجتازوا الاختبارات الكتابية لهذه الدورة، وتأجل إلى دورة المراقبة 50,236 تلميذا أي ما يعادل نسبة 32.43% من العدد الجملي للتلاميذ المجتازين للدورة الرئيسية. هذا وتصدرت شعبة الرياضيات ترتيب الشعب من حيث نسبة النجاح بنسبة بلغت 79.41%، فيما سجلت شعبة الآداب أضعف نسبة نجاح بلغت 24.24%. أعلنت الجمعية التونسية لقرى الأطفال سواس عن بلوغ نسبة نجاح قدرت ب 45.9% في صفوف أبنائها وبناتها المترشحين لامتحان البكالوريا لهذه السنة. وذكرت الجمعية أنه تقدم لهذا الامتحان هذا العام 98 مترشحا ومترشحة من أبنائها، نجح منهم 45 تلميذا وتلميذة. أقر المجلس الوزاري المنعقد أمس بالقصبة بإشراف رئيسة الحكومة حول تقدم تنفيذ المشاريع التنموية بكامل ولايات الجمهورية، أقر جملة من الإجراءات تتضمن بالخصوص إلزامية إدراج كل المشاريع العمومية بمنصة متابعة المشاريع من قبل جميع الهيكل العمومية المركزية والجهوية والمنشآت والمؤسسات العمومية وتحيين المعطيات الخاصة بكل مشروع بصفة متواصلة. في أخبار العالم، شنت طائرات الاحتلال الصهيوني غارات على بلدتي سحمر في البقاع شرق لبنان والرشيدية في قضاء صور جنوب البلاد، مما أسفر عن استشهاد 7 أشخاص وإصابة آخر. وختاما، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لن تفرض أي رسوم على المرور عبر مضيق هرمز خلال وقف إطلاق النار المؤقت مع إيران إلا إذا ما فرضتها الولايات المتحدة في حال فشل محادثات السلام التي تعقد صباح اليوم. شكرا على كرم المتابعة مستمعينا الكرام، ابقوا الآن مع زميلي أمنا. صباح النور أمنا.
2: صباح الخير ليك وليد، صباح النور لكل المستمعين عبر موجات راديو الكيف. تبدا معاكم اليوم في توقيت استثنائي منوعتنا الصباحيه، صباح نربح حتى للعشرة. اهلا وسهلا بالجميع.
3: صباح نربح راديو الكيف.

0: نهاركم فل ورد وياسمين، اهلا وسهلا بالجميع مره اخرى. نقول لكم صباح الانوار والخيرات، مكملين مشوارنا في صبحيتنا حتى للعشرة نتاع الصباح باذن الله، وقيد تويكا 15 دقيقه بعد السبعه باش نمشيو الاولى مصافحتنا الصباحيه المؤمنه من المعهد الوطني للرصد الجوي مع المهندس سليم بن ميلاد. سليم مرحبا بك، نهارك زين.
1: صباحيد امنة وصباحيد كيف مسامعين ذات الكيف.
0: مرحبا بك يا سيدي. دونك طقس اليوم نحبوا نطمنوا عليه، ولو انه يعني درجة الحرارة نشوفوا في الطقس من البارح بدات فما سخانة اكثر شوية من الايامات اللي تعدت.
1: صحيح، الايامات هذيا نشهدوا ارتفاع طفيف في درجة الحرارة، هذا نتيجة الريح اللي هي من القطاع الجنوبي بالشمال الوسط من القطاع الشرقي بالجنوب، قوية نسبيا بمنطقة سيرات وبالجنوب، وين تثير محليا رمال والأتربة، وضعيفة في معتدلة بقية المناطق. اليوم البحر باش يكون مضطرب بمنطقة سيرات وقليل الاضطراب بقية السواحل، بينما الحرارة تتواصل في نفس المستويات وتتراوح بين 31 و 34 درجة قرب السواحل والمرتفعات، وبين 35 و 40 درجة بقية الجهات مع ظهور الشتاء محليا. اليوم إن شاء الله في جهة الكاف نسجلوا 37 درجة كحرارة قصوى، وهي أكثر من معدلات العادية بحوالي 3 درجات. جندوبة 40 درجة، سليانة 38 درجة، باجة 39 درجة، بينما تبرقة 36 درجة. بالنسبة للغدوة كيف الاستقرار في كل العوامل الجوية، الطقس يكون صافي إلى قليل سحب، البحر هادئ إلى قليل اضطراب، والحرارة تقعد في نفس المستويات. بينما ان شاء الله نهار الثلاث نتيجه ارتفاع في درجات الحراره دي اللي قاعدين نشهدوا فيه الايام هذيا، ان شاء الله نهار الثلاث نكونوا معنيين بظهور خلايا رعديه تكون بالمرتفعات الغربيه للشمال الوسط، تكون مصحوبه بامطار، ان شاء الله تكون امطار غير على بلادنا بلاش اضرار. الحراره زاد تقعد في نفس المستويات هذيا، وان شاء الله ربي يعطينا ما قدرنا نقدروا.
0: ان شاء الله يا سيدي يعطيك الصحه سليم على التفاصيل هذه احوال طقسنا لليوم والايامات الجايه، وان شاء الله ديما ربي يعطينا على قد جهدنا. مكملين معكم المشوار، بعد شويه راجعين في فكره فيما يخص صيدليتنا المنوبه في ربوع شمالنا الغربي.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي؟
1: فيسبوك.

0: لسلامتك كمترجل احترم الممر الخاص بيك ولا تتعجل.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقها تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
3: 30 دقيقة بعد 7 صباحا هنا على موجاتنا.
4: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
3: أسعد الله صباح الجميع مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى عناوين نشرتنا القادمة. ومن عناوينها 35.67% هي نسبة نجاح في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا لهذه السنة. وياسمين اليعقوبي من المعهد النموذجي بالكاف تحقق أعلى معدل على المستوى الوطني. تجميع أكثر من 4 ملايين قنطار من الحبوب، وولاية باجة تسجل أعلى كمية مجمعة على المستوى الوطني. ومجلس وزاري يقر جملة من الإجراءات لتسريع المشاريع التنموية وضمان نجاعة إنجازها. هذه العناوين مستمعينا الكرام، واخبار اخرى تاتيكم مفصله باذن الله تعالى في نشره 8 صباحا. لمبه للقاء.

صباح النور مرة أخرى، أهلا وسهلا بالجميع وين ما كنتم. مازلنا معكم مكملين مشوارنا عبر موجات راديو الكيف، معكم في صباحنا رباح. وقيت باش نمشي ونعطوكم فكرة فيما يخص صيدليتنا المنوبة في ربوع الشمال الغربي. عندنا ولاية الكيف، قلعة سنين، صيدلية سيف الدين المسعودي، تجروين عبد الجواد الحمروني، سيرس محمد الهجمي الشريشي، دهماني سامي الضاوي، نبريه من المزي، الكيف المدينه سمير تبرز، قلعيد الغربي الفا العروسي، لقصور خالد التناني، ساقيه سيدي يوسف امال البغامي. بالنسبه لولايه بيجات، بورسق صيدليه الهدي بالهدي، تستور محمد علي بن حميده، بيجا المدينة حنان جبي وفتح المشرقي، نفزة مونجي العباسي، مجاز الباب وفي قزم، تيبار رفيق قزم، سيدي اسماعيل في راس نصيري، واد الزرقاء نادية شلوتي. بالنسبة لولاية سلينا، بعرادة صيدلية محمد البنجيجي، قعفور جلال الدين بن فرحات، لكريب محمد تقيس، سلينا المدينة كمال همامي، الروحية هنون حسني، مكثر عصام بوزيان، برقو عصام بن عطية، كسرة يوسف المفداوي. بنختموا بولاية جندوبة، عندنا تبرقة صيدلية نوفل الشاطر، غار الدماء غسان مجدي، عند راهم رضا ضيفالي، فرنانة هاجر حمدي، جندوبة الجنوبية منذر بوغاساس، جندوبة الشمالية حذيمي السريدي، بوسالم محمد حناشي، وختاما بالريجة أحسن الغزواني. هذه فكرة على صيدلية المنوبة في ولاية شمال الغربي من البارح 20 جوان حتى لنهار 26 جوان 2026. خلينا نقولوا ألف ألف مبروك للناجحين البارح في امتحان البكالوريا، نسبة نجاح مقبولة يا 35.67%. نقولوا زادة العقبة للمؤجلين اللي مالغوزمون ما وفقوش الحظ السنين، إن شاء الله في الدورة انت على العام جاي يفرح ويفرح العائلة، وإن شاء الله ديما ديما الناس الكل فرحانين. نقولوا زادة مبروك البنت الكيف ياسمين الوسليتي اللي نجحت ما شاء الله بمعدل 20.01 بكالوريا رياضيات على المستوى الوطني. هذه يعني فخر لولاية الكيف، الولادة لعائلتها بطبيعة الحال، وعلى المستوى الوطني بطبيعة الحال. احنا باش نحكوا شوية زادة على الجمعية التونسية لقرى الأطفال السويس اللي زادة كيف كيف أعلنت على بلوغ نسبة نجاح تم تقديرها ب 45.9% في صفوف أبنائها وبناتها المترشحين لامتحان البكالوريا دورة 2026. وكانت ذكرت الجمعية على صفحتها الرسمية انه تقدم للامتحان سنة 98 مترشح ومترشحة من ابنائها وبناتها، نجح منهم 45 تلميذ وتلميذة موزعين بين الابناء بالمنازل المندمجة والاسر في برنامج دعم الاسرة، فيما تأجل 46 مترشح إلى دورة المراقبة وإرصاد 7 مترشحين، كما سجلت زادة قرية المحرس أفضل معدل ضمن الناجحين ب 14.42 بكالوريا اقتصاد وتصرف، يليه معدل 14.34 بكالوريا رياضيات بقرية أكودة، بالإضافة عن تسجيل نجاح 3 توائم سنة من أبناء القرية ببرنامج دعم الأسرة بقرية المحرس. أكدت الجمعية التونسية لقرى الأطفال السويس أنه النتيجة هذه تعكس الجهود المبذولة من قبل الأبناء والإطارات المرافقة لهم، وتتقدم بأحر التهاني الجميع الناجحين والنجحات، ومتمنية للمؤجلين كل التوفيق والنجاح في دورة المراقبة. على كل إن شاء الله مرة أخرى نقوله ألف مبروك للناجحين والعقبة للمؤجلين اللي ما سعفهمش الحظ السنة، إن شاء الله العام الجاي أبرك. مكملين معاكم مشوارنا عبر موجات راديو الكيف، نمشي ومع فاصل غنائي ورجعين.

0: الخزرة بالتتبيلة يلطف منها ربي خزرة بالتتبيلة.
1: تمام وثمينة صباحا هنا على موجتنا.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
1: أسعد الله صباحكم وبارك يومكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى أولى موعدنا الإخباري لهذا اليوم. وضمن عناوين نشرتنا 35.67% هي نسبة نجاح في الدورة الرئيسية لبكالوريا هذه السنة. وياسمين اليعقوبي من المعهد النموذجي بالكاف تحقق أعلى معدل على المستوى الوطني. تجميع أكثر من 4 ملايين قنطار من الحبوب، وولاية باجة تسجل أعلى كمية مجمعة على المستوى الوطني. ومجلس وزاري يقر جملة من الإجراءات لتسريع المشاريع التنموية وضمان نجاعة إنجازها. بلغت نسبة النجاح في الدورة الرئيسية لبكالوريا هذه السنة 35.67%، ذلك بعد نجاح 55,859 تلميذا من إجمالي 154,928 تلميذا اجتازوا الاختبارات الكتابية لهذه الدورة. وتأجل إلى دورة المراقبة 50,236 تلميذا، أي ما يعادل نسبة 32.43% من العدد الجملي للتلاميذ المجتازين للدورة الرئيسية للبكالوريا. ويجتاز المؤجلون إلى دورة المراقبة الاختبارات الكتابية لهذه الدورة أيام 29 و30 من جوان والفاتح والثاني من جويلية القادم، على أن يتم التصريح بنتائجها يوم الأحد 12 من جويلية. هذا وحققت التلميذة ياسمين اليعقوبي من المعهد النموذجي بالكاف شعبة الرياضيات على معدل على المستوى الوطني في الدورة الرئيسية لهذا الاختبار، وذلك بمعدل 20.01. واعتبرت ياسمين اليعقوبي في تصريح للزميل أيمن مرعي أن هذا التميز كان ثمرة مجهود جماعي شارك فيه الإطار التربوي والتدريسي لجانب الدعم الكبير الذي حظيت به من أسرتها والمحيطين بها.
3: فرحانة برشا وتفوقت على روحي، قبل ما تفوق على الجميع هو كل واحد مرة في تحدي مع روحه. الحمد لله حتى أنا وصلت الحاجة اللي حبيتها ونجاح عظيم، كنت توقع نجاح بي أي خاطرني خدمت وجيت خير من خير ما توقعت. هو الباس واحد يخوها بالعوام، يعني هو العام بي بيان سور وبش يخدم فيه أكثر، أما حتى العوام الأخرى تاخد فيها الباس ومهمين برشا. أنا الحقيقة راجع وحدي، ما رجعش مع أصحاب ولا في قهاوي ولا في مكتبة، ديما في بيتي وحدي. أما بيان سور نخرج للعائلة ونبدل الجو ونقرا ونتعب ونحبس نمشي ناكل نخرج نعمل اي حاجه وبعد نرجع وقت ما تفقلني. مانيش كنوع لا نقوم بكري لا نصبح لا نسهر، يعني نحب الهندسه اكثر كثير من الروتين وكل. مازلت ما نعرفش بالضبط شنو، ما عندي توجه للهندسه اكثر في تونس ولا البر، والله ما عنديش كل ماما حتى فكره.
1: كما عمت أجواء الفرح منزل تلميذ محمد الورتاني بحي مرابط من معتمدية سليانة الشمالية، ذلك أثر تحصله على أعلى معدل وطني في امتحان البكالوريا، وذلك بمعدل 19.72 من 20 في شعبة العلوم التقنية، والذي يتحدث في متابعة للزميل علي اليونسي.
4: نسان انسان ما نقى ما وصلها الميساج، انا وقتها مازال ما وصليش. اخ فرحت لي ماما على الاخر وصغرت خالتي وجدتي والكل، انا حق خدمت عليها. تصورت يعني نجيب حكايه به جست واحد لازم يكون منضبط، لازم اجور والماتيريال الكل اللي ريفيز، ديما قاعد في بيتي نحضر مفري لي ظروف الكل، والحق اساتذتي الكل راوقفوا معايا من اول عمل تو هو طبيعتنا احنا، يعني جماعه التكنيك معنا كنا انجينيورا يعني باش نوصلوا فيها.
1: وفي جندوبة تصدرت التلميذة رغدة العشي قائمة الناجحين على المستوى الوطني في شعبة الآداب، وذلك بعد حصولها على معدل 17.29 وهي تدرس بمعهد خميس الحجري بجندوبة. هذا وتصدرت شعبة الرياضيات ترتيب الشعب من حيث نسبة النجاح بنسبة بلغت 79.41% بعد نجاح 6,241 تلميذا اجتازوا الاختبارات في هذه الشعبة، فيما سجلت شعبة الآداب أضعف نسبة نجاح حيث بلغت 24.24%. في سياق متصل، أعلنت الجمعية التونسية لقرى الأطفال سواس عن بلوغ نسبة نجاح قدرت ب 45.9% في صفوف أبنائها وبناتها المترشحين لهذا الامتحان. وذكرت الجمعية أنه تقدم للامتحان هذا العام 98 مترشحا ومترشحة، من أبنائها وبناتها نجح منهم 45 تلميذا وتلميذة. في أبين الجهوية، بلغت كمية الحبوب المجمعة إلى حدود أمس الأول على الصعيد الوطني 4.364 مليون قنطار من الحبوب، واحتلت ولاية باجة المركز الأول بتسجيل أعلى كمية مجمعة ب 855 ألف قنطار من الحبوب، أي بنسبة 19.6% من إجمالي الكميات المجمعة. تليها ولاية الكاف بنسبة 14.6%، ثم ولاية سليانة في المرتبة الرابعة، وجندوبة في المرتبة السادسة. وبولاية سليانة تقدم موسم الحصاد وتجميع الحبوب بنسبة 28%، حيث تم تجميع 500 ألف قنطار من الحبوب، وفقا لما ذكره رئيس مكتب زراعة الكبرى بسليانة محمد الطاهر عزوز.
5: بلغت نسبة تقدم الحصاد بولاية سليانة لتاريخ 19 جوان 2020 في حدود 28% من مساحات مبرمجة في حدود 154 ألف هكتار، مساحات حصاد في حدود 141 ألف هكتار و200، نسبة تقدم الحصاد تقريبا في حدود 40 ألف هكتار، المجمع في حدود 500,100 قنطار، منها 295,500 شعير، 55,200 قمح لاهل، و 148,700 قمح صلب، 673 قنطار من ميت تريتيكار.
1: على أثر رصد بؤرة لداء الكلب في منطقة حدودية بين ولاية الكاف وسليانة والقصرين، أعلنت المصالح البيطرية بوزارة الفلاحة عن برمجة تدخل ميداني بالمنطقة يتضمن تطويق هذه البؤرة والقيام بحملات لتقصي الوباء وتلقيح مكثفة للحيوانات للحد من انتشار داء الكلب عفى الله الجميع. وفقا لما يضيف رئيس دائرة الانتاج الحيواني بسليان عبد الرزاق الماجري، الذي توجه بنصائح للمواطنين للتوقي من هذا الداء.
6: مرض داء الكلب رغم مستوطن في تونس ماهوش جديد معناها، ونظرا لحالة الوفاة البنية الصغيرة في معتمدين الزياد من ولاية القصرين، ارتأت الإدارة العامة للمصالح البيطرية تنظيم حملة استثنائية مكثفة في المناطق الحدودية ما بين ولاية الكاف وولاية سليانة وولاية القصري، وهذاك علاش مش نعملوا خيمات بيطرية لتحسيس المواطنين، مش نعملوا حملة استثنائية للتلقيح داء الكلب. العبادنا نصحوهم باش يبتعدوا على الحيوانات المشبوهة، ما يلتقطوش الحيوانات من الشارع ويهزوها مثلا للديار نتاعهم، على خاطر تنجم مثل خطر للعباد هذوكم، لا قدر الله أصيب بعضة ولا بخدش معناها يغسلها بالموسى بون الأخضر لمدة 15 دقيقة بعد
1: اتجاه
6: الأقرب مركز صحي.
1: أقر المجلس الوزاري المنعقد أمس بالقصبة بإشراف رئيسة الحكومة سر الزعفراني الزنزري حول تقدم تنفيذ المشاريع التنموية بكامل ولاية الجمهورية، أقر جملة من الإجراءات تتضمن بالخصوص إلزامية إدراج كل المشاريع العمومية بمنصة متابعة المشاريع من قبل جميع الهياكل العمومية المركزية والجهوية والمنشآت والمؤسسات العمومية، وتحيين المعطيات الخاصة بكل مشروع بصفة متواصلة، كما تشمل تطوير واجهة متقدمة للإنذار المبكر بمنصة متابعة المشاريع بما يمكن من الرصد الآلي والاستباقي لمؤشرات التعطل والمخاطر المحتملة التي قد تؤثر على تنفيذ المشاريع. كما تخص القرارات اعتماد إجراءات إبرام الصفقات العمومية أكثر نجاعة ومرونة بالنسبة للمشاريع العمومية الكبرى، بما يسمح بتقليص أجال إعداد وأسناد الصفقات والحد من حالات إعادة الإجراءات غير المجدية. في أخبار العالم، استشهد فلسطينيون أمس وأصيب آخرون بنيران جيش الاحتلال في مناطق متفرقة من قطاع غزة. هذا ارتفع عدد الشهداء خلال 24 ساعة الماضية إلى 7، من بينهم 4 من عائلة واحدة جراء غارات وعمليات إطلاق نار شنها الجيش الاحتلال على عدة مناطق في قطاع غزة. وفي لبنان شنت طائرات الاحتلال الصهيوني غارات على بلدتي سحمر في البقاع شرق لبنان ورشيدية في قضاء سور جنوب البلاد، مما أسفر عن استشهاد 7 أشخاص وإصابة آخر. وختاما أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية أن محادثات على المستوى الفني بين الولايات المتحدة وإيران بموجب مذكرة يتفاهم الموقعة في إسلام أباد ستعقد اليوم الأحد في سويسرا. ووفقا لبيان صادر عن الوزارة الباكستانية، سيشارك في هذه المناقشات ممثلون عن كل من البلدين إلى جانب وسطاء من باكستان وقطر. نهاية هذه النشرة مستمعينا الكرام، وفي ملي تذكير بأبرز ما جاء فيها. 35.67% هي نسبة النجاح في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا لهذه السنة. وياسمين اليعقوبي من المعهد النموذجي بالكاف تحقق أعلى معدل على المستوى الوطني. تجميع أكثر من 4 ملايين قنطار من الحبوب، وولاية باجة تسجل أعلى كمية مجمعة على المستوى الوطني. ومجلس وزاري يقر جملة من الإجراءات لتسريع المشاريع التنموية وضمان نجاعة إنجازها. شكرا على كرم المتابعة مستمعينا الكرام، نلتقي تمام 9 بإذن الله تعالى اللقاء.
7: أكبر سلامة للسائق هي التزامه بمسافة الأمان، ومسافة الأمان للمترجل هي شقانه للطريق في الممرات الخاصة ليه وتقييمه للخطر قديش بعيد عليه.
8: المرصد الوطني لسلامة المرور.

صباح الخير، يوم سعيد للجميع. أهلا وسهلا بكم في أخبارنا الرياضية الصباحية لهذا اليوم الأحد 21 جوان 2026، بداية بالمونديال وهزيمة أخرى وفضيحة للمنتخب الوطني التونسي أمام المنتخب الياباني، رباعية مقابل صفر في لقاء كان دار صباح اليوم في مونتيري في المكسيك. أهداف المنتخب الياباني من الدقيقة الرابعة عن طريق أويدا، وفي الدقيقة 84 كذلك أو من كمادا عفوا، أويدا في الدقيقة 31 و84 وإيتو في الدقيقة 69، هما الرباعية اللي سجلوها المنتخب الياباني في هذه المقابلة في المجموعة السادسة الجولة الثانية، وخروج المنتخب التونسي بهزيمتين وتسع أهداف مقبولة وهدف مسجل في بطولة العالم قبل لقاء منتصف الليل يوم الجمعة 26 جوان ضد المنتخب الهولندي، ونخشى يعني كل الخشية أنه تكون هزيمة أيضا ثقيلة أمام المنتخب الهولندي في آخر مقابلة منتخبنا في المونديال قبل العودة إلى تونس، وتعتبر من أفشل المشاركة التونسية، رغم أنه حتى المشاركات السابقة ما كانتش يعني ناجحة، ما تجاوزناش الدور الأول، لكن تعتبر في المردود وكذلك العزيمة وكذلك الجرينتا في المقابلات تقريبا غايبين عن المونديال. هذه هزيمة ضد السويد 5-1 وهزيمة اليوم ضد المنتخب الياباني 4-0، هذيك حدودنا باعتبار ما عناش ملعبية، ما عناش يعني إطار مسير، ما عناش جامعة اللي تعرف تسير الكرة القدم التونسية على أبعد مدى، وبالتالي خروج من الدور الأول بمردود محتشم. حتى منتخبات يعني مغمورة كيف هايتي كيف بنما، مع احترامي لهذه المنتخبات، الرأس الأخضر كوراساو قدموا مردود خير منا في المقابلات اللي لعبوها لحد الآن في المونديال. إذن خروج المنتخب الوطني التونسي من الدور الأول بهزيمته اليوم وانتصار البارح المنتخب الهولندي على منتخب السويد ب5-1، السويد اللي ربحتنا 5-1، خسرت من هولندا 5-1، والترتيب بعد الجولة الثانية هولندا واليابان 4 نقاط من تعادل وانتصار، السويد 3 نقاط من انتصار، وتونس بهزيمتين 0 من النقاط. الجولة الأخيرة كيف ما قلنا يوم الجمعة 26 جوان الجاري ضد المنتخب الهولندي في الساعة منتصف النهار. إذن المنتخبات المغادرة هي هايتي وكذلك تركيا وتونس بعد هزيمتين في الجولتين الأولى والثانية في المونديال، في انتظار بقية مجريات هذه البطولة العالمية في جولتها الثانية وكذلك الثالثة. نذكر بنتائج البارح، المنتخب الهولندي فاز على السويد بخماسية مقابل هدف، هدف أول عن طريق بروبي دقيقة 6 ودقيقة 17 أضاف الثاني، جاك بو دقيقة 48 دقيقة 54 رباعية منتخب هولندا، كذلك هدف إيلانجا دقيقة 59 للسويد، ومن بعدها سومرفيل دقيقة 89 سجل الخامس لهولندا. ألمانيا بعد ما كانت خاسرة 1-0 أمام كوت ديفوار إلى حدود دقيقة 67 هدف فرانكيسي في دقيقة 30، الكوت ديفوار كان قريب من إضافة الثاني، ألمانيا ترجع بهدف فونداف دقيقة 68، كوت ديفوار كاد أنه يقتل المقابلة، لكن ألمانيا اللي صبرت حتى دقيقة 90+4، نفس اللاعب أونداف من خطأ في المراقبة وكسر التسلل يسجل هدف ثاني لمنتخب ألمانيا يتأهل للدور الثاني بزوز انتصارات على كوراساو 7-1 وعلى كوت ديفوار 2-1 في المجموعة الخامسة. ألمانيا 6 نقاط، كوت ديفوار 3 نقاط، كوراساو والإكوادور 0 نقاط. تحية للزوز منتخبات خاصة كوراساو في أول مشاركة ليه، فرض التعادل على الإكوادور 0-0 في مقابلة صباح اليوم. مقابلة المونديال تتواصل اليوم 5 متاع العشية، إسبانيا السعودية، الحكم هو البرازيلي رافائيل كلاوس، 8 متاع الليل بلجيكا إيران، الأرجنتيني داريو هيريرا يدير المقابلة، والحداش متاع الليل أوروغواي مع الرأس الأخضر والحكم هو الأردني أدهم المخادمة، صباح الغد مصر مع نيوزيلندا في الساعة الثانية صباحا بإدارة الإماراتي عمر العلي. ثاني مقابلات المونديال بالنسبة للحكم المصري أمين عمر مشكون غدوة 6 متاع العشية بين الأرجنتين والمنتخب النمساوي. هذه آخر أخبار مونديال 2026، ومنتخبنا كيف ما قلنا خرج من المونديال بهزيمتين 5-1 ضد السويد و 4-0 ضد المنتخب الياباني. صغريات المستقبل الرياضي بجريسة، توجنا البارحة بكأس الرابطة الوطني لكرة القدم النسائية بعد فوز في النهائي على فريق الترجي الرياضي الجرجيسي 4-3 بضرب الجزاء بعد التعادل 0-0. مبروك لفريق مستقبل الجريسة المقابلة لدارة البارح في ملعب الكرم في العاصمة.
مبروك لبنات المستقبل الرياضي النسائي ببوسالم في كرة اليد، فردوس الشوالي، ملك المدوري، نور الهدى الزغلامي، شاهيناز جماعي، فاطمة الزهراء، وآية الخليفي التحقت بجمعية المنزل الرياضي. هذوما الخماسي اللي نجحوا البارح أو السداسي اللي نجحوا البارح في امتحانات البكالوريا، مبروك لهم. كذلك مبروك لأبناء المستقبل الرياضي كافي ببرنوسة النجاح في البكالوريا، محمد أمين بن خليل، غيث الفرشيشي، عبيد العرفاوي، وعزيز المجري، وحظ سعيد في دورة المراقبة لكل من عهد خضراوي، أيوب جبالي، وإلياس الزعيبي. مقابلات ربع نهائي أصغر كرة قدم في بطولة رابطة شمال غربي في الأصناف الشابة، تأهل مستقبل برنوس على النادي روحية 5-1، الترجي الكريبي على النبر الرياضي 2-0، اتحاد سليان عودات سرس 4-2، والبرق التستوري على شبيبة بوعرادة 6-2. مقابلات نصف نهائي المدارس، تأهل اتحاد سليان عودات سرس 8-2، اليوم 9 في ملعب سليان مستقبل برنوس مع البرق التستوري. في ربع نهائي الأواسط، اليوم نادي سيدي برويس البرق التستوري، شبيبة بوعرادة مع نبر الرياضية، والوداد الرياضي بالسرس مع مستقبل برنوس. تمنياتنا بالشفاء العاجل للرئيس السابق لفريق الوداد الرياضي بالسرس سيد عبستار الميمي اللي موجود في أحد المصحات في العاصمة، إن شاء الله ربي يشفيه بعد أزمة خلاته البارح يكون في مستشفى كيف، وحولوه إلى العاصمة هناك إن شاء الله بالشفاء لسي عبد الستار. نواصلوا مع مقابلات ربع نهائي الأداني، اليوم اتحاد سليان نبر الرياضي، الترجي الكريب نادي جريسة، والملعب تبرسكي مع مستقبل برنوس البرق التستوري مع نادي مكثر. بالنسبة لمقابلات الأواسط، غدوة باش يكونوا الاثنين 22 جوان، برويس مع تستور، بوعرادة نبر، والسرس مع مستقبل برنوس. منتخب صغريات أو الوسطيات في كرة اليد تحولوا إلى الصين للمشاركة في بطولة العالم من 24 جوان إلى 5 جويلية. منتخبنا يلعب مقابلته ضد بولونيا نهار الأربعاء 24 جوان 7 صباحا، الساعة 5:15 في صباحا نهار الخميس 25 جوان ضد المجر، نفس التوقيت يوم السبت 27 جوان ضد الصين تايبي في نفس التوقيت 5:15 صباحا. لولو ثاني من كل مجموعة يتأهلوا إلى الدور الرئيسي، والثالث والرابع يلعب كأس الاتحاد، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد. كمل برياضة البادل في أول مشاركة على المستوى الدولي، منتخب الأواسط في بطولة أفريقيا في الإسكندرية المصرية ينهزم البارح في الدور النهائي ضد المنتخب المصري 2-0، لكن تعتبر مشاركة مميزة بالنسبة لمنتخبنا خارج الحدود في أول تظاهرة أفريقية يشارك فيها، إن شاء الله التوفيق يكون إلى جانبه في قادم المسابقات. ختام أخبار الرياضة على موجة إذاعة الكاف، المشوار يتواصل مع زميلتي آمنة الخليفي في صباحنا إربح، إلى اللقاء.

0: صباح نرباح
1: راديو الكل. راديو كيف.
0: إشهار
2: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة. خذ لوف في بغ بوكس وإلا الفيكس جديد 5G تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي ومعهم أبونمون تود باي بيين بلاش. اللعبة غير مسمى للشراء, صالحة حتى 30 جوان.
3: أريدو, طور عالمك.
0: إشهار
4: هاي تيك.
5: مرحبا بكم مستمعينا الكل في هاي تيك. نحكي شوية على أكبر التحديات في عالم التكنولوجيا اليوم, واللي هي أعمار البطارية, اللي قاعدين برشا شركات يخدموا على الموضوع هذية, وهذه كلها من أجل تطوير ما يعرف ببطاريات الحالة الصلبة, وهي تقنية جديدة تستبدل من خلال المواد السائلة الموجودة داخل البطارية بمواد صلبة أكثر أمان وكفاءة. تتميز البطاريات هذوما كونهم الشحن نتاعهم أسرع من البطاريات الموجودة في السوق في الفترة الحالية, عمر افتراضي أطول, زادة كيف يمكنوا من تقليل خطر ارتفاع الحرارة أو الاشتعال, وكذلك من إمكانية توفير مدى أكبر للسيارات الكهربائية. دونك تتسابق شركات الكبرى, خاصة شركات السيارات والتكنولوجيا, لإدخال البطاريات هذه في الأسواق خلال السنوات القادمة, وهذه ينجم يحدث نقلة كبيرة فيما يخص الهواتف الذكية وكذلك السيارات الكهربائية. باش نبقوا بالطبيعة مع جديد التكنولوجيا وعالم التكنولوجيا, أبرز حدث تكنولوجي شهر هذية هو اشتداد المنافسة في النظارات الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي, خاصة أنه كشفت شركة سناب عن نظارة الواقع المعزز سبيكس بسعر 2195 دولار, أنه تستطيع عرض الاتجاهات والمعلومات أمام عين المستخدم وتقديم إجابات فورية عبر الذكاء الاصطناعي. في الإطار هذية كانت زادة أعلنت شركة سامسونج وشركتها جوجل عن جيل جديد من النظارات الذكية العاملة بنظام الأندرويد إكسير مع ترجمة فورية والتقاط الصور بالأوامر الصوتية ومساعد ذكي مدمج. كما تشوفوا يعني يشهد عالم التكنولوجيا سباق عالمي لتطوير النظارات الذكية, اللي هي التويكة تعتبر جهاز يعني أساسي في الحياة اليومية كيف الهاتف الذكي. ديما عالم التكنولوجيا جديد ويتجدد يوميا, واحنا في ركن هاي تيك أعطينيكم أجد ما فما في العالم المتطور هذية.
4: هاي تيك
0: إشهار
2: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة. خذ لوف في بغ بوكس وإلا الفيكس جديد 5G تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي ومعهم أبونمون تود باي بيين بلاش. اللعبة غير مسمى للشراء, صالحة حتى 30 جوان.
3: أريدو, طور عالمك.
0: إشهار

0: شكلك ماكش كالعادة اليوم.
1: الامتحان قرب وناقصين الدروس اللي غبت عليهم كيف توفى جدي، وما لقيتش من شكون ناخذهم.
0: هذا اللي بيك، ادخل على منصة جسور تلقى الدروس اللي ناقصينك الكل وبليش.
1: منصة جسور؟
0: هذه منصة عملتها الوزارة لجماعة الباك، تلقى فيها الدروس الكل في المواد الكل.
2: منصة جسور لدعم المواد عاملينها الوزارة لجماعة الباك، والأقسام اللي عندهم امتحانات آخر سنة كيما سادسة ابتدائي والتاسعة والباك.
0: تلقى فيها دروس زادة على البث المباشر، في فوتك البث نجم تلقاه مسجلة، وتلقى فيها دروس البرنامج كامل.

0: ولدي نجيب لك تتعشى
1: شوية.
0: باهي الله يبارك، ربي ينجحك بابا. اش ولدي.
2: منصة جسور للدعم والمرافقة، منصة جديدة مجانية توفرها وزارة التربية عبر الموقع edusoutien.education.tn.
3: منصة جسور.
4: التاسعة صباحا.

0: من هنا على موجتنا. صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف. أهلا بكم مجددا إلى هذا الموعد الإخباري. بلغت نسبة النجاح في الدورة الرئيسية لبكالوري هذه السنة 35.67%، وذلك بعد نجاح 55,259 تلميذا من إجمالي 154,928 تلميذا اجتازوا الاختبارات الكتابية لهذه الدورة. وتأجل إلى دورة المراقبة 50,236 تلميذا ما يعادل نسبة 32.43% من العدد الإجمالي للتلاميذ المجتازين للدورة الرئيسية. أعلنت الجمعية التونسية لقرى الأطفال سواس عن بلوغ نسبة نجاح قدرت ب 45.9% في صفوف أبنائها وبناتها المترشحين لامتحان البكالوريا هذه السنة. وذكرت الجمعية أنه تقدم لهذا الامتحان 98 مترشحا ومترشحة من أبنائها وبناتها، نجح منهم 45 تلميذا وتلميذة. أقر المجلس الوزاري المنعقد أمس بالقصبة بشرف رئيسة الحكومة حول تقدم تنفيذ المشاريع التنموية بكامل ولاية الجمهورية. أقر جملة من الإجراءات تتضمن بالخصوص إلزامية إدراج كل المشاريع العمومية بمنصة للمتابعة لهذه المشاريع من قبل جميع الهياكل العمومية المركزية والجهوية والمنشآت والمؤسسات العمومية وتحين المعطيات الخاصة بكل مشروع بصفة متواصلة. في أخبار العالم، شنت طائرات الاحتلال الصهيوني غارات على بلدتي صحمر في البقاع شرق لبنان ورشيدية في قضاء صور جنوبي البلاد، مما أسفر عن استشهاد 7 أشخاص وإصابة آخر. أعرب مجلس الأمن الدولي عن قلقه إزاء التقارير التي تفيد بحشد تعزيزات عسكرية كبيرة من قبل قوات الدعم السريع حول مدينة الأبيض في السودان، وما ينطوي عليه ذلك من خطر شن هجوم بري محتمل على المدينة. وختاما، يكون الطقس اليوم عامة صاف إلى قليل السحب، وتتراوح الحرارة القصوى بين 31 و34 درجة قرب السواحل والمرتفعات وبين 35 و40 درجة ببقية الجهات مع ظهور شيلي محليا، ويكون البحر مضطربا بمنطقة سرات وقليل الاضطراب ببقية السواحل. شكرا على المتابعة، نلتقي تمام 10 بإذن الله تعالى للقاء.
1: صباح نرباح راديو الكهف.

0: رجعنا معكم مواصلين مشوارنا في صبحيتنا من برنامجنا صباحنا رباح، برشا فن برشا موزيكا. اليوم معنا في حصتنا وقيت باش نمشي وركن بس انا مع المهندسه في الحياه امنا القاتري اللي حاضره معنا اليوم هاتفيا. امنا نهارك زين، اهلا وسهلا بيك.
1: نهارك زين امنا، نهارك فلو ياسمين وجميع المستمعين على موجات اذاعه الكيل.
0: يعيش كلالا. دونك باش نكملوا مع علم البسنه والتوصيات والنصائح اللي تقدمهم لنا كل ويكاند كما عودتنا. اليوم امنا باش نحكيو على الماء كيفاش نستعملوا التقنيات اللي تساعدنا في سقين النباتات اللي عندنا. نعرفوا انه عندنا شح في المياه، ازمه في المياه، قصان المياه سورتو يعني في مناطق الشمال وخاصة ولاية الكيف. خلينا نشوفوا فماش حلول بديلة باش نحافظوا على نباتاتنا وتكون سليمة ومسقية مش عطشانة. دونك نعطيك الكلمة امنة.
1: شكرا امنة، يعطيك الصحة. دونك اليوم كما كنت تحكي امنة باش نحكيوا على موضوع نتصور يهم كل عائلة، يهم كل مواطن، خاصة في السنوات الأخيرة مع تراجع. مانيش نحكي كان على سنة كهورة نديما نقدر نحكي، راو كي نخضروا ما نخضروش العام سناها ومطرها وخيرات، رانا نخضروا الأعوام سابقة ونخضروا الأرض عطشانة، الجفاف عشناه لمدة سنوات. دونك مازلنا باش نعيش ونشوفوا القدام، يعني في ظل التغيرات المناخية اللي قاعدة تصير رانا مازلنا باش نشوفوا حاجات أخرى، ومازال ارتفاع درجات الحرارة المهول اللي قاعدين نعيشوا فيه. دونك خاصة في السنوات الأخيرة وقت اللي شفنا تراجع كبير في التساقطات وارتفاع في درجات الحرارة، دونك حبيت اليوم نحكي على كيفاش نقتصد في الماء، تو سامبلومون باش نسقي النباتات المنزلية بتاعي والحدائق الصغيرة اللي عندي في الدار. برشا ناس يعتقدوا اللي المحافظة على الماء تتطلب تجهيزات معقدة، استثمارات كبيرة، لكن الحقيقة أنه توجد تقنيات بسيطة برشا وفعالة نجم أي شخص يطبقها في داره باش ينجم يحافظ على الماء. دونك اول تكنيك باش نحكي عليها امنا تو سامبلومون هي نختار الوقت المناسب باش نسقي. برشا ناس يسقيو نباتاتهم في نص النهار وقت اللي تكون الشمس قويه، درجه الحراره المرتده مرتفعه، في الحاله هذه جزء كبير من الماء يتبخر قبل ما من التربه ولا نبدا. على هذاك ماذا بينا نسقيو ديما النصيحه الاساسيه في الصباح بكري والا في المغرب وقت اللي تبدا الشمس تغرب.
0: يعني ان نفس الفائده هذه الصباح بكري والا المغرب، ما فماش يعني حاجه افضل من حاجه، خاطر فما شكون يقول لك ليه ديما سقين الصباح خير حتى من سقين بعد المغرب.
1: تبدا خير خاطر في العشيه جينيرالمون حتى من الليل تبدا مازالت سخونه.
0: واضح
1: انت ديجا حتى كي يبدا النهار كامل سخون وتمشي للبحر باش تعومي تلقي في العشية يبدا سخون. دونك نفس البرانسيب، التربة تحافظ على السخانة هذيك من الأول. دونك يقدم شوية في المغرب تبدا الدنيا تغرب شاب ضربة تبدا يدخل الليل، وقت هذيك نجمو نسقيو تبدا الأرض تبرد. أما هو دو بريفيرونس الصباح بكري. دونك في الأوقات هذه نجمو نستفيدوا من نفس كمية الماء أما بشكل أفضل. ثاني تقنية باش نحكي عليها هي أنه نسقيو مباشرة في الجذور. يعني مثلا ساعات لاحظوا انه بعض الاشخاص نجموا يرشوا الماء على كامل النبته على اوراق الكل وبكميات كبيره يا امنه. دونك يبدا ضايع الماء هذاك. لكن الجزء الاهم والاكبر من حاجات النباتات للماء يكون على مستوى الجذور، خاطر هي جينيرالمون تجبد داك الماء هذاك تمتصه بالجذور نتاعها. على هذاك من الافضل انه نوجهوا الماء مباشره لقاعده النبته بالطريقه هذه باش نقلوا من الهدر نتاع الماء ونساعدوا النباتات انه تمتص الماء بصوره افضل. من الحلول البسيطة جدا والاقتصادية جدا، نحن نحكو على البلاستيك وهاو تبيب البلاستيك وكيفاش بتصايف البلاستيك. نجم تو سامبلومون ناخد أبوزة بلاستيك ما مستعملة نجب لغطاء، معناها ننقبو بثقوب صغيرة برشا نعبيوها بالماء وبعد نغرسوها مقلوبة مش نبدا نبدا
0: سيستم قطرة قطرة
1: قطرة تشبه للقطرة قطرة. الماء يبدأ يخرج تدريجيا على مدى ساعات أو حتى أيام حسب حجم الثقوب. إذا كان الثقوب كبيرة راهو باش يخرج بكثافة كبيرة باش يولد نبضة أكثر، إذا كان الثقوب صغيرة باش يبدأ قطرة قطرة ونتحكموا فيها. فما شكون حتى يركب ظان آمنة في بلاصة الخطا باش ينجم يتحكم. التقنية هذه مفيدة خاصة للأشخاص اللي يغيبوا على ديارهم، ماشي يصيفوا عندها معروسات دونك بيحبوا يقتصدوا في استهلاك الماء.
0: اي بي
1: التقنية الرابعة امنا هي انه نستعملوا اواني وقلم حابس تكون ذاتية الري والا الانظمة المنزلية البسيطة للتنقيط النجم اليوم بكل سهولة نسمع كثم الفلاحة اللي طيشة كديشين تاع الانظمة تاع الري متاحة انك الانابيب الصغيرة الكحلة هذيك اللي يستعمل فيها في الري نجم نعمل لها اعادة تدوير في داري ونصنع سيركوي بسيطة نتاع ري قطرة قطرة الهدف هو توفير الماء معناها وثبات مباشر على منطقة الجذور وهو يشبه أنظمة الري الحديثة اللي نستعملها في الفلاحة هنا نحكي على إعادة تدوير الأنابيب نتاع الفلاحة القديمة.
0: أي به
1: بالتقنيات زادة المهمة برشا أنه نغطوا التغطية العضوية للتربة أو ما يعرف زادة بالبياج نجم نستعمل القش الأوراق الجافة بقايا الأعشاب ما نحكيش على بقايا الأعشاب المريضة واللي فيها حشرات وإلى غير ذلك تبقى بقايا نظيفة ولا حتى بعض بقايا متاع صبيرة نخلو نحطو المواد هذه على سطح التربة تشكل طبقة عازلة تقلل من فقدان الماء بالتبخر وتحافظ على رطوبة التربة لفترة أطول زادة على هذية هي تساعد على الحد من نمو الأعشاب الضارة اللي تنفس النباتات على الماء علاش على خطرها تسمسمه تقلل من كمية الشمس اللي قاعدة توصل للبذور متاع النباتات هذية تحجب عليها الضوء فبالتالي ما عادتش تلقى فرصة باش تنبت زادة كيف ان نجم نستعملوا اعادة استعمال بعض المياه المنزلية نظيفة مانيش نحكي على المسخة على سبيل المثال مياه خاصة الخضروات الغلال نجم نجمعها ونعاود نستعملها في سقي نباتات في عوض ما نتخلص منها لكن من الضروري انه نتأكدوا انها ما تحتويش على مواد تنظيف لدى ترجم وإلا مواد كيميائية نجم تضرب النباتات ولا حتى التربة نتاعي يعني تبدأ سلعة متأكدين منها نظيفة على قامت حاجة من بين الممارسات البيئية زادة كيف أنه لموا مياه الأمطار تاتي البلاستيك أكلوسلا في فترة نزول الأمطار فما الماج القديمة عاداتنا القديمة في أوعية ولا خزانة صغيرة ونعود نستعملوها بعد السقيين مياه هذه تعتبر موارد مجانية وطبيعية تساعد على التقليل من استهلاك مياه الشرب. النقطة الأخرانية أنا باش نحكي عليها بالنسبة للمحبس الموجود في الشرفات وإلى داخل المنازل نجمو نستعملو تو سامبلومون صحن تحت المحبس. ما نعرفو أن أنت تسقي ويبدا الماء هابط الزايد يهبط من اللودة. دونك نجم نحطها صحن الماء الزايد اللي يخرج من فتحات التصريف ما يضيعش يبقى في وسط الصحن ونجم نعاود نستفاد مثله للنبتة مرة أخرى لكن ديما ننتبهوا مع أنه ما نخليوش كميات كبيرة متعمل فترات طويلة باش ما تتسببش في تعفن الجذور يعني اللم ونحيه الماء هذاك نعاود نسقي به ونخلي صحن شاية بس نخلي الجذور متاعي تتعفن زادة ماذا بيا نقلل من عدد مرات السقي مع وفي نفس الوقت ان نزيد العمق متاع السقي بمعنى انه من الافضل نعطي النبتة كمية متاع كافية متاع الماء على فترات متباعدة في بلاصة ما نسقيها يوميا بكمية قليلة برش دونك الطريقة هذه تشجع الجذور ان تتعمق اكثر في التربة وتخلي النبتة اكثر قدرة زادة كيف نختار نباتات مناسبة تساعد برشا في الاقتصاد في الماء نباتات تتأقلم مع مناخنا كيما الزعتر كليل الجبل الخزامة العطرشية الصبار التين الشوكي اللي توا ما عادش نحكيه عليه امنا والزيت دون نباتات هذه كلها قادرة على النمو بشكل جيد حتى مع سقي محدود مقارنة بعضها من الأنواع الأخرى دونك إمنا ماذا بينا نتجنب الإفراط في السقي برشا ناس تمشي في بالها قد ما تزيد الماء يعني نمو أفضل للنباتات إنما في الحقيقة لما نحكي الماء الزايد يسبب اختناق الجذور تنتشر الأمراض الفطرية على ذلك ماذا بينا نتحكم رطوبة التربة قبل ما نسقيه وفي الختام المحافظة على الماء تبدأ من ممارسات بسيطة في ديارنا على هذيك حبيت نحكي عليها اليوم نختار توقيت المناسب نستعمل القوارير البلاستيكية المثقوبة كإعادة تدوير تقليل البوليسيون وزادة كيف نعلم صغارنا كيفاش نستثمر في حاجات بسيطة نستعمل زادة كيف مياه الأمطار نعاود نستعمل مياه نظيفة نغطيه التربة ونستعمل نباتات تتأقلم مع عجفاف كلها حلول سهلة التطبيق ما تتكلفش سهل في حماية المورد أصبح أكثر قيمة من أي وقت كنا فيه، وكل قطرة نوفرها اليوم هي استثمار في مستقبل الأجيال القادمة. نشكركم الكل على حسن المتابعة، وإن شاء الله في نصائح فلاحية قادمة الأسبوع القادم.
0: يعيشك يا آمنة، يعطيك أنت الصحة على النصائح هذوما اللي نستفيدوا منهم من عندك كل ويكاند. إن شاء الله بإذن الله الأسبوع القادم يتجدد اللقاء معك مع موضوع جديد ونصائح جديدة من الناس اللي مهتمين بالبستنة. مكملين معكم، نمشي ومع ميادة الحناوي، الشمس وراجعين.

رجعين معكم مع برموجتنا موجة راديو الكيف، مواصلين المشوار في صباح نربي حتى للعشرة. نحكي شوية على أعلان وزارة الصحة في بلاغ ليها البارح أنه مصالحها المختصة تواصل تنفيذ البرنامج الوطني لمراقبة جودة مياه البحر على كامل الشريط الساحلي عبر شبكة وطنية تضم 539 نقطة مراقبة، هذه من خلال المعاينات الميدانية ورفع العينات وإخضاعها للتحاليل المخبرية الدورية، هذا وفق المواصفات الصحية المعتمدة لتقييم قابلية مياه الشواطئ للسباحة. كانت بينت نتائج المتابعة أنه أغلب الشواطئ التونسية تستجيب للشروط الصحية للسباحة، في حين أظهرت التحاليل أنه 49 نقطة مراقبة أي حوالي 9% من مجموع نقاط المراقبة تستوجب تجنب السباحة فيها إلى حين تحسن المؤشرات وإعادة التقييم المخبري. تم تحديد الوزارة للنقاط المعنية بتجنب السباحة فيها وأعلنت على مواصلة متابعة الوضعية وتحين المعطيات بصفة دورية حسب تطور جودة المياه ونتائج التحاليل بتنسيق بطبيعة مع السلطات الجهوية والبلديات والهياكل المعنية، هذه وفق نص البلاغ. تضمنت القائمة هذه 18 نقطة معنية بمنع السباحة بولاية بن عروس و12 نقطة بولاية بنزرت و8 شواطئ بولاية تونس و5 نقاط بولاية نابل و3 شواطئ بولاية جابس و2 نقاط بولاية أريانا وشاطئ وحيد بولاية سوسة. ودعت وزارة الصحة المواطنين إلى احترام التوصيات الصحية وكذلك اعتماد الشواطئ المراقبة، وهذا الكل الهدف منه هو الحفاظ على سلامتهم وسلامة عائلتهم، سيغطوا احنا تويكا في الصيف وبرشا ناس مديدة أخرى بشقصدوا ربي بطبيعة الحال يبدلوا جو، دونك يردوا بالهم ويلتزموا بالتوصيات اللي كانت أعلنت عليها وزارة الصحة، وإحنا أكيد نتمنيه الصحة للجميع. نمشي مع فاصل غنائي، نرجع معكم بعد شوية مع أولى مصافحاتنا اللي عنا لليوم عبر موجة راديو الكيف.

0: فيسبوك إذاعة الكيف. الصفحة الرسمية لإذاعة الكيف. آراءكم تعليقاتكم ونقدكم ديما على الفاش تاعنا راديو كيف إذاعة الكيف.
1: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور الأب ستور وعلى هواوي ستور تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار التسجيلات الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.

0: رجعنا معكم ومواصلين مشوارنا ومواصلين مصافحاتنا الهاتفيه مع ضيوفنا. حاضر معنا اليوم في المصافحه الهاتفيه هذه سي نبيل بوكحيلي، رئيس جمعيه امين الخيريه لمرضى السرطان والايتام، باش نحكيوا معاه شويه فيما يخص اليوم التنشيطي اللي باش يصير يوم 26 جوان 2026. اكثر تفاصيل بيان سور معك سي نبيل. نقول لك اهلا وسهلا بك عبر موجات راديو كيف، مرحبا.
1: شكرا. صباح النور اختي، صباح النور لجميع المستمعين في ربوع الشرق الغربي كله وولايتك.
0: مرحبا بك يا سيدي،
1: الله يخليك. شكرا.
0: قبل كل شيء، قبل ما نحكيه على الحفل اللي باش يصير، خلينا نعطيه فكره على جمعيه امين الخيريه.
1: شكرا. جمعيه امين الخيريه مرضى السرطان والايتام، هذه الجمعيه معناها اللي معناها ذات اتجاهين، اتجاه صحي واتجاه اجتماعي. ديجا كانت عندنا عديد المباحثات في ولايه كيف خاصه، كانت صحيه قوافل صحيه اكثر من قافله، عديد كي نقول معناها عديد عشرات القوافل كانت في اجيم الكيف في قرية الزيتونة، في المدرسة الابتدائية بالزيتونة، كانت في عبيدة، في الدرس، في برج العيفة، العديد من القوافل الصحية. مش معناها القوافل الصحية نجيبوا غادي معناها طب اختصاص معناها بالأدوية ونعدوا معناها غادي نهار كامل.
0: يعطيكم الصحة.
1: تو إن شاء الله مركزين على ولاية كيف، إن شاء الله مش نعملوا نقطة بمناسبة هذا اليوم التنشيطي ولا مش نعملوها هذه، ان شاء الله مش نعملوا نقطه معناها ك للجمعيه،
0: اي فرع
1: فرع للجمعيه كيف مش تترأس واختنا ديجا معروفه غادي ربي يبارك لها. نعطيكم الرقم نتاعها عبير معناها اي حاجه مش تتصل بالجمعيه في تونس هاك عندك الفرع غادي، سواء مش تعطي مش تاخذ، خاطر نحن رانا الجمعيه خاصة كي نقولوا صحية معناها مثلا الكراسي المتحركة أو والأدوية، حتى من الأدوية نتاع الشيميو اللي هي معناها توا صعبت في تونس ككل، فهمتني؟ نحن نحاولوا كيفاش نجمعوها بطرق طبعا قانونية، معناها معنا طب، معنا فريق طبي وشبه طبي، كيف كيف يكون كيف كيف في نقطة الكيف، معنا ديجا برشا طب موجودين غادي في الولاية، ما تتعطى راي الا بالوصفه الطبيه معناها وبالقانون.
0: واضح.
1: نرجعوا للتعريف بالجمعيه هذه، معنا تدخلات اجتماعيه مثلا في ما عرفش انا في كما تو العيد الكبيره، عملنا العديد المداخلات سواء هنا في كامل تراب الجمهوريه في تونس العاصمه او في ولايه كيف في كامل تراب الجمهوريه. عندنا شويه تركيز خاصه شكرا معناها للسلطات الموجوده في ولايه كيف اللي هي عاديتنا يد المساعدة كل صلاح، لو كانت تهدها مثلا السيد الوالي أو المعتمد ولا كبير سهلنا معناها الأمور الإدارية، نحن القانون ونمشوا بالبروسيدير معك الإداري. هذا معناها التعريف للجمعية
0: بالنسبة
1: يعني
0: هذه بالنسبة للجمعية بطبيعة الحال، يعني العمل اللي نتاعها اللي قاعدة تقوم فيه واللي هو عمل إنساني يعني وتوعوي، نقولوا إن شاء الله ربي يعينكم سي نبيل، يعطيكم الصحة بطبيعة على المبادرات على القوافل الصحية اللي قاعدين تنظموا فيها في عدة ولايات ومنها ولاية الكيف. واليوم أنت حاضر معنا باش نحكيوا على الاحتفال اللي باش يصير واليوم التنشيطي نهار 26 جوان، خلينا نعطوا فكرة على الاحتفال هذية والسبب انتي وشنو بالضبط.
1: كما كنت نحكي معنا الاحتفال هذا مش يكون نفهم كيف كيف ثقافي، خاطر احنا عنا زادة في المحتفال الثقافي، احنا الجمعية هذه ماخدينها صحية اجتماعية ثقافية.
0: واضح.
1: مش تقول لي ثقافي، نقول لك مثلا توا عنا ما شاء الله معناها فرقة كاملة معنا أوسكار إيفانت، هذه هي اللي تنشط دعم معناها شوية ضد معنا شوية الجمعية معناها هي دعمها نقولوا المادي، خاطر ما عندناش حتى مدخول من الشركات صراحة معناها ما عندناش، عندنا كان من عند المواطن الدولي اللي نعطوه نحن ويمد لنا.
0: اي
1: برضو مثلا تو كي مش نعملوا تدخل على هذا اليوم التنشيطي كيف اللي مش يكون متركز مثلا على الكراسي متحركة على زريري تاع زريري لهوية هذيك تاع عليكم مرضى السرطان على أجهزة قية الدم والسكري. حوايج اللي نجموا باراميديكال مواد شبه طبية نجموا كم عباد ما نجمتش تخلط باش توفرها، نحن مش نحاولوا نوفروا غيرها.
0: يعطيكم
1: الثانية، نحن الهدف بتاع اليوم هذا هو بالأساس يكون فرحة لك الصغيرات، خاصة أبناء مرضى السرطان، أو عنا حتى زي تكون نعرفهم وليدات صغار مرضى السرطان ونشحوا سواء معناها سنة سنة ولا ولا
0: نشحين في قرايتهم.
1: بكالوريا بالمناسبة جمعية تنين انتهناها لجميع الناجحين في بكالوريا والحمد لله. هذا كهو معناه مش يكون يوم تنشيط بداية من 9 صباحا متواجدين غادي على زادة كيف كيف معناها عديد الهدايا الرمزية للوليدات هذوما، وباش نحفظوهم وننشطوهم ومعناها ونحسوهم اللي نحن موجودين.
0: أيه.
1: يركبك وحدك خاصة الأيتام اللي متركز عليهم الجمعية، نحن رانا مساندين لكم.
0: يعطيك صحة سي نبيل بوحيلي، أنت وكامل الأعضاء اللي موجودين معاك في جمعية أمين الخيرية على المبادرات هذية اللي الأهداف نتاعها أهداف سامية وأهداف نبيلة وإنسانية 100%. نقول كنت سعيدة بالمصافحة الصباحية هذية معاك، ونخلي لك كلمة الختام.
1: كلمة الختام راهو عندنا سهرة في الليل إن شاء الله عاملينها في فرقة حضرة المدينة في قصبة
0: نهار الجمعة هذه
1: نفس اليوم.
0: اي نهار 26 جوان نهار الجمعة. اي
1: للتاسعة صباحا الى منتصف النهار هذاك التنشيط، وفي الليل ان شاء الله السهرة اللي مش تكون بقيادة حضرة المدينة بالقصبة.
0: أي.
1: وضيف الشرف اخونا عبد الرحمن الشيخاوي اللي كل ما كثير كله تحبوه.
0: اي
1: مش يكون مدعم السهرة هيك. دونك مرحبا بالجميع. سعر التذاكر معناها رمزي، وراهو سعر التذاكر ما هوش معناها مش يرجع للجمعية ولا مش يرجع لحد شيء، يرجع للولاية.
0: قديش السعر؟ خلينا نعطوا فكرة للمستمعين اللي يحب يمشي ويحضر.
1: 20 دينار.
0: 20 دينار. باهي يا سيدي.
1: بالنسبة للتذاكر موجودة حاليا بالمركب الثقافي صاحبي المصراتي او عند الاخت عبير اللي معناها هي النائبة تاع جمعية تنين.
0: وين موجودة عبير؟
1: 55 55
0: اي
1: 361
0: اي
1: 380.
0: نعاودوه ميساج.
1: 55
0: اي
1: 661 380
0: 55 661 100 اي
1: 380
0: 55 661 380 هذا الرقم إذا كنت تحبوا تشتروا التذاكر وتحضروا بفضاء القصبة لإحياء الحفل هذه نهار الجمعة، وإلا من المركب الثقافي. يعطيك صحة سي نبيل بوكحيلي على
1: دعوة بربي الحضور. دعوة ماذا بينا الناس كل تحضر، ماذا بينا ندعموا الحفلة هذه. راهي مسترجع لخياننا ووليداتنا وأبائنا في ولايتنا.
0: أكيد إن شاء الله يكون يعني حضور كثيف من طرف المواطنين، اللي هي حفل خيري ومساعد أكيد لجمعية أمين الخيرية لمرضى السرطان والأيتام. نهارك زين سي نبيل بوكحيلي رئيس الجمعية. احنا هكا نكون وصلنا لختام مشوارنا لليوم من برنامجنا صباحنا رباح. نتلقى وإن شاء الله بإذن الله ليلة الأربعاء في الليل من 9 لـ11. مبقى لي كان باش نقول لكم بسلامة في الأمان. نهاركم زين.

0: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
1: إشهار
2: من الأرض للكوجينة، من الحومة للستاد، من الطاولة القلب كل تونسي، بحب اللي طيب وتصنف وتدعي الليل ونهار، بأحلامنا، بالقرينتا، بالقليب، وبحب النجمة والهلال. يلا وهزونا معاكم، تونس معاكم، كلنا معاكم، سيكام معاكم تكبر المحبة، وبقليب نشجعوا أبطالنا.
3: مبروك لكل ولادنا لادمين في الباك، واللي مازالوا إن شاء الله في دورة الأبطال ناجحين. اتصالات تونس تهنيكم وتشارككم فرحة باك 2026. ملا تاقي باش تي تي على انستغرام في ستوري الفرحة مع العائلة، وشارك باش تدخل في القرعة وتربح سامسونج اس 26. مع اتصالات تونس الكل على موجة الفرحة.
4: الكورة سيف سني تعمل الكيف، في النهار أفلام ومسلسلات، وفي الليل سهرية على الماتشوات.
5: اليوم مع أورانج أكتيفي لوبسيون 4 جيجا وتمتع بماتشوة تونس وثلاثة شهور تود بيبيين. هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بونكير. ميل اتفرج على الأفلام والمسلسلات وأسهر على ماتشوة تونس وكون من الفيقين للتسعين.
6: عندك أورانج.
1: إشهار
7: تمام العاشرة صباحاً.
8: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
7: موجز لأهم الأنباء. أسعد الله صباحكم. بلغت نسبة النجاح في الدورة الرئيسية لبكالوريا لهذه السنة ب 35.67%، وتأجل إلى دورة المراقبة 50,236 تلميذا، وأي ما يعادل نسبة 32.43% من العدد الجملي للتلاميذ المجتازين للدورة الرئيسية للبكالوريا. ويجتاز المؤجلون إلى دورة المراقبة الاختبارات الكتابية لهذه الدورة أيام 29

0: 30 من جوان وغرة جويلية والثاني من جويلية 2026 على أن يتم التصريح بنتائجها يوم الأحد 12 من جويلية. أعلنت الجمعية التونسية لقرى الأطفال السواس عن بلوغ نسبة نجاح قدرت ب 45.9% في صفوف أبنائها وبناتها المترشحين لامتحان البكالوريا هذه السنة. وذكرت الجمعية أنه تقدم للامتحان هذا العام 98 مترشحا ومترشحة من أبنائها وبناتها، نجح منهم 45 تلميذا وتلميذة. أقر المجلس الوزاري المناقض أمس بالقصبة بإشراف رئيسة الحكومة حول تقدم تنفيذ المشاريع التنموية بكامل ولايات الجمهورية جملة من الإجراءات تتضمن إلزامية إدراج كل المشاريع العمومية بمنصة متابعة المشاريع من قبل جميع الهياكل العمومية المركزية والجهوية والمنشآت والمؤسسات العمومية وتحيين المعطيات الخاصة بكل مشروع بصفة متواصلة. ذكرت الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية الأشخاص المعنويين المنخرطين بمنظومة التصريح الجبائي ودفع الأداء عن بعد بأن يوم غد الاثنين 22 من جوان يمثل آخر أجل قانوني لإيداح التصريح الشهري وتسديد الأداءات المستوجبة إلكترونيا. تختتم اليوم فعاليات الدورة السابعة لمهرجان القمح وتتضمن معارض للمنتجات المحلية والتراث المادي واللامادي وورشات نقاش وعروضا للطهي التقليدي وأنشطة ثقافية ورياضية وفروسية إلى جانب يوم حقلي تحت شعار شباب ونساء الإبداع لاستدامة الحصاد. أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية أن محادثات على المستوى الفني بين الولايات المتحدة وإيران بموجب مذكرة التفاهم الموقعة في إسلام أباد ستعقد اليوم الأحد في سويسرا. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أمس عن ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على لبنان إلى 4057 شهيدا و 12121 مصابا. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: الكلنا صغار مع ألفة بوعشة.
2: صباح عليكم الناس الكل وين ما كنتوا وين تسمعوا فينا على موجات راديو الكيف، رفقوكم العشرة للحداش ساعة من زمان مع الأطفال مع البراءة. تحية كبيرة لكم وين ما كنتوا، برشا فقرات وبرشا مواضيع وبرشا نجاحات إن شاء الله. نقولوا ألف ألف مبروك الكل الناجحين في البكالوريا. بعد شوية باش نهنوا زيدة زملائنا بأبنائهم اللي نجحوا، نقولوا لهم إن شاء الله كل عام هما فرحانين. تحية كبيرة لليكيب اللي رافقني زميلي لسعد بن عيات، تحية كبيرة ليك كل الزملاء اللي موجودين معنا. نقول لهم صباح النور للبراءة زيدة، صباح الخيرات. بقوا معنا مع الأناشيد اللي اخترناه شوية آخر، يكونوا حاضرين معايا الأطفال في الأستوديو.
3: مين بدأ يغني معي غنية شاطر شاطر؟

0: مرحبا بكم الناس الكل، مصرين معاكم طبعا ومع الأطفال اللي حاضرين معايا في الأستوديو. صباح النور أسيل، عسلامة أسيل،
1: عسلامة
0: بأسة، عودة ميمونة. أسيل غبت علينا الجمعة اللي فاتت، ها؟
1: صحيح.
0: مشيت لدار ميمة؟
1: ايه.
0: باهي برشا. فما نجاحات؟ عندك نجاحات؟ عندك بكالوريا شكون نجحها في العائلة؟
1: لا
0: لا. يعني ان شاء الله العقبه، ان شاء الله العقبه لك انت اسيلت شويه الميكرو، ان شاء الله العقبه لك انت يا اسيل والاريس زاده. نحييكم برشا، نحييكم برشا، تحيه كبيره للصغيرات الكل وين ما كانوا. مواصلين معاكم ومع مازن. مازن عسلامه. مازن
2: عسلامه.
0: لاباس مازن؟
2: لاباس.
0: فرحان بحذانا؟ لاباس عليك انت؟
2: لاباس.
0: عندك بكالوريا زاده ولا نقولوا العقبه اللي كنتي؟ العقبه اللي كنتي. باهي اوكي. جناي، جناي جتنا اليوم في حله الاميره، الاميره الجميله. ها
2: ايه.
0: الاميره الجميله. انت اميره وجميله زاده.
2: ايه.
0: ها هكا ولا لا؟
2: ايه.
0: باهي. شو جبت لنا في ديك؟
2: عصا سحريه.
0: العصا السحريه والروب
2: زرقاء
0: نتاع نتاع اميره. هكا ولا لا؟ ها البارحة تحفلت بعيد ميلادك؟
2: اي.
0: ان شاء الله كل عام وانت بألف ألف خير.
2: يا مرسي.
0: عايشك يا جناي. هذوما الأطفال. قبل ما نمشي للدردشة والموضوع متاعنا اللي اخترته اليوم اللي هو القيلولة في فصل الصيف مع الصغيرات، باش نكتشفوا برشا حاجات اليوم، لأنه فما كيما نقولوا في لغتنا المديولة جنون القايلة، وإلا صغار يقيلوا لباس، والا معناها هكا الاولياء في القايله.
2: ها صعبنيس
0: كيفاش مازن؟
2: صعبين خلاص.
0: ها
2: ترقد يا ما تخرج في العشاء.
0: يا بي معناها فما شرط. شرط شنو؟
2: يا ترقد يا ما تخرج في العشاء.
0: تولي معناها تختار شنو؟
2: نرقد.
0: تقيل. بي قبل ما ننشر الموضوع نتاعنا باش نهني اللي نجحوا الكلهم في البكالوريا والحمد لله. معناها سنة شمال الغربي ما شاء الله، ولاية سليانة، ولاية جندوبة، الكيف الأولى وطنيا مع تلميذة ياسمين اليعقوبي، نقول لها ألف ألف ألف مبروك. الأولى وطنيا، وإحنا فرحنا البارح فرحة كبيرة كبيرة كبيرة برشا، وكانوا حاضرين معنا البارح في برنامج كريمة شو مع زميلتنا كريمة الكسوري، تحية كبيرة لها. فرحنا برشا بالنتائج وتصنيف ولاية الكيف الأولى وطنيا، هذه فرحة أكبر وأكبر وأكبر. تحية زادة للي نجحوا زادة لكلهم. عفوا الكلهم نجحوا، نقول لهم ألف ألف مبروك كل تلاميذ البكالوريا. أيضا هاي نهني زادة أبناء زملائي زميلتي آسيا الرويسي بالبنتها آيات، زميلة نجح الورتاني والدوبارا، زميلة نسيم الشيرني بنت مريومة، وزميلة عادل الخماسي والدوباديس، وزميلتنا سندس وزميلنا كمال الزديري بنتهم فاطومة. نقول لهم ألف ألف مبروك. وليت زيدة كان هو قبل يجي البرنامج الأطفال الإذاعة الكيف، واللي ريتو نجح معناها في البكالوريا بمعدل 18-15، تصفيقة كبيرة عليه على الوليد محمد علي المهذبي. كان يجي البرنامج الأطفال يوما ما، تكلمني أمه تقول لي راو ريتي كان يحضر معك في برنامج الأطفال، ونقول له أنت طبيب في المستقبل، ومعدل 18-15 ألف ألف مبروك. نهنو حنان أمه بنجاحه بتفوق تميز 18-15 اللي هو ولد برنامج، ولد إذاعة الكيف، ولد زادة برنامج الأطفال، هو شعبة علوم تقنية بالمعهد النموذجي بالكيف. هذوما تقريبا النجاحات، ونهنوا طبعا تونس الكل بنجاحاتها وبأبنائها، وبالحق اكتشفنا عنا برشا برشا كفاءات في المستقبل. ان شاء الله العقبة لكم انتم، هكا ولا لا؟ العقبة لكم انتم. لا سعد خلينا نشوفوا نمشوا لدردشة مع الأطفال، طبعا بعدها نسمع الأناشيد مع الأطفال، زيدا نشوفوا اليوم آراءهم في الموضوع المطروح.

0: مرحبا بكم الناس الكل مواصلين معاكم طبعا ومع الموضوع الدردشة متاعنا اللي هو اليوم الأطفال والقيلولة. نسمع مع بعضنا شارة الركن دردشة مع الأطفال واش نرجعوا لموضوعنا كما ذكرت اللي هو الأطفال والقيلولة.
1: دردشة مع الأطفال.
2: دردشة مع الأطفال.
0: دردشة مع الأطفال باش نشوف معاكم اليوم القيلولة. شكون باش نكون باش نبدا بجناء؟ يا جناء احكي لي على القيلولة.
3: انا ساعات قيل شوي اما نفيق بكري في الليل ما نحس روحي ما نرقدش.
0: كي معناها تعمل قيلولة
3: شوي
0: في الليل
3: ما نرقدش،
0: يهرب النوم كيما نقولوا. تبقى انت تجري في جرة النوم. وشنو هو شنو يقول لك النوم؟
3: قال لي فيق فيق.
0: هاي
3: بكاها
0: بي. وشنو يقولوا لك ماما وبابا كي ما تقيلش مثلا؟ شنو يقولوا لك؟
3: يقولوا لي قيل. قلهم ما يا اخي ما تفهموش، يعني كان قيل نرقد مانيش كيفكم الصغير، انتم اكبر وانا صغير ما نجمش نقعد نتفرج.
0: هاي تتفرج على شنو؟
3: لا تعرف
0: في الكوميكا. فشنو هو مال
3: في الكوم الكوميك اللي في قناة ام بي سي 3؟
0: اي معناها تفرش في الكوميك. اي كوميك معناها تقيل تتفرش في الكوميك ورايده. المهم رايده.
3: اي
0: باه باهي برشا. يعطيك الصحة يا جناء. باه اسيل
4: نقيل جناء في النهار
0: جملة
4: ساعة.
0: ها؟ ساعة. بيه كما تقيلوش معناه شنو تعملوا؟ هذيك السؤال معناه. ما تعملوش قيلولة شنو تعملوا؟
4: تفرجوا في التلفزة.
0: تتفرجوا؟
4: في
0: التلفزة. كوميك زادة؟ ولا مسلسل؟
4: لا كوميك.
0: كوميك؟ بيه. ميز؟ شو تعمل انت ميز؟
5: ينشد التليفون ونبدأ نلعب باللعب. يا نحل التلفزة. نتفرج في يعني مثلا طفل قدينا يلعب في اللعب ومهبطها على اليوتيوب.
0: معناها تفرج في التليفون على في اليوتيوب.
5: اي نتفرج وساعات نتفرج في التلفزة على اليوتيوب
0: لعب معناها. شو يقولوا لك على التليفون ماما وبابا؟
5: لا يقولوا لي في الامتحان كي نبدا في الامتحان يقولوا لي نحط التليفون برا اقل.
0: المهم ناحي التليفون.
5: المهم ناحي التليفون
0: وسيبنا. وبرا اقرا ذا في الامتحانات. وتو كيف مصلع شنو
5: تو؟ الراحه والاستهمام.
0: وما تقيلش.
5: سيد كي تقول لها يا ماما يا تقيل يا ما تخرجش في الحسين.
0: هي شنو تعمل؟ تولي تقيل بشروط.
5: بشروط.
0: شكون معناها اللي هو هكا ساعات كي يبدا واحد بليد برشا في القيله وما يقيلش نقول له جنون القيله هكا ولا لا؟ شكون شكون هكا يسمي روحه واحد منها؟ انت باهي باهي باهي برشا. نقول له كيزمك تسمع كلام ماما وبابا مش باهي برشا تسمع كلام ماما وبابا يا مازن هكا ولا باهي؟
5: ساعدنا بتنسي فيهم مش ما يرقدوش.
0: باه يعطيك الصحة يا ميزة. خلينا نتعرف على الصغيرة. عسلامة.
6: عسلامة.
0: شنو اسمك انت؟
6: طه.
0: طه محليك يا طه محليها مش عرقت انت بلايد مزيان برش هكا ولا ليش؟ شكون يقولك مزيان؟
6: ما وبا.
0: ما وبا باهي يا طه قيل انت ولا
6: لا؟ خلاص ما قيلش خلاص
0: جملة.
6: ايه
0: شنو اقول لك بابا وماما القايله؟
6: ايه خلينا نتفرج في خلينا نتفرج في التلفزه.
0: هاي تتفرج في التلفزه في شنو تتفرج؟
6: في كرتونات.
0: في الكوميك هكا ولا لا؟ وبتعمل برشا حس ولا في القايله ولا لا؟ هكا تتفرج اما وانت ساكت
6: خواتي يعمل في الحس.
0: وشو يقولوا لك كي تعمل الحس؟
6: عيط وزي.
0: طه ذي طه خلينا نشوفه مع شكو. شو اسمك انتي؟
7: يحيى.
0: يحيى طه ما محليك يا يا يحيى. ها شو يقول لك؟ شكون يقول لك محليك؟ قرب شوي الميكرو.
3: ما
0: تقول لك محليك؟
3: ايه؟
0: وبابا
3: لا
0: ما يقولش. قولها ليش ما تقولش محليك؟ قول له قول له اساله اساله قول له علاش ما تقولش لينا محليك
3: هكيك.
0: ما تقولش محليك هكيك. انت تعرف علاش ما يقولش محليك؟
3: ايه.
0: ها
3: ايه؟
0: خاطر هو يعرف ماما تقول محليكم. يعطيكم الصحة طبعا يحيى وطاها اللي هما اللي هما طبعا جونا اليوم مزيانين برشا محليكم او كديما ماما طلع المورال وبابا حتى زيدا يحيوهم قول لهم نحيو برشا ماما وبابا.
6: حيو برشا ماما وبابا.
0: نجحتوا البارح في البكالوريا؟
6: اي
0: قد جبتوا معدل في البكالوريا؟
3: انا جبت 19
6: فاصل 64 وانا جبت 18.66
0: بكالوريا. بكالوريا قول ان شاء الله.
6: ان شاء الله
0: قول ان شاء الله في الباك نجيب 18
6: ان شاء الله.
0: اه قول انت زيد يحيى
3: ان شاء الله.
0: باهي هذه طبعا يحيى وطه وبقيت الاطفال. بعد شوي باش نشوفكم في شيف صغرون. اه علمكم بابا طيب ولا لا؟ باهي
3: باهي لعبة طيب.
0: شنو تعرف الطيبة؟
3: لعبة.
0: كيفاش طيبة؟
3: في الصباح.
0: في الصباحة؟ تعطي معك كعبة العم ولا سعد؟
3: لا.
0: ليه؟
3: ايه خاطر نتاعي.
0: نتاعك؟ وانتي تعطي العم ولا سعد؟ شو علمك بابا الطيب انتي؟
6: طيب خبز كيك.
0: تعرف طيبها؟ بابا يعاون في الدار ولا؟
6: ليه؟
0: ليه جملة؟ ايه طيب لكم مش حد شي؟
6: ايه
0: علاش يا بابا؟ يعطيكم الصحة. هذه من باب الدردشة طبعا. نحييكم برشا. تحية للشيف محمود اللي جابلنا اليوم الصغيرات طه ويحيى هكا ولا. باش نمشوا لسعد الجنون القايلة الأغنية هذه اللي طبعا يظهر لي الأمهات الكل يستنوا فيها الأغنية دي باش يسمعوها. أبقوا معنا ومع الأنغام.

0: هذه النغمة عجبكم؟ ها؟ ها؟ شكون نشوف في روحه جنون القايلة؟ شكون؟ مازنة؟ علاش شوف في روحك جنون القايلة؟
1: عشان نعرف في بلاد؟
0: بلادة برشا؟ وما تقيلش؟ وتقيل بشروط؟ ها؟ لا جاوبني مازن.
1: بالتأكيد.
0: بشروط تقيلة؟
1: إي.
0: ساعات تفرض عليهم شروط أخرى بخلاف أنهم يخرجوك؟ مثال شنو؟
1: ماما تقول لي ما كانش لا فهم لا لعب لا فهم لا بسكليت لا فهم لا تليفون ما فهم حتى شيء تقول تضار
0: كم ما تقيلش لا جاوب ميزان خطر بميكرو
1: نعم
0: جاو فينا ديما بالإشارات هذين نتاع جنون القايلة هكا ولا شكون آخر يشوف في روحه من جنون القايلة زيد يحيى اعطوا الميكرو ليحيى اعطيه الميكرو كيفاش تشوف في روحك يحيى
2: خاطر نعم في البلاد
0: في القايلة
2: اي
0: شو اقول لك بابا
2: بابا يقول لي يرقد ولا ما يرقدش
0: ما تسمعش كلام جمل
2: اي
0: هذه مشكلة عاد يلزمنا نقايلو شوي باش هما يقايلو
2: ساعة نقايل ساعة لا
0: ساعة تقايل ساعة لا باهي برشا باهي من موضوعنا لليوم في الدردشة اللي هو الأطفال والقيلولة فصل الصيف باش نجو موضوع اللي فقرة المطالعة وموضوعنا ديما على المطالعة والأطفال قاعدين يطالعوا خاصة توا عطلة وعندهم وقت فراغ برشا هكا ولا لا شرو قصص جديدة يطالعوا لا ولا معناها المطالعة تقتصر كين وقت اللي أنيسة تي تعطينا قصة احنا باش نخدموها جنى هاي جنى احكي لي جنى
1: عندي قصة النملة تو السراء
0: لا تهزي شوي الميكرو يا جنى
1: النملة تو السراء النملة كانت تخدم وتسرر في صيفه كاد
3: يلعب
1: وقعد
3: يلهو
1: يلعب
0: باه الميكرو لا سعد معاش حس شوية ولا كيفاش باه تهزيه شوية كيكة جنى باه كيفاش قلت لي جنى
1: يلهو يلعب ويغني أما النملة كانت تخدمه في الصيف
0: تجمع في الحب باش في فصل الشتاء
1: باش ما تقعدش جيعانة وبارد
0: باهي وقت اللي جاه سرار
1: في الشتاء ده
3: طلب منها
1: قليلة من الحب وكهب والصديق وقت الضيق
0: باه يعطيك الصحة يا جنى شكون آخر عنده قصة طلعها يا مازن؟
1: لا طلعت برشا قصص وما نسافيش أما طبعا
0: متذكرش عنوانها؟
1: متذكر قصة
0: ريك الفايدة إنك تطالع به قبل ما نجوك مازن خلينا نمشوا رمضة إشهرية ومن بعد باش نرجع نكملوا معاه فقرة المطالعة
4: إشهار
5: مبروك لكل ولادنا الادمين في البعض واللي مازالوا ان شاء الله في دورة الابطال ناجحين اتصالات تونس تهنيكم وتشارككم فرحة باك 2026 ملا تاقي باش تي تي على انستغرام في ستوري الفرحة مع العائلة وشارك باش تدخل في القرعة وتربح سامسونج اس 26 مع اتصالات تونس لكلنا على موجة الفرحة
4: إشهار
0: موصلين معكم طبعا ومع فقرة المتابعة مازن هاي كمل لنا مازن وانا قلت راه وقت اللي تقرأ قصة الهدف انك تترسخ المعلومات في مخك معناها كيكة باش تستفيد اما انك تقرأ معناها عناوين وتنسيهم متغش عليك يا مازن
1: ذكرت
0: هاي بيه
1: بيه فما قصة اسمها قصة التعاون قريتها في اول ما دخلت سنه ثاني باهي فما طفل اسمه ماهر بايو مات يا اخي بطل على المدرسه وحاول صديقه اللي يعاونه صديقه عاطف يعاونه باهي تقابل هو وامه في السوق قال لها وش بيه ماهر ما عادش يجي للمدرسه قالت لها جل ابوه مات وما عادش نجم نصرفوا مصاريف المدرسه باهي يا اخي حزن الصديق على صديقه ومشى قال المدرسه باش يعاونوا كل واحد كيفاش عاون واحد باقلام واحد بمال وواحد بالكتب والكراس
0: معناها فما تعاون
1: باهي وللي اقنع المدير زاد ام ماهر اللي باش ترجع ولدها للمدرسه وباش يقوم المدير هو بالمصاريف الكل باهي باهي رجع ماهر للمدرسه
0: هي
1: وفرحوا بين ليقروا معه الكل وكما قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تتعاونوا على الإثم والعدوان.
0: تصفيقة كبيرة عليك ما شاء الله عليك يا مازن يعطيك الصحة وين نحبك تقرا القصص والطالع نحبها تبقى المعلومات عندك تقرا مش تقرا كان عناوين خاطر ماما ولا بابا ولا انستي قالت لي اقري قصه انا قريت قصه وانا ما فهمتهاش والا ما بقتش عندي معلومه الهدف ان المعلومه تبقى عندك يا مازن يعطيك الصحه اسيل
6: قصه الناموس العبرة منها الإغراءات المالية لا تؤدي إلا إلى الهلاك
0: يعطيك الصحة من قصص دينية للقصص طبعا متاع الأطفال اللي قريناهم كما سرر والنملة وحتى العبرة منها حتى العبرة من القصص يعطيكم الصحة فما عبرة باهية تعاون أنه نساعدوا الآخرين هكا ولا لا يا مازن يعطيكم الصحة باه تاخذ الميكرو تعطي الميكرو لطه طه احكي لي
7: انا عندي قصه النمله والحمامه كيفاش مشت النمله تجمع في حبات القمح يا اخي طاحت في الماء يا اخي بدات تعيط على صديقتها الحمامه يا اخي جت صديقتها الحمامه وانقذتها وقلت لها شكرا على مساعدتك
0: يعطيك الصحه يا طه يحيى عندك قصه يحيى
8: لا
0: ما عندكش مشريلكش بابا وماما قصة
8: شريت أما من نسيتهم
0: قريتهم ونسيتهم قريتهم لك ماما خاطر مازلت صغير قديش عمرك يا يحيى
8: نقرا واحد القصص
0: قديش عمرك انت
8: خمسة
0: شنو
8: خمس سنين
0: متأكد اللي هما سنين
8: خمسة
0: ها ولا خمسة سنات
8: خمس سنين
0: وتغشش خمس سنوات يعطيك الصحة يا يحيى إن شاء الله طول العمر طبعا ها طول العمر قديش يولي عمرك
8: ستة
0: مش خمسين مش أربعين
8: ليه
0: ها متحبش تولي كبيرة تحب تولي كبيرة
8: لا ما نحبش
0: لا ترشح الكرسي كنت تولي كما تولي كما تركحش الكرسي معناها باش تبقى صغير ها تركح الكرسي باش تولي كبيره باش تولي كبيره عمرك ستة تركح الكرسي باه يعطيك الصحه يا يحيى باه يعطيكم الصحه هذه فقره المطالعه باش نمشوا للانشوده اللي اخترناها اليوم بعدها باش نجوا لفقره شيف صغرون

0: في فقرة شيف صغرون اليوم باش نشوفوا مع الأطفال شكون الشيف اليوم، شكون يعرفي طيب؟ جنى تطلب الكلمة، يا جنى
1: شنطيبوا المقرون.
0: هاي قولي لي المقرونة كيفاش طيب؟ هاي
1: نحط الماء يغلي،
0: هاي
1: وبعد كده نحطوا المقرونة،
0: هاي
1: تو باش نقدو الصوص.
0: هاي كيفاش نقدوها صوص؟
1: الصوص هي طماطم، بعد كده زيت، وبعد كده نهرسوا شوية ثوم، وبعد كده نحطوا الفيح ونخليها تطيب. كهو
0: باهي.
2: وبعد نحط المقرونة
1: وبالحم.
0: باهي باهي، واضح يا جنى. هذه تقترح علينا مقرونة،
1: نعملوا سلطة،
0: هاي
1: نعملوا هريسة عربي.
0: باهي سلطة
1: وهريسة عربي.
0: وهريسة عربي؟
1: اي
0: باهي. اما شنو علاقة السلطة بالهريسة العربي؟ ها هكيك نحرحلو نوزوزوها شوية، تقولي انتي نوزوزوها شوية سلطة.
1: اي
0: باهي فكرة من عندك.
1: نعملو غيلة
0: وغيلة
1: باهي، شوية دلاء وشوية بطيخ وشوية يا خوخ.
0: باهي واضح وقيتهم توا. باهي شوفوا مع الشيف يحيى، شوف طيب لنا شايف اليوم
1: شنطيب. شنطيب وبيض.
0: شوف طيب لنا
2: البيض.
0: بيض
1: ايه.
0: هاي كيفاش يطيب البيض؟
1: نحط الماء وبعد نحمل. ليه مش زيت زيتون؟ مش نخذ البيض ذاك، نحط الماء هذا، نحط البيض
0: هاي،
1: وبعد نحط الزيت.
0: الزيت وين نحطوه؟
1: في العظم.
0: في البيضة كيف الطيبة؟ زيت زيتونة؟ معناها نصمتوا البيضة ومن بعد نحطوها في الصحن ومن بعد نصبوا عليها شوية زيت زيتونة، هكا تقصد؟ باهي.
1: وبعد نعملوا ليش رشة فلفل أكحل.
0: هاي فكرة.
1: اي وبعد نحطوا الملح.
0: هاي هذا شنو باش طيب لنا اليوم؟ باهي راهو يسمع فيك بابا. باهي شفتها، هاي شفتها.
3: نطيبوا خبزة كيك، نحطوا العظام ونحطوا الخميرة ونحطوا السكر و
0: سكر
3: وسكر و نخلطوها بالقداء، وبعد نحطوها في الفرن نخلوها قريب ساعة وهي تطيب.
0: باهي
3: نجبدوها
0: زي
3: بنينة.
0: باهي شفتها. بيه خلي بحذك الميكرو. شف مازن هاي
1: نطيبوا ملوخية، نحطوا ما في قدر، بعد نجيبوا الملوخية نحطوها.
0: وين نحطوها الملوخية؟
1: في القدر مع الماء،
0: حطوا الماء وبعد نصبوا عليه الملوخية. فكرة والله، فكرة هايلة.
1: بعد نخلطوها، بعد نحطوا الحم وخلوها تطيب على راحتها. طيب نحطها في صحن، بعد نجيبوا كبدة، نحطوا الكبدة، نحطوا زيت، بعد نحطوا الكبدة، بعد نحطوا الملح وخليها تطيب.
0: زيت وكبدة؟
1: زيت وكبدة وملح.
0: وين نحطه؟
1: في المقلة وفي الغاز.
0: نقصد معناها ملوخية طيب وحدها؟
1: ايوه ملوخية طيب وحدها.
0: ملوخية طيب وحدها والكبدة طيب وحدها؟
1: اي
0: باه؟ قولك لسعد في البلا.
1: باهي ونحطها في الصحن، بعد نسيتو نجيبو دجاجة.
0: دجاجة؟
1: نجيب ماما دجاجة وننظفوها، وبعد نحطوها في الفرن طيب نخرجها ونجيب نين. باهي وبعدها
0: هذي كل مصروف كبدة ودجاجة وملوخية.
1: نشيخو روحنا العشاء مرة واحدة.
0: قالك نشيخو روحنا العشاء مرة واحدة، دجاجة وكبدة وملوخية. خلنا نسمعوا مازال راو.
1: ونجيبوا الحم تاع اللوش
0: هاي
1: مشحم ونطيبوه.
0: مشحم زيدة. كيفاش نطيبوه؟
1: كسكسي. كسكسي
0: باهي.
1: كسكسي بالعروش، بعد نجيبوا راس العلوش ننزلوا على العلوش، بعد نجيبوا راسه تشوتهونا جدية، بعد نخلوه للي ما ندريش وش يصير ليه. باهي وبعدها نطيبوه اللحمة متاع رأس، وبعدها ناكلو ونبش ونأكلوا البن، نشربوا البن بعدها ناكلو.
0: هذه نبش مو ما فهمتشنا. ما هو كتبش باش تتقلق راه.
1: بعدها ناكلوا الغيلان
0: البن زيده مع الملوخيه. ها
1: هي فكيت هيري من فم رايح مولديك باه. ونزيدو نجيبو الغيلان نجيبو ضلع قدناك
0: هي
1: ونجيبو كيلو بنان
0: هي
1: وثلاثة كيلو تفاح
0: هي
1: وخمسة كيلو فريز
0: هي
1: وكولو.
0: معناها عائلة كاملة مستدعي معك شكو؟
1: مستدعي حد
0: وحدك؟
1: ناي وجدايا وماما وبابا
0: بيه وبيه وميزانية ذي
1: ميزانية شناي؟
0: من عند شكون الفلوس؟
1: فلوس؟ اللي يجي يصرف يا جدي. ونزيد نجيبو جدي الساعة ونزيد نجيبو ميم اللي هذوما قدم لهم تحية قبل ما نبدو الساعة. ونزيد نجيب جدي قدم ليه تحية وعمتي وجدايا وجدايا أمة وجدايا أم بابا.
0: برك بش نسأل قديش عندك من جد وجد؟
1: جدي أم باي بابا الله يرحمه.
0: الله يرحمه وي
1: ربي خف عليه ربي تقي
0: بيه. كيفاش ما تجيب جدك هو متوفى؟
1: لا لا
0: تجيبه يأكل معك.
1: جدي جدي أم
0: جدك أم ما قلت بش نجيبه من كل انت. قلت باش نجيب جد قلت باش نجيب جد يوم ماما وجد يوم بابا. نسيت اللي هو توفى نسيت.
1: قول جداتي انا
0: باه جداتك تجيب
1: نزيد. ونزيد نقدم نقدم تحية لولد عمي علي الله يرحمه
0: هاي الله يرحم.
1: ونقدم تحية لأم ونقدم تحية لبايو
0: هاي
1: إذا مشي جو ياكلوا معاني
0: مشي جو ياكلوا معاك
1: هاي
0: العزيمة كبيرة هيرة
1: هاي
0: هاي كي نحوصلوا شنو معنى الماكلة كلها يحوصلهم لنا ملوخية
1: هاي
0: كبدة
1: هاي
0: دجاجة
1: هاي
0: كسكسي بالعلوش
1: هاي
0: وراس
1: هاي
0: هاي
2: وبن
0: وخمسة كيلو فريز
1: هاي
0: وثلاثة كيلو تفاح والبن
1: والبن
0: ونسينا البن خاصة هاك. تخيل انت واحد معنا حاط صحين ملوخيه وبحذاه كيس البن
1: هيك
0: ولا
1: رايب
0: ولا رايب باه. واضح يا مازن واضح يعطيك الصحه.
1: هذا ما قدمت لهم تحية على بكري باش من بعد ما يحصلناش الوقت
0: مهف معلم. يعطيك الصحه يا مازن معنا قدم تحية صح بشوي قدم تحية باش من بعد ما يزبوش الوقت. والله يا مازن والله يا مازن يعطيك الصح. اسيل شو تقترح علينا ولا اقترحت صاي
4: نواف
0: نواصره ايه. هاي يقول لي كيفاش نواصره هاي باختصار لانه مازن خذ الوقت الكل.
4: نحط نواصر ندهنها بالزيت وبعد كنا نحطها الطيب
0: هاي
4: ونعمل الصوص نتاعها
0: باه. يعطيك صح صح وبالشفاء. مازن خذ الوقت الكل معني تخيلي انت استضاف الموتى والحيين الكل بيجي تاكل من العزيم. يعطيكم الصحه ومسمعكم نسمع الاناشيد الغنيات لسعد بعد نجول فقره عيد الميلاد.

وصلنا معاكم هذه أغنية الأطفال اللي حبوها كل أسبوع يحبوا يسمعوها الأغنية هذه. وصلنا معاكم باش نجو طول فقرة عيد الميلاد جناء اللي البارح احتفلت بعيد ميلادها باش نغنولها مع بعضنا الناس الكل. هاي نغنولها نغنولك جناء.

لنا هذه أنغام عيد الميلاد وفقرة عيد الميلاد اللي نحيوا فيها الناس الكل اللي يحتفلوا بعيد ميلادهم اليوم. بيوتا تحتفل بعيد ميلادها، تهنيها مامتها شيمة وابوها أحمد خضيري، إن شاء الله كل عام وهي بألف ألف خير. مامتها زيدة منيرة علي شيمة زيدة وأميمة الكلهم الكلهم يحيوها بعيد ميلادها إن شاء الله كل عام، وبيوتا حية بألف خير تتربى في عزكم إن شاء الله عقبال 100 سنة هكا ولا لا، إن شاء الله تفرحوا بها. به أسيل شنو تحب تقولي أسيل؟ نغنوا لشو اسمها بنت عمك؟ فاطمة. فاطمة نغنوا لها مع بعضنا.

0: ان شاء الله كل عام وفاطومه بألف ألف خير تسمع فينا. هي وين هي تسمع فينا؟ هي في الكريب وتسمع فينا بطبيعه. نحيوا كل اهالينا في الكريب. جنى شنو تحب تقول لي جنى؟ لا الميكرو عند طه، الميكرو عند طه.
1: تحب نقدم تحية لمينا ومينا لخا وجدي
0: والناس الكل
1: وبا وم
0: باهي الميكرو
1: وبا وما
0: باهي. يعطيك الصحة يا جنان. نعطوا الميكرو لطه ويحيى زيداي كلمة كلمة.
2: تحية لأمي وبا وأخويا أخويا الصغير، ونقدم تحية لعمي وعمتي وخالي وخالي الآخر وخالتي وكل الناس الكل وجدي وجداتي، ونقدم تحية للناس الكل
0: وتحية لبابا اللي نقولوا له يزمك الطيب حاجات في الدار. قول له
2: تحية لبا شيف
0: اي
2: اللي ما طيبش لنا في الدار.
0: هاي بيعت الميكرو الميكرو ليحيى، ذكرني بالاسم يحيى. اي شو تقول له؟ شو تقول
1: نقدره نحيي جدتي وجدي
0: باي. هاي قول بابا طيب لنا حاجه في الدار.
1: هو ما يعرفش طيب بابا. هو شيف ترى طيب الكسكسي.
0: هو شيف يعرف طيب الكسكسي.
2: أيه. قلتوا بنينة وأما ما طيبش لنا في الدار خلاص، ما شفتوا ما طيبش حتى ولقمة
0: جملة.
1: أيه.
0: يقول له يا بابا يهديك ربي طيب لهم حاجة في الدار. مازن أي كلمة الخداع. قدمت صي مازن أنت.
1: أقول حاجة على بابا.
0: يقول له واي.
1: قول بابا يرحم والديك عجل هو اللي علمني كيفاش طيب ماكلو، علمني زادة برشا حاجات أخرين،
0: الراس والملوخية والدجاجة والكبدة كل علمهم لك.
1: علمني برشا حاجات أخرين وقدمت حياة معناها، ونشكر ما برشا عجل
0: هي. شنقولك على حاجة برك، فش تروح للدار أنت رد بالك من الباب.

0: شكفك شكلاته اليوم.
1: الامتحان قرب وناقصين الدروس اللي غبت عليهم كيف توفى جدي، وما لقيتش من شكون ناخذهم.
0: هذا اللي بيك، ادخل على منصة جسور تلقى الدروس اللي ناقصينك الكل وبليش.
1: منصة جسور؟
0: هذه منصة عملتها الوزارة لجمعة الباك، تلقى فيها الدروس الكل في المواد الكل.
2: منصة جسور اللي تعمل مواد عاملينها الوزارة لجمعة الباك والأقسام اللي عندهم امتحانات آخر سنة كيما سادسة ابتدائي والتاسعة والباك،
0: تلقى فيها دروس زادة على البث المباشر. في فوتك البث نجم تلقى مسجلة، وتلقى فيها دروس البرنامج كامل.

0: ولدي نجيب لك تتعشى.
1: شوية غا
0: بيه. الله يبارك، ربي ينجحك بابا. عاش ولدي.
2: منصة جسور للدعم والمرافقة، منصة جديدة مجانية توفرها وزارة التربية عبر الموقع edusoutien.education.tn.

0: إشهار
1: الكورة سيف سني تعمل الكيف في النهار أفلام ومسلسلات وفي الليل سهرية على الماتشوات.
2: اليوم مع أورانج أكتيفي لوبسيون 4 جيجا وتمتع بماتشوات تونس وثلاثة شهور تود بايبيين. هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بانكير. ميل اتفرج على الأفلام والمسلسلات وأسهر على ماتشوات تونس وكون من الفيقين للتسعين. عندك أورانج
0: إشهار الحادية عشر صباحا.
3: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
0: أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. بلغت نسبة النجاح في الدورة الرئيسية لبكالوريا 2026 35.67% بعد نجاح 55,259 تلميذا من إجمالي 154,928 تلميذا اجتازوا الاختبارات الكتابية لهذه الدورة. وتأجل إلى دورة المراقبة 50,236 تلميذا، أي ما يعادل نسبة 32.43% من العدد الجمهوري للتلاميذ المجتازين للدورة الرئيسية. أعلنت الجمعية التونسية لقرى الأطفال السويس عن بلوغ نسبة نجاح قدرت ب 45.9% في صفوف أبنائها وبناتها المترشحين لامتحان البكالوريا هذه السنة. وذكرت الجمعية أنه قد تقدم للامتحان هذا العام 98 مترشحا ومترشحة من أبنائها وبناتها، نجح منهم 45 تلميذا وتلميذة. تختتم اليوم بمدينة باجة فعالية الدورة السابعة لمهرجان القمح التي تضمنت معرضة للمنتوجات المحلية والتراث المادي واللامادي للجهة وورشات نقاش وعروض للطهي

تقليدي وأنشطة ثقافية ورياضية وفروسية، إلى جانب يوم حقلي تحت شعار شباب ونساء الإبداع لاستدامة الحصاد، وذلك ببادرة من جمعية منتدى تنمية تراث وبيئة. تنطلق بداية من اليوم وإلى غاية 28 من جمعة الجاري فعالية الدورة الخامسة لمهرجان المسرح والمجتمع، وذلك ببادرة من مركز الفنون الدرامية والرقحية بسليانة بالشراكة مع المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية والمركب الثقافي بسليانة. أعلنت وزارة الصحة العامة اللبنانية استشهاد أكثر من 83 شخصا وإصابة 141 آخرين جراء الغارات الجوية المكثفة التي يشنها الاحتلال الصهيوني منذ يوم الجمعة الفارط على مناطق عدة في جنوب وشرق لبنان. نقلت وكالة فارس للأنباء عن مصدر عسكري إيراني اليوم أن مضيق هرمز لا يزال مغلقا، وأن البحرية التابعة للحرس الثوري لم تصدر أي تصريح مرور عبر سفن أي للمضيق، وذلك حتى إشعار آخر. وفي هذا السياق وصل نائب الرئيس الأمريكي فجر اليوم إلى سويسرا لإجراء محادثات سلام مع مسؤولين إيرانيين، قال إنها ستستمر لبضعة أيام على الأرجح. شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

إيقاع الأحد. إيقاع الأحد. إيقاع الأحد مع نبيل الشيخاوي.

0: الكي صوت الشمال الغربي الصوت الأقربي.
1: أهلا وسهلا مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بكم في منوعة إيقاع الأحد. إيقاع ينطلق من الآن 11:07 دقائق، تواصل معكم إلى حدود الساعة الواحدة. هكا النجم نقول انتهت أيام حفظ الدروس وجاء اليوم الذي نستقبل فيه التهاني بكلمة مبروك، برشا فرحة، برشا عبارات شكر، تحية كبيرة برشا لربوعنا في الشمال الغربي. لحظات تميز عاشتها ولايتنا في سهرة البارح وانتظارات كبيرة برشا، خاصة بعد الإرهاق ربما اللي عشناه من منتصف النهار إلى حدود الساعة 3 في انتظار الاسماس، وبرشا عائلات في الواقع عاشت فترة كبيرة من التوتر والانتظار، لكن بطبيعة النجاح كان حليف مجموعة كبيرة من التلاميذ. النجاح 55,259 تلميذ من مجموع 154,928 تلميذ اجتازوا الاختبارات الكتابية لهذه الدور، دورة البكالوريا 2019. لكن أيضا ما ننساوش صحيح أيامات فرحة، أيامات نجاح، أيامات تهنئة، أيامات نجم نقول تعيش عائلات في أجواء جديدة. لكن أيضا نراعوا برشا أنه موجودين جنود أخرى في الخفاء تنتظر أيضا لحظة النجاح، لأن دورة المراقبة الأجرية 50,236 تلميذ ما يعادل تقريبا 33.43% من العدد الجملي للتلاميذ المجتازين للدورة الرئيسية. إن شاء الله نقولهم بالنجاح والتوفيق في دورة المراقبة. نعرف منيح أيامات باهية تقريبا أسبوع كامل في انتظار من المراجعة، إن شاء الله بالتوفيق رغم حرارة الطقس، رغم أيضا ضغوطات، لكن هذا ما ينفيش أنه أيضا الأمل مازال موجود، ومسألة فقط مسألة زمن وتأجيل الفرحة. إن شاء الله بالتوفيق لهم، لأنهم في الواقع الإحساس هذا نعرفوه برشا كان بيحسوا اللحظات هذه. نقولهم فقط بالتفكير شوية، رزانة شوية، أيضا تركيز قراءة نقص ربما اللي صارت في الدورة الأولى بالنسبة للتلميذ، مستوى منهجي مهاري وإلا معرفي، أو يعرف تقريبا كل تلميذ يعرف السر اللي عنده، كل تلميذ يعرف قدراته، كل تلميذ يعرف إمكانياته. إن شاء الله بالتوفيق، وشوية تركيز بالطبيعة، والعائلات نقولهم ما تخافوش مثال الوقت مزاد الفرحة. والأكيد كما برشا عائلات فرحت البارح، وكما برشا عائلات وتلميذات البارح تقريبا عاشوا أجواء هذه الفترة، فترة النجاح، فترة التفوق، فترة أيضا المثابرة اللي وصلت لسبل النجاح. لكن هذا ما يعنيش أن دروب التعلم والعلم مزال فيها، وأيضا الجهد مزال كبير برشا. كيف حتى وإن أخفق بعض التلاميذ، وهذا بطبيعة هذه ضربة الدراسة، فيها النجاح، فيها المراقبة، فيها أيضا الفشل، لكن هو نسموه نحن فشل جزئي ظرفي لا غير، مجرد سنة وتتعدى قيمة عدد سنوات، لأن نعرف أي تلميذ تعدى تقريبا بستة مراحل في الابتدائي، ثلاثة مراحل في الإعدادي، أربعة سنوات كاملة تقريبا في الثانوي. أكيد أيضا مازالت رؤية قدامه، مازال المستقبل قدامه، ومازالت أيضا الإمكانيات السنة القادمة قدامه. إن شاء الله بالنجاح والتوفيق لكل التلاميذ اللي دورة المراقبة، إن شاء الله بالنجاح والتوفيق السنة القادمة، إن شاء الله للي ما حالفهمش الحظ هذه السنة، ألف مبروك للناجحين في هذه الدورة. تحية لكم، تأتيكم مباشرة من استديوهات إذاعة الكاف.
0: إيقاع الأحد، إيقاع الأحد، إيقاع الأحد، إيقاع الأحد مع نبيل الشيخاوي.

0: إذاعة الكيف، صوت الشمال الغربي، الصوت الأقرب لك.
1: أكيد البارحة عشنا زوائق حلوة برشا، وأكثر من ذلك أنه القيف البارحة كانت موجودة على صفحات الفيسبوك. القيف مش كمدينة، لكن القيف كامتياز لتلميذة ياسمين يعقوبي بأعلى معدل لبكالوريا 2025-2026. أكيد شعبة الرياضيات، ونعرف مليح شعبة الرياضيات من شعب ربما القلائل الموجودة في البلاد التونسية، ونعرف مليح من شعب كانت صعيبة أيضا لبرشا تلميذة، لكن الاختيار نتاعها مسألة ثانية في التوجيه بعد العلوم. اختيارها هو تحدي في حد ذاته، تحدي ذي جاب أكله في البكالوريا مع ياسمين يعقوبي اللي تحصلت على أعلى معدل اللي هو 20.01. مباشرة معنا التلميذة ياسمين يعقوبي عبر موجة إذاعة الكيف في منوعة إيقاع الأحد. أهلا وسهلا، مرحبا بك ياسمين. مرحبا بك ياسمين. ياسمين مش نبدو بالمرحلة بالمرحلة بالمرحلة. أولا نقول لك مبروك ليك ومبروك لعائلتك ومبروك أيضا المعهد النموذجي بالكيف. ياسمين مش نبدأ معاك الرحلة، نعرف رحلة لو باش نصوا نتحصوا على معدلات ممتازة ومعناها من أعلى المعدلات، مش بالساهل، مش خدمة بكالوريا فقط، هي خدمة سنوات. مش نرجع بيك شوية التالي لكيد في الزيماني، وتعرف مليح في المعهد النموذجية ثم نسموه نحن أحيانا الاختيارات من السنة الثانية من العلوم، مش رياضيات وإلا نمشي علوم تجريبية ولا نمشي التقنية. كيفاش كان عندك التحدي وتعرف مليح اللي الأقسام اللي فيها الرياضيات تكون عدد التلاميذ فيها قليل؟
2: يعني
1: علاش اخترت
2: الشعب؟
1: بالضبط بالضبط. أي
2: هي التاني الشعب، خاطر نحب الماث، يعني حسيت راحي في الماث خير ما في الشعب، يعني نحبه غرام أكثر. هو انا بيا يعني نحب الماتير سيانتيفيك على الورانا، ما صارت كبير مال ما كنت جيت اكثر من الماتير.
1: ما شاء الله. البارح الأكيد دار مليح في منتصف النهار، الناس كلها قاعد السنة في الاسماس السنة في النتائج متاحة، وقاعد تأجيل وعلى الباج دارت برشا معلومات، ثم يعني ربما عطب تقني، ثم تأجيل للساعة بساعتين وبعد ساعتين بعد ثلاثة. الانتظارات هذه كانت انتظارات بالنسبة ليك أنك تنتظر النتيجة الممتازة بالنسبة ليك، وإلا كانت بالنسبة ليك عادية لأنك كنت من التلاميذ المتميزين في المعاهد النموذجية؟
2: لا عمرها ما تكون عادية، هي ما يكون وقت بتلاهم ما نستنيش بالساعة حاجة كي هكا، يعني ما تنيش يقين سودة ان انت بشتاجين وهول
1: بالضبط. ياسمين اي اكيد جد. ياسمين برشا يقول لك ياسمين تقريبا التلاميذ المتميزين لسنوات في المعهد النموذجي، وهذا مش جديد، هي خدمه كامله نتاع اطار تربوي، خدمه كامله نتاع كنتي تبارك الله عليك يعطيك الصحه، خدمه كامله ايضا نتاع عائله اللي سهرت معاك وتعبت معاك، والاكيد الرحله هذه ثمرتها كانت النتيجه. توا اكثر اسئله ربما طرحت ياسمين، فين تفكر تتوجه ان شاء الله مستقبلا بعد مرحلة البكالوريا؟
2: بس من جنة إن شاء الله بش نكمل الاسترحة البيئة، هي نصد جنة.
1: ربي يوفقك ياسمين، انت يعطيك الصحه، الصوت يوصلنا متقطع شويه. ياسمين ما مجددا نقول لك مبروك، شكرا انك شرفتي مدينه الكيف، شكرا انك شرفتي المعهد النموذجي. تحيه كبيره برشا لسيد المدير سيد رشدي فايق، تحيه كبيره برشا الاطار التربي، تحيه لك انت ياسمين يعقوبي، تحيه كبيره برشا ايضا عائلتك لكل تلاميذ المعهد النموذجيه. ان شاء الله بالتوفيق والنجاح في مسيرتك الدراسيه، وان شاء الله يبقى اسم ياسمين يعقوبي ايضا نذكره في الجامعه ونذكره التفوق نتاعك. وربي يوفقك ياسمين، مجددا ألف مبروك لعائلتك الكل.
2: ربي
1: يعطيك الصحة. شكرا لك ياسمين عبر موجة إذاعة الكيف، كانت معنا تلميذة متميزة نجحت بأعلى معدل على مستوى الجمهورية ياسمين يعقوبي. نعرف مليح إرهاق من البارح، برشا وسائل الإعلام كانوا بحذاها، أيضا استدعائها البارح في حفلة 70 الاحتفال بالجيش الوطني التونسي، ضغط كبير عليها، نعرف ونعذروها في المسألة هذه، لكن في النهاية بالطبيعة الفرحة جات نتيجة ثمرة مجهود كبير برشا لسنوات خدمة في مختلف المواد، في الرياضيات، في الفيزياء، في علوم الحياة والأرض، في الإعلامية، في الفلسفة، في الإنجليزية، في المواد الاختيارية، في العربية، في الفرنسية، في المواد الفنية، هذه نعرفوها خاصة اللي تعددت بها برشا بالطبيعة. يقول لك 20.01، كيفاش جات 20.01 بالطبيعة؟ نعرف مليح اللي المادة الاختيارية الثالثة تم احتساب العدد ما بعد العشرة، هذاك يزيدوه بنص، وذاك علاش تحصل الميد على معدل أكثر من 20. مجددا تحية لكم الناس الكل، مبروك مبروك لكل العائلات، وهذا نغم خاص بكل الناجحين في البكالوريا ومرحلة جديدة في حياتهم. مبروك لكل العائلات.
0: إيقاع الأحد، إيقاع الأحد، إيقاع الأحد.

0: يقول أحد يقول أحد
1: شهد وصارت بالإيد يلا نعلن هالفرحة.

0: مبروك النجاح وأنت من النجاحين. أغني لكل تلاميذ نجحوا تفوقوا في هذه الدورة، الدورة الرئيسية لبكالوريا 2026، أنك تنجح في شعبة رياضيات، في علوم تجريبية، في التقنية، في برشا شعب. يقول لك مسألة سهلة، يعني رياضيات وفيزياء وكذا فيها أمور صحيحة أكثر منها أمور نسبية، لكن نعرف مليح للهيك خاصة في شعبة الأداب. شعبة الأداب نحكي برشا على أمور نسبية، نحكي على العربية، نحكي على الفلسفة، نحكي على التاريخ الجغرافي، نحكي على التفكير الإسلامي، نحكي على اللغات الثانوية، لكن المواد الأساسية أحيانا تكون نسبية، والتلميذ مهما كتب ديما متخوف من منهجية، ومتخوف برشا معارف، متخوف من الأعداد وطريقة الإصلاح وغيره وغيره وغيره. هذا يعيشه تلميذ اللاتر ما يعيشوش في الواقع ديال الآخر. صحيح نفس التخوف، لكن تلميذ اللاتر أو تلميذ الأداب عنده النقطة دي. أنك أيضا تتحصل على عدد متميز كما في شعبة الأداب، هذا يعتبر إنجاز في حد ذاته وفرحة كبيرة مضاعفة، لأنه نعرف تلميذ الأداب ديما نقولوا فرحة مضاعفة، لأنها كما قلت من شعب صعيبة نسبيا. جندوبة ومبروك على معهد خماس حاجي، مبروك أيضا على المستوى الوطني رغد عشري، كانت من تلاميذ المتميزين، والبارح تفوقت بمعدل 17.29 في شعبة الأداب، وعشنا فرحة كبيرة، ونعرف وش معناها 17 في شعبة الأداب، ونعرف معناها انتظارات كبيرة كما قلت في شعبة فيها أمور نسبية. سعداء أن تكون معنا رغد العش مباشرة من جندوبة، مش تكون معنا كيف مامتها حبة مبركولة في هذه المنوعة، منوعة إيقاع الأحد السيدة هناء البسليمي. أهلا وسهلا، مرحبا بكم عبر موجة إذاعة الكيف.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم، يعيشك، مرحبا،
0: ربي يبارك لك. السيدة هند هناء معايا؟
1: أي مرحبا،
0: مبروك للبنوتة للتلميذة رغد العشري،
1: يبارك فيك. عايش
0: سيدة هناء، أكيد توا مش نعيش معك الأجواء، خاصة أنه تعرفوا البارح النتيجة كانت انتظارات نصف نهار، بعد شوية، بعد ساعة، بعد ساعتين، وعشنا تقريبا فترة توتر، والساعة تتعدى كأنها أيامات، حتى الناس نسيت تقريبا شنو عنده شنو عندهش. حكينا الفترة ذيك إلى حدود وصول لسماس.
1: بصدق
0: أي. أي.
1: والله احنا كنا واثقين من النجاح، لكن التميز معناه ما كناش انها مش كون وطنيين، معناه كنا واثقين فما معدل به، والله كنا في سكينة واطمئنان
0: به
1: قريت الانتظار فقط شو الزفت فقط صار في انه النتيجة، فما برش جهات وصلت قبل جندوبة. بعد بدأت تتوتر متاع أصدقائها من ولايات أخرى تسمع في النتائج، فهمت؟ فقط كان لحظة الانتظار أنا قد جبت.
0: بالضبط.
1: أي. يعني الحمد لله معناها فما كانت مأنان
0: باهي برشا، هذه حاجة باهي، لأنه نعرف مليح راهو حتى التلميذ يطمن عائلته كي يبدا يخدم مليح في الفلسفة وفي التفكير الإسلامي، في التاريخ والجغرافيا، في الفرنسية، في العربية، وفي الإنجليزية، وفي المواد اللغات أو الفنية، معناها تقريبا يعيش نوع من الطمأنينة. لكن ديما كما قلت الكلمة أحلى منها، أنه ما كناش نتصور ربما المعدل يكون على مستوى الدنيا. ثقتكم كانت كبيرة في رغد، وتقريبا هذية حتى في معهد خماس حاجة الكل مأكدين من أحسن تلاميذ الموجودة في شعبة أداب على مر السنوات في معهد خماس حاجة.
1: الحمد لله كانت فرضة روحة بأخلاقها وانضباطها، ومعناها الحمد لله معناها هو رو تتويج لمسيرة دراسية، هو مش خدمة تعليلة ونهار،
0: صحيح.
1: والاستمرار هو اللي حقق أفضل النتائج،
0: حاجة مزيانة برشا.
1: الاستمرار مع الصبر، على خاطر راهو انه التلميذ في العمر هذا راهو يصير الزغرط، يصير تراكم من المواد، خاصة كما كنت تحكي الشعب الأدبية فيها الخوف الكثير.
0: بالضبط.
1: الشعب العلمية، التلميذ الشعب العلمية ما يخرجش يعرف واحد ايش باش ياخذ. التلميذ الأدبي تقريبا ينجم يعرف الانترفال، ما ينجمش يعرف بالضبط كيفاه.
0: صحيح،
1: والحمد لله رب العالمين، الحمد لله شرفتنا ونورتنا،
0: حاجة بزيادة. وحتى البارح قرينا حاجة أنه معهد خماس حاجة في حد ذاته كل تلميذ ينتمي معهد خماس حاجة فرحان برش، لأنه ديما نحكوا عن معهد نموذجية، اليوم معهد عمومي، معهد يحبوه.
1: نعم.
0: برشا في جندوبة.
1: نعم.
0: إثار طلب ويخدم في الخفاء، تحية كبيرة ليه برشا، إثار إداري كيف نعرف منيح خدمة تاع سنوات نتاع تضحية، وقت شرفتهم ونورتهم البارح رغد تقريبا رنيها فرحة كأنه مش بتاع شخص ولا زوز، نتاع معهد كامل نتاع منطقة كاملة السيدة هنا.
1: هو هو هو هي فرحة راهي المنظومة التربوية العمومية هذا الحمد لله. أي يعني معناها قرأت في مؤسسة عمومية مع زملاء من معناها متواصلة معهم داخل القسم. يعني معناها التميز موجود في المؤسسة العمومية مع انضباط التلميذ بحول الله واحد نجم يحقق نتائج باهية.
0: حاجة باهية برشا. الآن أكيد اليوم تعيشوا فرحة وتعيشوا كل شيء. رؤية مستقبلية إن شاء الله بداية مرحلة جديدة، مرحلة في الجامعة، أنه كما برشا نقروا على الفيسبوك برشا يقولك مش يبقى هذية ذخيرة وطنية، معنى هذية من ثروات تونس، وبرشا يقولك ليه ربما عندهم رؤية أنه يقرأوا البرة بمعدات باهية.
1: وبالنسبة للدراسة خارج الوطن المهم أنه الطالب عنده هدف واضح يحصل شهادته ويخدم الوطن، معناه نجم ينور تونس من أي موقع من أي نقطة في الأرض. معناه لأنه لأن يكون خارج الوطن لا يعني أنه خارج كما يقول يعني من قلبه باش يخرج الوطن، فبالعكس هي توتها هي في رهان أكبر، تو هي معناها فرحة موجودة صحيح لكن فيها مسؤولية أكثر،
0: صحيح
1: ما عادش فرحتها وحدها، ولدها عندها أمانة كبيرة ولازمها تواصل إن شاء الله ربي يوفقها وتجيد الاختيار. ما زلنا حقيقة لم نختار
0: ما تمشي معينة. الحسم حاليا معناها شنو النجم نقوله الشعب اللي مش نمشيها في الجامعة
1: كانت عندنا اختيارات في معدل نتاع 14 15 16 جروماكس.
0: فهمتك.
1: كانت عندنا اختيارات عندنا تصورات لكن طول نعاودوا ترتيب ربما أو ممكن ندخلوا متغيرات أخرى لأنه ذا في تغيرات.
0: تفضلوا أكثر الإجازات في المعاهد نسموها نحن العليا، وإلا تمشوا أكثر ربما مرحلة فيها دكتوراه، مرحلة فيها أفاق أكثر.
1: أي
0: بالضبط لأنه هذا من حقها.
1: أي هي متفتحة وعندها من الصبر ما يكفيها بإذن الله توصل إلى أعلى المراتب ودرجات العلمية بإذن الله.
0: حاجة باهية برشا ومسؤولية كبيرة. تو عندها أخواتات معناها صغار مازالوا بعدها كيف يقراوا؟
1: عندها أخوها مازالوا عاملين على البكالوريا
0: معناها سناد الزماني.
1: أي سناد زين باستروازيام.
0: أي باستروازيام واختار توجيه نتاعو لأن السنة الثانية فيها ربما يختار إذا كان علوم.
1: أدبي.
0: كيف؟
1: أدبي.
0: أدبي واضحة عادي نتاع أدبي.
1: كانت راهو توجه علمي وكانت ناجحة في العلوم. كان المفروض مش تعمل تقنية. لحظة الاختيار مش ترتقي إلى سنة ثالثة اختارت أنها تتوجه أدب.
0: معناها سنة ثانية علوم غيرت التوجيه الأدب.
1: أي على أساس أي وتخمم برشا أنها تعمل علوم تقنية. واختارت بعد أنها تعمل شعبة تتوجه إلى شعبة الأدب.
0: ممتاز جدا. وعملت لغة أجنبية ثالثة وإلى مادة فنية كوميرسيون.
1: هي مغرومة بالرسم عملت مادة الاختيار تاعها تربية تشكيلية.
0: حاجة مزيانة برشا. شهادة بالتوفيق، شهادة أيضا بالنجاح والتوفيق للكل. مشكورين برشا يعطيك من الصحة. رغد موجودة بعدك وإلى
1: مزيانة. إي معاك.
0: عادي هادي. رغد على السلامة.
1: عسلامة مرحبا.
0: مبروك ألف مبروك بنتي ومبروك النجاح وبالتفوق. نورتينا ونورتي معهد الناس عزيزي، نورتي الجهة، نورتي جندوبة وربوع شمال غربي. نعرفوا راو بالنسبة لنا احنا راو نعرفوا 17 في الأداب عبارة 22 في مادة علمية راو. نعرف شو معناها اداب ونعرف شو معناها فلسفه ونعرف شو معناها عربيه ونعرف شو معناها تفكير اسلامي وانجليزي وتاريخ وجغرافيا لانها امور نسبيه. انت نقول لك يعطيك الصحه، تخوفتيش شويه اثناء الاختبارات انه تنجم تكون منهجيه غالطه ربما نقطه صغيره فيها شك والا عادي بالنسبه لك؟
1: اول ما كنت نعدي يعني في الاختبارات حسيتها عادي، اما بعد ما روحت وشفت الاصلاحات وكل شيء حسيت روحي كاني ما خدمتش بالكدا بالضبط، يعني خاطر كيما نقول بالحق اداب ما نعرفش راح يخدم بصحيح برشا ولا نهضر لغلطه ولا حاجه. وقتها بديت نخاف وبديت نترجع قلت طلعتي خرجت على المنهجيه ولا خرجت على الموضوع، ولا خاطر واحد كيخرج على الموضوع كهو يمشي بالحق النوت نتاع الكل تحت الماء. يعني وقتها الحق بديت نخاف بديت نترجع، من بعد الحمد لله ربي جات النوت الاكثر من حبيت عليها برشا الحمد لله
0: ما شاء الله. ومعدل ذلك كنت تنتظريه والا تقول انت عادي بالنسبه لك لانك انت متفوقه في القسم بطبيعتك؟
1: لا ما كنتش متوقع 17 الحق، الحمد لله رب اللي اكرمني بها. كنت متوقع كنت خدمة على 14 15، ماكسيموم 16 اللي هي حسيتها بعيدة برشا زاد 16، اما الحمد لله زاد 17 غير متوقع مع الاخر.
0: يعني تو مشوش النظرية جديدة برشا تادي تخوفوا اللي احيانا امتحانات اخر سنة اسهل من امتحانات اثناء السنة الدراسية.
1: حسيتها اسهل بالحق فصل عام، خط بالحق لسه يصعبوا شوية فصل عام، مش كيشين الباك نحسوا اسهل، هذه حاجة باهي.
0: هذا به. وهنا من منبر هذا نقولوا تحية كبيرة برشا أيضا للأسرة التربوية مع
1: تحية حاجة. كبيرة على الأخر للأساتذة القراني في القسم، نحب نشكرهم واحد واحد.
0: لأنه البارح حسينا فرحة المعهد، معهد خماس حاج كانوا نسموه نحن رغد مثل خماس حاج، وخماس حاج كان إرجاع الإشعاع نتاعو اللي يحبوه الناس السكان وقدماء خماس الحاج. رغد أنت مشكورة برشا، نعرف مليح مجهود وإرهاق، يعطيك الصحة. مامتك تحكي معايا تو بديت تفكري في المستقبل، التوجيه نتاعك مش يكون في شعبه تحبها، والا حسب تو المعد ربما مش تغير الترتيب واعاده ترتيب التوجيه.
1: تغير هو الاهداف وتوجيه اللي كنت مخمم فيه، خطر المعد تبدل، ومحل انا زدت ما عنديش فكره واضحه يعني عارفين باش نعمل تو في المستقبل.
0: احنا تو نقول لك تو عيش الفرحه، ايامات مزيانه حلوه برشا. اكيد نهار ثلاث الاعلان عن النتائج، مش كل موجوده في المعهد اكيد.
1: اي اكيد
0: اكيد جدا فرحه خماس حاجي. احنا نشكرك برشا يا رغد، يعطيك الصحه، نورتينا، نورتي الجهه، ان شاء الله بالتوفيق في المستقبل والنجاح ليك. شكرا لك، وشكرا انك فرحت عائلتك بالمعدل هذايا، شكرا انك نورتي ربوع الشمال الغربي ومدينه جندوبه وخماس حاجي مجددا. يعطيك الصحه يا رغد مجددا، نقول لك مبروك البكالوريا.

0: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
1: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي. موجز الأنباء. تحية طيبة. بلغت نسبة النجاح في الدورة الرئيسية لبكالوريا 2026 ب 35.67% بعد نجاح 55,259 تلميذا من إجمالي 154,928 تلميذا اجتازوا الاختبارات الكتابية لهذه الدورة. وتأجل إلى دورة المراقبة 50,236 تلميذا، أي ما يعادل نسبة 32.43% من العدد الجملي للتلاميذ المجتزين للدورة الرئيسية. أعلنت الجمعية التونسية لقرى الأطفال السواس عن بلوغ نسبة نجاح قدرت ب 45.9% في صفوف أبنائها وبناتها المترشحين لامتحان البكالوريا. تختتم اليوم بمدينة باجة فعاليات الدورة السابعة لمهرجان القمح التي تضمنت معرضا للمنتجات المحلية والتراث المادي واللامادي وورشات نقاش وعروض للطهي التقليدي وأنشطة ثقافية ورياضية وفروسية إلى جانب يوم حقلي تحت شعار شباب ونساء الإبداع لاستدامة الحصاد، وذلك ببادرة من جمعية منتدى تنمية تراث وبيئة. تنطلق بداية من اليوم لغاية 28 من جوان جاري فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان المسرح والمجتمع، وذلك ببادرة من مركز الفنون الدرامية والركحية بسليانا بالشراكة مع المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية والمركب الثقافي بسليانا. عالميا، أعلنت وزارة الصحة العامة اللبنانية استشهاد أكثر من 83 شخصا وإصابة 141 آخرين جراء الغارات الجوية المكثفة التي يشنها الاحتلال الصهيوني منذ يوم الجمعة الفارط على مناطق عدة في جنوب وشرق لبنان. نقلت وكالة فارس للأنباء عن مصدر عسكري إيراني اليوم الأحد أن مضيق هرمز لا يزال مغلقا وأن البحرية التابعة للحرس الثوري لم تصدر أي تصريح لمرور

مرور أي سفن عبر المضيق وذلك حتى إشعار آخر. وفي هذا السياق وصل جيدي فانس نائب الرئيس الأمريكي إلى سويسرا اليوم الأحد لإجراء محادثات سلام مع مسؤولين إيرانيين، قال إنها ستستمر لبضعة أيام على الأرجح. كما وصل رئيس الوزراء الباكستاني جهباز شريف ورئيس أركان الجيش الباكستاني المشير سيد عاصم منير اليوم الأحد إلى منتجع بورغنستوك في سويسرا للمشاركة في محادثات رفيعة المستوى بشأن تنفيذ مذكرة تفاهم إسلام أباد وفقا للتلفزيون الرسمي الباكستاني. نهاية الموجز إلى اللقاء.

0: إيقاع الأحد. إيقاع الأحد. إيقاع الأحد مع نبيل الشيخاوي.
1: Ladies and gents, turn up your sound systems to the sound of Carlos Santana and the GMB. It's the product of ghetto blues.

0: أتني
1: إيقاع الأحد.
0: ولا مال ولا أب وإسماء شريك وغير كلمتك حصلتني. هزي حرامك وخنامريك وعال وشمتك كبلتني. ولا مال ولا أب وأسنان أشريك وغير كلمتك حصلت.

0: إذاعة الكيف صوت الشمال الغربي الصوت الأقربي.
1: من تسقيقة بعد الصنهار مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بكم في منوعة لقاء الأحد. نعيش في أجواء صيف، نعيش في أجواء أيضا فترة بكالوريا ونجاحات متميزة، نعيش في أجواء كأس العالم، لكن بطبيعة أجواء هذه ما تخليناش ننسوا حاجات ذخيرة في الواقع وأمن غذائي كامل في تونس. وقت تحثوا على القمح وتحثوا على باجة، تحثوا على مصطلح تاريخي مطمور روما، تحثوا أيضا أنه الخزان التونسي في الغذاء تعتبر ولاية باجة وظهيرة على واد مجردة انطلاقا من باجة وصولا للنفزة، أيضا باتجاه واد الزرقاء وتستور ومجز الباب ودقة وغيره وغيره. وعلى قد ما نسمى مناطق ربما نذكروا مليح الانتاج الغذائي المتميز كما في البلاط وكما في كوكا وكما في مناطق كما عمدون وزهرة مدين، عند حط على باجة ظهير الزراعي. لكن أيضا باجة نتفكروها بالتظاهرات المزيانة واللي تخلينا نعرفوا شوية ونروجوا للتظاهرات هذية. باجة تعيش على إيقاعات الدور السابع لمهرجان القمح اللي ضمن معارض المنتجات المحلية وتراث مادي لمادي ورشات عروض الطهي التقليدي أنشطة ثقافية رياضية فروسية، والأكيد عشناها أجواء جميلة برشا. سعداء أن يكون معنا سيد محمد بن عيش مشرف على فعاليات الدور السابع لمهرجان القمح في باجة. أهلا وسهلا، مرحبا بك سي محمد.
2: مرحبا بك، مرحبا بك خويا الشيخ، يعطيك الصحة. أول ما نبدأ ما نشكر وشوية مع إذاعة الكيف، إذاعتنا الجميلة المميزة والرائعة، مع إذاعة صوت من لا صوت له، صوت الشمال الغربي عامة وجهة باجة خاصة. شكرا جزيلا على هذه التغطية الإعلامية الراقية والمتميزة والجميلة مع كاميرا دهات المهرجان. حقيقة ما كنتم مع وردة على قلوبنا.
1: يعطيك الصحة سي محمد، وهذا بطبيعة واجبنا. سي محمد، اليوم اليوم الختامي واللي هو النجم نقوله كأنه حوصل الفعاليات وحوصل الدورة السابعة لمهرجان القمح، هي تعطينا فكرة على اليوم الختامي اليوم كيفاش كانت التظاهرات وشنو البرنامج اللي تعدى الصباح وشنو البرنامج اللي مازال؟
2: هو اليوم الفرحة، هو يوم الفرحة، معناتها يوم الختام هو يوم الفرحة. عملنا عرض شبابي للسينما والحصاد، وعرضنا فيلم الكشتي اللي هو فيلم مميز جدا مع تحول مع مادة القمح مع الشباب، وكذلك مع المكتبة الجهوية مع بباجة. وزعنا جوائز مع على الأطفال مع مستقبل تونس الغد اللي تظاهرت مع الفن التشكيلي والتصوير لطائر اللقلق اللي هو رمز من رموز مدينة باجة، مع طائر اللقلق الناس كل تحبه الصغير والكبير واللي يدبي على العصير، مع طائر جميل ومسالم ومحبوب من الناس الكل. وكذلك اليوم عملنا خويا شخاوي عملنا عرض مميز جدا، عرض هو عرض الطهي الكوكينج شو، عملنا الكوكينج شو على مستخرجات مادة الحبوب والمأكولات التقليدية المحلية الباجية، وخذينا سنة مع نموذج هو المدموجة المدموجة أو المحكوكة سدي بانتي والبقعة. المدموجة هي مستخرجات الحبوب، فما الحلوة وفما العادية، ومعنا شيف جهاد بالشريفة كان رائع وكان مميز كالعادة، والعباد كل كليات وعملت ديجيتاسيون مزيانة برشا. والمدموجة دي الحلوة تتعمل من المخارق، من المخارق ومعها الفاكهة ومعها السمن والعسل، في له حاجة جميلة جدا ومميزة. لقات الاستحسان جميع زوار المهرجان اليوم في ساحة الاستقلال أمام قصر بلدية باجة، الناس كلها فرحانة، حتى احنا الحقيقة سررنا اليوم بالعديد من زوار مدينة باجة اكتشفوا اليوم جاءوا اكتشفوا المدموجة الباجية، وحقيقة من نابل من ناريانا جاءوا في زيارة يتعدوا بعدنا وشيخوا وغناوا وشطحوا وحقيقة تتعدى جو مزيان تعفون برشا برشا
1: حاجة مزيانة. يعني الآن نجم نصبح كمادة هكا نروج له سياحين للمنطقة وتصبح عندها خصوصية أخرى إضافة المخارق وأجبان وألبان نباجة وشط الزوارع ومحمية شيطان وغيره، عندنا منتوج آخر برودوي جديد نجم قدموه اللي هي الثقافة الغذائية أو السياحة الغذائية بباجة.
2: بالضبط شنو هو بات رو السياحة بتاعي توا ومات ظاهرة كبيرة برشا توا في أوروبا ما يقارب 40 مليون سنويا مات في السياحة بتاعي والناس توا تمشي مات فما مات لاروت كولينير مات طريق بتاعي مهم جدا مات ونخدمه على كل جهة عندها تميز واحنا ما تباش بلاد المندرة والصابة ما تمر روما خزان الماء لتونس وما تسلك الغذاء نجمو نخدمو مع لي برودوي تيروار على المنتوجات المحلية التقليدية المهمة جدا والمميزة واحنا تويك الحصاد هو عبارة على عرس عبارة على مهرجان في مهرجان ما تبوس من الحصاد معناتها نجمو نروجو له معناتها كي يصبح قبلة سياحية للسياحة البديلة مهم جدا ما تتوكلوا ما نجموا ما تخدموا عليه لكن المجتمع المدني ما تكون اقتراح هو الحلقه الاضعف مقابله ما سلطه الاشراف البلديه لدرجه ذات الصله وكذلك وخاصه مجامع تجميع الحبوب يلزمهم في اطار المسؤوليه المجتمعيه المؤسسه يتحملوا مسؤولياتهم راهو الثقافه والرياضه والتنميه راهي ما مش الدنيا راهو حق راهو وكان ما تكيم هو يحب يزيدهم يلموا في المليارات اخويا يعاونوا مع المجتمع المدني باش يعمل النشاطات هذه دوك انا ماذا بينا بكل لطف السلام وعود كبيره لكن في الحقيقه ما مرينا منهم حتى شيء حقيقه تم نقطه التزام هذه المجامع 40 مجمع مع الحبوب 40 مجمع في ولايه باجه الحقيقه ما تثبت مع دعم لإيثار المسؤوليه المجتمعيه المؤسسه
1: وهذاك علاش تقول المهرجان كان نجم يكون حتى ايامات اكثر او تظاهرات اكثر لكن كان التمويل موجود
2: اكيد وتعرف ما المال قوام الاعمال احنا ما صدقني اخويا شخاوي وانتي سيد العارفين اليوم الاحد 21 جوان عندنا صفر تمويل معاونا كان المولى سبحانه وتعالى والخيرين ومعنا بروجي فور بارك الله وفهم معنا اكسبرتيز فرانس معنا المكتبة الجهوية معنا مندوبية الثقافة المراقب الثقافي معنا مندوبية الشباب والرياضة يرحم والديهم معنا الناس معنا تعاونتنا وبست معنا ووقفت معنا وآمنت بالمشروع بتاعنا الحقيقة معنا قبل على جبين الجميع معنا الحقيقة عاونونا برشا وبارك الله وفهم وفهم الصحة كذلك معنا مراكز بحوث مهمة جدا مراكز بحوث معنا اللي هي عندها معنا بحوث واحنا معنا في مهرجان السنابل مهرجان الجامع بباجة اللي عنده ما يقارب 20 سنة تاريخ من 1935 المهرجان هذا يخذي على عاتقه أنه يثمن البحث العلمي وتثمينه وتبسيطه للفلاح وللعام واحنا معنا معنا مراكز البحوث وخاصة المركز معنا الجهوي للبحوث معنا في الزراعات الكبرى مع الدكتور سي بشير بن نونة رائع ومميز معنا الدكتورة سارة بن مبارك الحقيقة معنا كانوا معنا دعم لنا والبارح معنا تعديت معنا الحقيقة معنا ندوة علمية من أعلى تراث حول أي دولة الفلاحة الذكية في تحقيق السيادة الغذائية مع ركز من 7 دكاترة معنا بروجي فور زادة كذلك معنا اتحاد فلاحين السيد مندوب الفلاحة يا حمودي السيد معنا مدبة الجنوبية السيدة المعتمدة بالشمالية الحقيقة كانوا دائما معتا يساندونا ويدعمونا وبارك الله فيهم نعم نجمش ننسى معتا اللي احنا معتا في ضيافة بلدي
1: سي محمد سي محمد مشكورة برشا وشكرا لك في هذه التظاهرة الدور 7 المهرجان القمح بباجة لأنه قربنا شوية معسل التظاهر حسب توقيت محلي لمدينة الكيف وما جوارها قربنا شوية وقت تقريبا دقائق هذاك علاش باش ناخذ ربما في سؤال ختامي معاك سي محمد الليلة اخترتوا أنه مش تكون ثم سهرة خاصة غنائية فنية في باجة
2: أكيد احنا تويكا معنا في ساحة الاستقبال أمام قصر بلدية باجة الليلة عنا ختامها مسك سهرة معنا تراثية فنية موسيقية بمناسبة اليوم العالمي للموسيقى وكذلك معنا ختام مهرجان السنابل الذهبية مهرجان القمح مع الفنان الرائع يوسف النازلي حفل فن تراثي بالآلات الموسيقية معنا الحديثة إن شاء الله معنا دعوة لأهالي باجة ولجميع المتساكنين وزوار بتاعها وضيوف باجة يشرفونا اليوم معنا أمام قصر بلدية باجة معنا حفل مميز حفل شبابي من أعلى طراز وإن شاء الله معنا دائما معنا تونس بخير إن شاء الله ربي يستر البلاد والعباد يحفظ تونس وشعبها الطيب
1: شكرا لك سي محمد بن عيسى المشفع الفحالي للدور السابعة لمهرجان القمح بباجة.

0: إشهار
1: الكورة سيف سني تعمل الكيف في النهار أفلام ومسلسلات وفي الليل سهرية على المتشوات.
2: اليوم مع أورانج أكتيفي لوبسيون 4 جيجا وتمتع بمتشوات تونس وثلاثة شهور تود بيبيين. هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بانكير. ميل اتفرج على الأفلام والمسلسلات وأسهر على متشوات تونس وكون من الفايقين للتسعين. عندك أورانج
0: إشهار.

0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

بيتت بسنسوس على عنفر، كان هذه بتبيعها من أغاني البوب لمايكل جاكسون، رجعت شوية للتسعينات، وأكيد برشا يحب الإيقاعات هذه وبرشا يحب الأنغام هذه المزيانة برشا. أكيد اليوم 21 جوان يوم غير عادي بالنسبة للفلكيين الجغرافيين، يعرفوا اليوم تقريبا يعتبر أطول يوم في السنة، أطول يوم من حيث الإشماس لو نعرف أنه توصل حتى 14 ساعة، وأقصر يوم في السنة هذا فيما يخص الجزء الشمالي من الكرة الأرضية. والأكيد إحنا دخلنا الصيف بمعنى أتم من القيمة، لكن في الجزء الجنوبي نعرف مليح بداية الفصل الشتوي بداية من اليوم. تحية لكم الناس كلها، إن شاء الله ألف مبروك للناس اللي يعيشوا لحظات سعادة مع أبنائهم في فرحة النجاح. تحية أيضا كبيرة برشا لكم أنتم السادة المستمعين اللي نورتونا أيضا على الباج في الفيسبوك راديو كيف، وتابعتونا أيضا على البوابة. شكرا لكم الناس كلها، جميل نسعد بن عياد نقولوا تحية كبيرة برشا على الكونسولات. شكرا أيضا محمد أمين بن رمضان معنا في الديجيتال. شكرا أيضا زميل نجاح الورغية في قاع محمد ريان، محمد ريان نقولوا تحية كبيرة برشا ليه اللي تبعنا على الفيسبوك، تنجم تشوفوا الفيديو اللي معنا على الباش والبوابة. تحية لكم الناس كلها، شكرا لك سوفين كوكي اللي تبعنا على الباش والفيسبوك، شكرا لك أم أسم. تحية شكرا أيضا لكل مستمعين اللي تابعونا عبر موجود إذاعة كيف. أردنا في ختام الرحلة أن نخليكم مع كوكتيل غناء نعيش بها إيقاعاتنا، إيقاعات ظاهرة نعيش بها أجمل أغاني فيها التونسية فيها بطبيعة الغربية، رحلة مزيانة مع الأنغام. دمتم في أمان الله، شهي طيبة، إلى اللقاء.

إيقاع الأحد، إيقاع الأحد، إيقاع الأحد، إيقاع الأحد مع نبيل الشيخاوي.

0: باش تعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات. توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة. رخصة حفر البير أسهل، أوضح وبأقل تعب.
1: تمام، الواحدة ظهرا هنا بإذاعة الكاف.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف،
1: ومنها نحييكم مستمعينا الكرام في نشرة الظهيرة للأنباء. وضمن عناوينها: نسبة النجاح العامة في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا 35.67%، وولاية الكاف تحرز أعلى معدل على المستوى الوطني. في الجهات: قافلة صحية متعددة الاختصاصات لفائدة متساكني معتمدية تبرقة. انطلاق أشغال إنجاز عدد من مشاريع التزود بالماء الصالح للشرب بعمادتي المنشية وفدان السوق من معتمدية تبرسق. مستمعين الكرام، كانت هذه مقدمة النشرة، وإليكم في الحين الأنباء بالتفصيل. بلغت نسبة النجاح العامة في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا 35.67% بعد نجاح 55,259 تلميذا من إجمالي 154,928 تلميذا اجتازوا الاختبارات الكتابية لهذه الدورة. وتأجل إلى دورة المراقبة 50,236 تلميذا، أي ما يعادل نسبة 32.43% من العدد الجملي للتلاميذ المجتازين للدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا. ويجتاز المؤجلون إلى دورة المراقبة الاختبارات الكتابية لهذه الدورة أيام 29 و30 من جوان الجاري وغرة جويليا والثاني منه، على أن يتم التصريح بنتائجها يوم الأحد 12 من جويليا القادم. وفي هذا السياق، قد حققت التلميذة ياسمين اليعقوبي من المعهد النموذجي بالكاف شعبة الرياضيات أعلى معدل على المستوى الوطني في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا بمعدل 20.01. وقالت ياسمين اليعقوبي في تصريح لإذاعة الكاف إن هذا التميز كان ثمرة مجهود جماعي شارك فيه الإطار التربوي والتدريسي، إلى جانب الدعم الكبير الذي حظيت به من أسرتي والمحيطين بي. على حد قولها:
3: فوقت على روحي، نقبل من فوق على الجميع، هو كل واحد ورا في تحدي مع روحه. الحمد لله حتى انا وصلت الحاجه اللي حبيتها ونجاح عظيم، كنت وقع نجاح باهي اي خاطرني خدمت. والباز واحد ياخوها العوام العام باهي بيان سور وبشخدم فيه اكثر، اما حتى العوام الاخرى تاخذ فيها الباز ومهمين برشا. انا الحقيقه راجعه واحد نقرا وين من نتعب نحبس نمشي ناكل نخرج نعمل اي حاجه وبعد نرجع وقت ما تفقلني. مانيش كنوع لا نقوم بكري لا نصبح لا نسهر، يعني نحب الهندسه اكثر من الروتين وكل. مازلت ما نعرفش بالضبط شنو، ما عندي توجه
1: للهندسة. كما حاز التلميذ محمد الورتاني من المعهد النموذجي بسليانا شعبة العلوم التقنية على أعلى معدل وطني في امتحان

0: دورة الرئيسية للبكالوريا وذلك بمعدل 19.72 من 20.
1: أنا حق خدمت عليه، تصورت يعني نجيب حكاية به. جست واحد لازم يكون منضبط، لازم أجور والماتيريات الكل اللي ريفز، ديما قاعد في بيتي نحضر موفري لي ظروف الكل، والحق أساتذتي الكل راوقفوا معايا من أول عمل تو. هو تبعتنا نحن يعني جماعة تكنيك معنا كنا انجينيورا يعني باش نواصلوا فيها.
0: وبولاية جندوبة تصدرت التلميذة رغد العشي من معهد خميس الحجري بجندوبة قائمة الناجحين على المستوى الوطني في شعبة الأداب، وذلك بعد حصولها على معدل 17.29 من 20.
2: الحمد لله يا ربي، فرحانة على انهم يقروا اجور، ما يخلوش الدروس تتراكم عليهم، يعني اللي يقروا في القسم يعيدوا في الدار، ما يخلوش الدروس تتعب هكا وتتراكم عليهم. وننصحهم زاد ياخذوا راحة بين المدة والمدة، خاطر القراية برشا زاد التعب ونجم المخ يتبلوك مع شيء قبل حتى معلومة. التوجيه كنت حاطة خطط وافكار قبل يعني على معدل 14 يعني، اما تو مدين معدل اعلى والحمد لله تتغير الاهداف.
0: هذا وأعلنت الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS بلوغ نسبة نجاح قدرت ب 45.9% في صفوف أبنائها وبناتها المترشحين لامتحان البكالوريا هذه السنة. وذكرت الجمعية أنه تقدم لامتحان هذا العام 98 مترشحا ومترشحة من أبنائها وبناتها، نجح منهم 45 تلميذا وتلميذة. مدير قرية أطفال SOS سليانة عطف اللبادي يضيف:
3: نتائج البكالوريا والحمد لله يعني يفهم دعم العائلة، لأنه ما عندناش الإدارة العائلة تكون بكالوريا. النتائج كانت مشرفة جدا، يعني عندنا 7 نجاحات يهم مكتب دعم الأسرة بسليانة، 3 نجاحات يهم مكتب دعم الأسرة بجندوبة. على عدد المترشحين تقريبا عندنا نسبة فوق 45% من النجاحات، فيهم طفلة تلميذة متميزة بمعتمدية مكتر تميز 13.5. يعني كما قلت هؤلاء الشباب هؤلاء التلاميذ ينتمون إلى عائلات محدودة الدخل وإلى عائلات يعني معوزة، تقدمنا لهم يعني كقراء أطفال السويس كل الدعم المادي والمعنوي اللازم، كل التحذيرات اللازمة، الحمد لله كللت هذه الجهود بالنجاح. يعني لولا جهود هؤلاء التلاميذ، لولا جهود يعني المتبرعين، لولا دعم السلطة التونسية ووزارة المرأة وكل وزارات أخرى ما كناش نوصل للنتيجة هذه. إن شاء الله في دورة المراقبة يعني باش نكمل ونخدم على نفس النسق، ندعم أبنائنا حتى تكون دورة المراقبة أيضا فيها النجاحات. فكل التوفيق وكل النجاح، مبروك لكل الناجحين، وإن شاء الله حظ أوفق لأبطال دورة المراقبة إن شاء الله.
0: وضمن أخبار الجهات، تمثل المنطقة الصناعية بالمعقولة من ولاية باجة أبرز المشاريع التنموية بالجهة، غير أن عددا من الإشكاليات لا زالت تعيق استغلالها بالشكل المطلوب. وفي هذا السياق دعا النائب بالمجلس المحلي للتنمية بمعتمدية باجة الجنوبية عن عمادة المعقولة رشيد العمدوني في تصريح لمراسلتنا بباجة فاتنة توجاني، دعا إلى تسوية وضعيتها في أقرب الأجل.
4: عمارة المعقولة تسجل فيها كثافة سكانية عالية، مع هذا تعاني منطقة المعقولة من العديد من الإشكاليات سواء في المستوى الاجتماعي أو اقتصادي. أهم مشغل على مستوى المنطقة الصناعية بالمعقولة هي منطقة لا تحمل من الصناعة سوى الاسم، واليوم المنطقة الصناعية هذه رغم أنه اجتمعنا في آخر جلسة حضر هذا الاجتماع سيد الكاتب العام لولاية باجة وتعهد أنه في القريب العاجل سيتم حل هذا الإشكال، لكن هو نداء إلى السلطة جهوي أن تعجل بفتح هذا الملف وإيجاد حل نهائي، لأنه هذا عنده آثار كبيرة على الدورة الاقتصادية في المنطقة وله آثار كبيرة على الحد من نسبة البطالة المرتفعة في منطقة المعقولة.
0: وفي إطار استحثاث نسق إنجاز المشاريع العمومية، أكد رئيس المجلس المحلي بتبورسق رمزي العبيدي انطلاق أشغال إنجاز عدد من المشاريع المتعلقة بالتزود بالماء الصالح للشرب بعمادتي المنشية وفدان السوق.
5: تزويد الماء صالح الشراب عماد فدان سوق صفة خاصة الزيتون، ذات الأشغال المقاول باش الأشغال نتاعو خذا تراساج بالتوالي، عنده زادة ولاد ماجر تابع عماد المشية حي النسي، وابدا يمشي بالأولوية الأكثر نسمة جاوب زيتون فدان سوق، وإن شاء الله يكملوا عماد المنشية ولاد ماجر هذه في عين عباير معناها وحتىش الدقة أسعار، وباش نكملوا إن شاء الله بعد ضخ ميزانية تنمية الجهوية بولاية باجة وخذت بورسك نصيبها ما يقارب 900 مليون، كملنا معناها مناطق أخرى ما فيها عين جبال والأماكن مازالت ناقصة ما وصلهاش الماء.
0: تختتم اليوم بمدينة باجة فعالية الدورة السابعة لمهرجان القمح، والتي تضمنت معرضا للمنتوجات المحلية والتراث المادي واللامادي، وورشات نقاش وعروضا للطهي التقليدي، وأنشطة ثقافية ورياضية وفروسية، إلى جانب يوم حقلي تحت شعار شباب ونساء الإبداع لاستدامة الحصاد، وذلك ببادرة من جمعية منتدى تنمية تراث وبيئة.
6: اليوم الاختتامي بنشاط الأطفال وتوزيع الجوائز، كذلك عرض الطاي مسابقة العشية، زاد عنا عرض موسيقي بمناسبة اليوم العالمي للموسيقى، مهرجان القمح بباجة، دورة ناجحة بامتياز، دورة ممتازة رغم الصعوبات رغم العراقيل رغم انعدام الدعم. إن شاء الله نبنيو على هذا النجاح. طموحاتنا كبيرة من المحلية للجهوية إلى الوطنية وعلاش من الدولية، خاطر المهرجان هذا مهرجان القمح عنده ما يقرب عمره من 1935، تاريخ كبير معناتها حاضر مميز، إن شاء الله مستقبل واعد. احنا معناتها نبنيو على نعملوا شراكات مع مهرجانات ذات السيرة كيف معناتها ما يقارب فما 17 مهرجان في العالم تبنوا مادة القمح اللي هي تدخل معناتها في التراث المادي واللامادي، وتدخل زادة في الأمن القومي الغذائي. إن شاء الله معناتها توقع شراكات على الصعيد الجهوي والوطني وعلى الشريط الدولي في تثمين هذا المهرجان وتكبيره.
0: كان هذا مدير مهرجان القمح بباجة محمد بن عيش. نواصل مع أخبار الجهات، إذ نظم اليوم المستشفى المحلي بتبرقة بالشراكة مع جمعية تونس للجميع قافلة صحية متعددة الاختصاصات لفائدة مواطني الجهة، وذلك في إطار تقريب الخدمات الصحية للمواطنين في كافة المناطق، وفق ما يضيف المدير الجهوي للصحة بجندوبة خليل الغجاتي.
7: قافلة صحية متعددة الاختصاصات شهدت إقبال كبير من المواطنين، فيها جميع الاختصاصات، طب العيون، طب النساء، الأبراج الجلدية، الأنف والعينين والحنجرة، وهذا إضافة إلى بعض الاختصاصات الأخرى. الهدف هو تقريب الخدمات الصحية للمواطنين في إطار تحسين الجودة. إطار هذا بدينا معناها بالشراكة مع المجتمع المدني وتحت إشراف سلطة الجهوية والمحلية. الحمد لله إلى حد الآن فتنا أكثر من 400 مليون.
0: تنطلق بداية من اليوم وإلى غاية 28 جوان الجاري فعالية الدورة الخامسة لمهرجان المسرح والمجتمع، وذلك ببادرة من مركز الفنون الدرامية والركحية بسليانة بالشراكة مع المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية والمركب الثقافي بسليانة. مدير المهرجان صالح الفالح والتفاصيل.
8: مهرجان المسرح والمجتمع الدورة الخامسة يعني فيه جملة من العروض المسرحية المحترفة الجماعية لنال استحسان المشهد الثقافي التونسي وتوجد وطنيا وأيضا عربيا، إضافة إلى عروض موسيقية، ثم عرض رقص فولكلوري وعرض سيرك، وأيضا عندنا هناك ليلة الشعراء اللي فيها جملة من الشعراء التوانسة في إطار موضوع صوت للعالم، مع جملة من المختبرات والتربصات اللي هي عندنا تربص في الكتابة، عندنا تربص في فن العرائس، وأيضا تربص في الإيقاع الشعبي وتربص في الصوت.
0: في الشأن الوطني، أقر المجلس الوزاري بإشراف رئيسة الحكومة سارة الزعفران الزنزري حول تقدم تنفيذ المشاريع التنموية بكامل ولايات الجمهورية. أقر المجلس جملة من الإجراءات تتمثل في إلزامية إدراج كل المشاريع العمومية بمنصة متابعة المشاريع من قبل جميع الهياكل العمومية المركزية والجهوية والمنشآت والمؤسسات العمومية، وتحيين المعطيات الخاصة بكل مشروع بصفة متواصلة، كما تشمل تطوير واجهة متقدمة للإنذار المبكر بمنصة متابعة المشاريع بما يمكن من الرصد الآلي والاستباقي لمؤشرات التعطل والمخاطر المحتملة التي قد تؤثر على تنفيذ المشاريع. وتعتمد هذه الواجهة على تحليل المعطيات المتعلقة بتقدم الإنجاز المادي والمالي وتطور مسارات الصفقات العمومية والوضعية العقارية ومدى استهلاك الاعتمادات، بما يسمح بالتدخل الفوري لمعالجة الإشكاليات دون انعكاسها على آجال الإنجاز وكلفة المشاريع وتحقيق الأهداف التنموية المنشودة. ضمن أخبارنا العربية والعالمية، أعلنت وزارة الصحة العامة اللبنانية عن استشهاد أكثر من 83 شخصا وإصابة 141 آخرين جراء الغارات الجوية المكثفة التي يشنها الاحتلال الصهيوني منذ يوم الجمعة الفارط على مناطق عدة في جنوبي وشرقي لبنان. وبهذا نأتي مستمعينا الكرام إلى نهاية نشرة الظهيرة، قدمناها لكم من إذاعة الكاف، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. نسبة النجاح العامة في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا 35.67%، وولاية الكاف تحرز أعلى معدل على المستوى الوطني. ضمن أخبار الجهات، قافلة صحية متعددة الاختصاصات لفائدة متساكني معتمدي تطبرقة من ولاية جندوبة. انطلاق أشغال إنجاز عدد من مشاريع التزود بالماء الصالح للشرب بعمادتي المنشية وفدان السوق من معتمدية تبرصق. مستمعينا الكرام، نشكركم على حسن المتابعة والاهتمام، دمتم بخير وإلى اللقاء.
9: هذا البرنامج إعادة.

عسلامتكم أنسة، كل مرحبا بكم في موعد متجدد من بين كلمة ونغمة، يجمعنا معكم على الموسيقى مع الأركيل اللي تعودتوا عليها مع كلمتكم زيدا اللي توصلنا في باج راديو كيف. إن شاء الله الكل تكونوا بخير وبصحة وعافية كالعادة. البداية تكون مع كوكتيل من الأنغام وراجعنا.

تحية متجددة لكل حبينا ومستمعينا، إن شاء الله تكونوا بخير أصدقائنا ومستمعينا الكل. مازلنا احنا معاكم ديما على موجات إذاعة الكيف مع بقية ما اخترنا لكم من موزيكا ومع أركاننا زي اللي تعودتوا عليهم. اليوم في ريتم داير اخترنا لكم فنانة الحقيقة استثنائية، فنانة عندها موزيكا ياسر حلوة، ما عندهاش برشا موزيكا الحقيقة مش بالقائمة الكبيرة كبيرة، لكن كي عطات زيدا موزيكا حلوة برشا وما زالت تتقدم، ما زالت في بدايات مسيرتها تعتبر. نحكيه على أديل. أديل اللي عمرها 38 سنة، هي من المملكة المتحدة، وبالنسبة لأديل هي مغنية وكتبت أغاني إنجليزية، اشتهرت بأول ألبوم لها 19، صدر ألبوم أديل لوليني في 2008، ومنذ ظهورها حظت الكثير من النجاح النقدي والتجاري. احتل ألبوم المرتبة الأولى في بريطانيا وتحصل على 7 استوانات بلاتينية. بلغت مبيعات الألبوم 6.5 ملايين نسخة في جميع أنحاء العالم. في 2009 فازت أديل بجائزتي غرامي، واحدة منهم من فئة أفضل فنان جديد. بعد أسبوع من بث جوائز الغرامي وصل الألبوم للمرتبة 10 في الولايات المتحدة. تعزت مسيرتها الفنية في الولايات المتحدة بعد ظهورها في برنامج ساتردي نايت لايف وفوزها بجوائز الغرامي. في الوقت نفسه بلغت أغنية شيزينج بيفمنتس المرتبة 21 في قائمة البيلبورد هوت 100. في سنة 2011 أصدرت أديل ثاني ألبوم لها اللي هو 21 اللي يشهد به معظم النقاد، اللي خليه يتخطى نجاح ألبومها الأولاني حتى من ناحية تجارية، وتحصلت به على 6 جوائز غرامي في 2012 من بينهم جائزة ألبوم السنة والعديد من الجوائز الأخرى. بلغت مبيعات الألبوم 28 مليون نسخة حول العالم، وأطلقت ألبومها الثالث في نوفمبر 2015. كما حكينا مش من الفنانات اللي كل شوية تهبط ألبوم، لكن وقت تهبط ألبوم ديما يكون في خطوات مدروسة حقيقة يحقق نجاح كبير برشا. اختارت مجلة البيلبورد أديل كأفضل فنان في سنة 2011. في 2012 احتلت المرتبة الخامسة في قائمة أعظم 100 امرأة في الموسيقى الصادرة على VH1، وأدرجتها مجلة التايم ضمن قائمة أكثر أشخاص تأثيرا في العالم. في 2013 فازت أديل بجائزتي الجولدن جلوب وجائزة الأوسكار عن فئة أفضل أغنية أصلية عن أغنية سكاي فول. هذه أكيد فنانتنا اخترناها اليوم، أكيد مازلنا النجم نحكيه عليها أكثر برشا، لكن كما نحكيه عليهم خلينا نسمعوهم. هذه اختيارنا اليوم في ريتم داير مع أديلا.

تحية كبيرة برشا كل أصدقائنا من جديد. هذه كانت أديل بتبيعة سمعناها في ريتم داير اللي كان اختيارنا اليوم بتبيعة, ومازلنا مع بقية الاختيارات. حبيت أفكركم بتنجموا تتواصلوا معنا في باج راديو كيف وين تخليوا بتبيعة اقتراحاتكم. إذا كان فما هكا تحية زيد على طاير مرحبا بكل أصدقاء. ومن بعد كالعادة يكون الموعد مع روبريك سيني كافي. هذاك علاش زيد دعوة لكم إذا كان عندكم فيلم هكا تفرجتوا فيه أثر فيكم غير لكم فكرة معينة حبيتوها, خليونا عناوين الأفلام هذية بشحنا نقترحوها على أصدقائنا في روبريك سيني كافي. خليكم على الموسيقى المرة هذية مع الشرقي.

تحياتنا ليكم بعد استفزيني بصوت كذا مسهري، ومازلنا معكم ديما في بين كلمة نغمة، حابين نسمعوكم حاجة تونسية لولد الشمال الغربي تحديدا ولد جندوبة مع جان جون، أكيد من الفنانين ومن الأصوات اللي قاعدين يخطوا في خطوات جميلة برشا، ربي يوفقوا ويوفق كل فنانين.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
1: تمام الثانية ظهرا هنا بإذاعة الكاف.
2: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف،
1: ومنها نحييكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأنباء. بلغت نسبة النجاح العامة في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا 35.67% بعد نجاح 55,259 تلميذا من إجمالي 154,928 تلميذا اجتازوا الاختبارات الكتابية لهذه الدورة. وتأجل إلى دورة المراقبة 50,236 تلميذا، أي ما يعادل نسبة 32.43% من العدد الجملي للتلاميذ المجتازين للدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا. ويجتاز المؤجلون إلى دورة المراقبة الاختبارات الكتابية لهذه الدورة أيام 29 و30 من جوان وغرة جويليا والثاني منه، على أن يتم التصريح بنتائجها يوم الأحد 12 من جويليا القادم. هذا وأعلنت الجمعية التونسية لقرى الأطفال سواس بلوغ نسبة نجاح قدرت ب 45.9% في صفوف أبنائها وبناتها المترشحين لامتحان البكالوريا هذه السنة. وذكرت الجمعية أنه تقدم للامتحان هذا العام 98 مترشحا ومترشحة من أبنائها وبناتها، نجح منهم 45 تلميذا وتلميذة. في إطار استحثاث إنجاز المشاريع العمومية، أكد رئيس المجلس المحلي بتبرسق رمزي العبيدي انطلاق أشغال إنجاز عدد من المشاريع المتعلقة بالتزود بالماء الصالح للشرب بعمادتي المنشية وفدان السوق. نظم اليوم المستشفى المحلي بتبرقة بالشراكة مع جمعية تونس للجميع قافلة صحية متعددة الاختصاصات لفائدة مواطني الجهة، وذلك في إطار تقريب الخدمات الصحية للمواطنين في كافة المناطق. تنطلق بداية من اليوم وإلى غاية 28 من جوان الجاري فعالية الدورة الخامسة لمهرجان المسرح والمجتمع، وذلك ببادرة من مركز الفنون الدرامية والركحية بسليانة بالشراكة مع المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية والمركب الثقافي بسليانة. أقر المجلس الوزاري المنعقد أمس بالقصبة بإشراف رئيسة الحكومة سارة زعفران الزنزري حول التقدم تنفيذ المشاريع التنموية بكامل ولاية الجمهورية، أقر المجلس جملة من الإجراءات تتمثل في إلزامية إدراج كل المشاريع العمومية بمنصة متابعة المشاريع من قبل جميع الهياكل العمومية المركزية والجهوية والمنشآت والمؤسسات العمومية، وتحين المعطيات الخاصة بكل مشروع بصفة متواصلة. عربيا، أعلنت وزارة الصحة العامة اللبنانية

0: عن استشهاد أكثر من 83 شخصا وإصابة 141 آخرين جراء الغارات الجوية المكثفة التي يشنها الاحتلال الصهيوني منذ يوم الجمعة الفارط على مناطق عدة في جنوب وشرق لبنان. موعد الأخبار والقادم يتجدد معكم بإذن الله في تمام الثالثة. إلى اللقاء.
1: هذا البرنامج إعادة.

تحياتنا لكم من جديد حبينا مستمعينا الكل، هذه موسيقتنا مازلنا واصلين بها المشوار معكم بطبيعة، وأكثر تفاعل مع كل أصدقائنا يتواصلوا معنا في باج راديو كيف كيما حبيب اللي يقول يعطيك المحبة في السماء والقبول في الأرض، أخوك حبيب من جابس يتمنى لك عشوية رايقة. شكرا لك حبيبي، يعيشك على الكلمات الحلوة. صابرين يونسي تقول مساء الورود والياسمين، تحية طيبة ليك أمونة وكامل فريق برنامج اللي عامل معاك، بالتوفيق للجميع، تحية عطرة المستمعين إذاعة كيف. شكرا ليك. رضوان بريني يقول أسعد أوقاتي أمونة الغالية، بلغي سلامي الوالد ربح الوالدة ربح الشيرني بالعقلة عقلة شيرن، ووفقكم المولى بالصحة والعافية، إن شاء الله تكون في الاستماع وربي يفضلها ويطول في عمرها. أمين محمد يقول برافو. رفيقة الورغي تقول يا مساء الخير مرة، ويا مساء النور مرة، ويا مساء الورد مني لكم يا الغاليين ألف مرة يا طيبين القلب، أسعد الله مساءكم، العين ما تراكم لكن القلب ما ينساكم، تحياتي ليك إيمان وأنت والفريق اللي عامل معاك، والله المستعان أمان نغم أنا إمتى نسيتك شي مهليل، إن شاء الله نعدوه ويكون حاضر معنا يا رفيقة، تحية كبيرة برشا ليك وشكرا على التساؤل مزيانة الكل. جمال يقول مساء الورد يعيشك، تحية كبيرة برشا ليك والكل أصدقائنا. احنا مواصلين معكم المشوار كما عودناكم، تبعا مع الموسيقى.

0: الكاف.
1: ورجعنا معكم بعد ما سمعنا كوكتيل مع فضل شاكر. اليوم حبينا يكون فما زوم على فنان نسمعوا له اكثر من نغم. وانا نعرف اللي فضل شاكر من الفنانين اللي رجعوا بعوده قويه للموسيقى وعنده احباء واوفياء واللي رجعوا يسمعوا له برشا, فحبيت انه نسمعوا له كوكتيل ان شاء الله يكون لعجبكم. من فضل شاكر ونوصلوا مع بعضنا سيني كافيه. في سيني كافيه اليوم اخترت لكم فيلم ما عرفش, انا لاحظت اللي ساعات هكا حد من غير ما يشعر يبعد على نوعية الأفلام اللي ما يحبهاش. أنا الحقيقة ما نحبش برشا الأكشن, ما نحبوش جملة. فاليوم قلت لي معناتها برشا مغرومين بأفلام الأكشن, دونك يزم يكون حاضر ما نبعدش عليه برشا. عادينا قبل اختيارات الأفلام الأكشن, أما يزمنا نرجع للأكشن مرة أخرى خاطر عنده جمهور وعنده الناس اللي يحبوه. هوم فرونت هو الفيلم اللي اخترناه, الجبهة الداخلية. هو فيلم كيما حكيت أكشن, فيلم حركة, اصدر في الولايات المتحدة عام 2013. الفيلم من اخراج جيري فليدر, وهو من بتبيع طاقم العمل وطاقم التمثيل فيه, على رأسهم جيسون ستاثام, فيه جيمس فرانكو, فيه وينونا رايدر, فيه كيت بوسورث, وفيه زيدا راشيل ليفيفر. هذوما من الاسماء الابطال الموجودين فيه. مدة العرض الفيلم هي 100 دقيقة وبتبيع باللغة الإنجليزية. يحكي على فيل بروكر اللي هو ضابط شرطة سابق بإدارة مكافحة المخدرات, ينتقل هو وبنته الصغيرة مادي لبلدة أخرى من أجل الهدوء والسكينة, لكن تنقلب حياته رأس على عقب وقت اللي تقوم بنته مشاجرة مع زميلها تيدي كلوم بفناء المدرسة. وقتها يجيب بروكر المدرسة, يصر والد تيدي المشاجرة معاه, لكن يخسر والد تيدي المواجهة, وتقرر بعدها والدة تيدي الانتقام بمساعدة خوها تاجر المخدرات الكبير. لهنا بتبيع يصير تصادم مع عصابات لتهريب المخدرات اللي كان عندها ثأر قديم زادة معاه, فيلقى فيل بروكر انه عائلته يتربس بها خطر شديد ويتعين عليه فعل ما في وسعه من اجل الحفاظ عليها. تقريبا فكرة جت في برشا افلام, اما ديما الاطوار الاحداث هي اللي تختلف برشا. هذا فيلم اخترناه اليوم, نذكركم بالعنوان بالطبيعة اللي هو هوم فرونت. بالنسبة للفيلم هذا كانت بلغت تكلفة انتاجه 22 مليون دولار وحققت أرباح تقدر بأكثر من 31 مليون دولار. هذا فيلم اخترناه لليوم في سيني كافيه.

تحياتنا لكم أصدقائنا ومستمعينا الكل، مازال عنا ما نسمعه مع الموسيقى والمرة هذية أغاني الحنين في آخر سويعة هذية مع اختيار سميرة سعيد، وانت في مش حتنازل عنك أبدا. نتلقاو احنا إن شاء الله في نفس التوقيت في موعد متجدد في بين كلمة ونغمة. باي باي.

0: الله يهدينا.
1: رفيق الطريق. مقرين من بعيد 24 ساعة. بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokef.tn. تابعونا على الفيسبوك راديو كيف إذاعة الكيف. الصفحة الرسمية لإذاعة الكيف. آراءكم تعليقاتكم ونقدكم ديما على الباج نتاعنا راديو كيف إذاعة الكيف.
2: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. وعلى هواوي ستور تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
1: من بعيد 24 ساعة. بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokef.tn.

0: الكاف
1: الثالثة مساء هنا على موجات إلى إذاعة الكاف. أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. بلغت نسبة النجاح في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا 35.67% بعد نجاح 55,259 تلميذا من إجمالي 154,928 تلميذا اجتازوا الاختبارات الكتابية لهذه الدورة. وتأجل إلى دورة المراقبة 50,236 تلميذا، أي ما يعادل نسبة 32.43% من العدد الجملي للتلاميذ المجتازين للدورة الرئيسية. أعلنت الجمعية التونسية لقرى الأطفال سواس عن بلوغ نسبة نجاح قدرت ب 45.9% في صفوف أبنائها وبناتها المترشحين امتحان البكالوريا هذه السنة. وذكرت الجمعية أنه تقدم الامتحان هذا العام 98 مترشحا ومترشحة من أبنائها وبناتها، نجح منهم 45 تلميذا وتلميذة. تختتم اليوم بمدينة باجة فعاليات الدورة السابعة لمهرجان القمح التي تضمنت معرضا للمنتوجات المحلية والتراث المادي واللامادي وورشات نقاش وعروضا للطهي التقليدية وأنشطة ثقافية ورياضية وفروسية، إلى جانب يوم حقلي تحت شعار شباب ونساء الإبداع لاستدامة الحصاد، وذلك ببادرة من جمعية منتدى تنمية تراث وبيئة. تنطلق بداية من اليوم وإلى غاية 28 من جوان الجاري فعالية الدورة الخامسة لمهرجان المسرح والمجتمع ببادرة من مركز الفنون الدرامية والركحية وبسليانة وبشراكة مع المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية والمركب الثقافي بسليانة. أعلنت وزارة الصحة العامة اللبنانية استشهاد أكثر من 83 شخصا وإصابة 141 آخرين جراء الغارات الجوية المكثفة التي يشنها الاحتلال الصهيوني منذ يوم الجمعة الفارط على مناطق عدة في جنوب وشرق لبنان. دعا وزراء خارجية مصر وباكستان والسعودية وتركيا اليوم إلى ضرورة أن تأخذ المرحلة القادمة من المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة في الاعتبار شواغل دول المنطقة، ولا سيما فيما يتعلق بأمن واستقرار الدول العربية الخليجية.

0: نبض المساء. المساء على موجات إذاعة الكاف.
1: مساء الخير، اهلا وسهلا بكم على 3 ودرجة على موجات إذاعة الكاف. هذا نبذ المساء حتى للستة ان شاء الله. تحياتي توصل لكل مستمعينا وين ما كانوا. قيد قيلولة، طقس حار في اغلب جهات تونس اليوم، خاصة في مدينة الكاف. بين المتابعات الثقافية وكذلك الاخبار، عودة على نتائج امتحان البكالوريا والأغاني اللي اخترناها هذا المساء بلغاتنا كذلك باش تكون موجودة. مرحبا بكل مستمعينا وين ما كانوا. ثنية زينة للناس اللي يسمعوا فينا الكل، أهلا وسهلا به مع أنغامنا اللي اخترناها اليوم. إن شاء الله تنال رضاكم. الصفحة الرسمية راديو الكيف اللي تكتبوا فيها الأغاني اللي تحبوا تسمعوها في الوقت هذا حتى للستة إن شاء الله. نبذ المساء اليوم 21 جوان 2026. تحية صلاح الفيصل، الكل الفريق اللي أمن هذا اللقاء.

0: رجعين مع تجديد التحية لكل مستمعينا وين ما كانوا. ماضي 23 دقيقة بعد الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا عبر الاسماس في انتظار الإعلان الرسمي. انتهت اختبارات كذلك مناظرة النوفيام، وغدوة الاثنين إن شاء الله 22 جوان بشكون انطلاق مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية سيزيام غدوة الاثنين. تقريبا 62450 تلميذ وتلميذة باش يتوجهوا لمراكز الامتحانات لاجتياز مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية سيزيام دورة 2026، وذلك من بين 213508 تلامذة مرسمين بالسنة السادسة من التعليم الأساسي. وتجرى هذه المناظرة على امتداد 3 أيام 22 23 و24 جوان الجاري، وسيتنافس المترشحون على 3058 مقعد في المدارس الإعدادية النموذجية وفق ما أعلنه المدير العام للامتحانات الوطنية بوزارة التربية محمد الميلي. وخصت الوزارة لهذه المناظرة 310 مركز اختبار اختبارات كتابية و27 مركز إيداع، وسيتم تجميعها في 4 مراكز إيداع وإصلاحها في 8 مراكز. حظ سعيد للصغيرات اللي بش إن شاء الله غدوة ينطلقوا في هذه المناظرة، حظ سعيد للجميع وإن شاء الله تكون نتائج طيبة ومعدلات متميزة بالنسبة للصغيرات السيزيام اللي غدوة كما ذكرت باش ينطلقوا في إجراء المناظرة، مناظرة الدخول للإعداديات النموذجية اللي موجودة على كامل تراب الجمهورية. 29 دقيقة بعد ماضي 3 نرجع لأنغامنا مع تجديد تحياتنا لكل من اختار موجات إذاعة الكيف.
1: دلوقتي زي الهوى، كتب كلمتها الشاعر الأستاذ محمد حمزة. ولحنها موسيقارنا الشاب الأستاذ بليغ حمدي. طبعا هتقولها معايا الفرقه المسيه بقياده الاستاذ احمد فؤاد حسن.

لك انا واحنا في عز الهنا. يا ما قلت لك انا واحنا

واحنا في عز الهنا ياما قلت لك انا.

الاول لا من الاول صعب.

Yeah.

الرابعة مساء هنا على موجات إذاعة الكاف، أهلا بكم إلى هذا الموعد الأخباري. بلغت نسبة ونجاح في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا 35.67%، وتأجل إلى دورة المراقبة 50,236 تلميذا، أي ما يعادل نسبة 32.43% من العدد الجملي لتلاميذ المجتازين للدورة الرئيسية. وحققت التلميذة ياسمين اليعقوبي من المعهد النموذجي بالكاف شعبة رياضيات أعلى معدل على المستوى الوطني في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا بمعدل 20.01. أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أن نسبة نجاح في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا في صفوف التلاميذ المكفولين بمؤسسات الرعاية التابعة لها أو المدعومة من قبلها بلغت 32.86%، فيما تأجل 39.39% منهم إلى دورة المراقبة. وتم تسجيل أفضل النتائج من قبل إحدى التلميذات المتفوقات من منظورية مركبة طفولة ببعرادة من ولاية سليانة بمعدل 16.36، والمركز المندمج للشباب والطفولة بسيدي بوزيدة التي تحصلت على معدل 17.72/20 ومعدل 15.82 بمركبة طفولة بن خداشة من ولاية مدنينة. تنطلق بداية من اليوم إلى غاية 28 من جوان الجاري فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان مسرح والمجتمع، وذلك ببادرة من مركز الفنون الدرامية والرقحية بسليانة وبشراكة مع المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية والمركب الثقافي بسليانة. حل تونس في المركز الثاني عالميا ضمن قائمة بلدان المنشأ من خارج الاتحاد الأوروبي التي حصل مواطنوها على تأشيرات إقامة في ألمانيا خلال عام 2025 بصفة عمال أجانب مؤهلين يحملون شهادات تكوين مهني معترف بها وفق بيانات الحكومة الفيدرالية الألمانية التي نشرت هذا الأسبوع. أعلنت وزارة الصحة العامة اللبنانية استشهاد أكثر من 83 شخصاً وإصابة 141 آخرين جراء الغارات الجوية المكثفة التي يشنها الاحتلال منذ يوم الجمعة الفارس على عدة مناطق جنوب لبنان. أنهت معظم بورصات الخليج تعاملات اليوم على انخفاض بعدما أفاد تقرير بأن إيران لا تزال تغلق مضيق هرمز، مما أثار شكوكا لدى المستثمرين في إحراز تقدم نحو إنهاء الحرب في المنطقة. وبدأ مفاوضون أمريكيون وإيرانيون اليوم في سويسرا محادثات رامية إلى إنهاء الحرب. في غضون ذلك نقلت وكالة الأنباء التسنيمة الإيرانية عن مصدر مقرب من فريق التفاوض أن مضيق هرمز سيظل مغلقا ما لم يتم الالتزام بوقف إطلاق النار في لبنان ومنح إعفاءات لمبيعات النفط الإيرانية. شكرا على حسن المتابعة والإصغاء مستمعينا الكرام، نلتقي مجددا في تمام الخامسة، إلى اللقاء.

0: مستمعين الكرام، نرفع على مسامعكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

تقبل الصليت الجميع راجعين منذ قليل. وزارة التربية كانت نشرت أرقام تهم المندوبات الجهوية للتربية وكذلك ترتيب الولايات وغيرها. نبدأ بترتيب المندوبات الجهوية للتربية حسب نسبة النجاح في دورة الرئيسية لامتحان البكالوريا، وتصدرت مندوبية الجهوية للتربية 2 بصفاقس المركز الأول، صفاقس 2 المركز الثالث، مدنين المركز الثالث بالنسبة لولاية مدنين، المهدية المركز الرابع، المستير المركز الخامس، سوسة المركز السادس، ريانة السابعة، بنعروس المركز الثامن، تونس واحد المركز التاسع، جابس المركز العاشر، نابل المركز 11، تونس 2 المركز 12، تطاوين المركز 13، بنزرة 14، قبلي تصدرت المركز 15، منوبة المركز 16، سيدي بوزيد المركز 17، وأولى ولاية الشمال الغربي ولاية باجة اللي يعني تحصلت على ترتيب 18 في نتائج البكالوريا، ثم القيروان 19، الكيف المركز 20، زغوين 21، توزر 22، سليانة في المركز 23، قفصة 24، القصرين 25، وولاية جندوبة المركز 26. هذا بالنسبة لترتيب المندوبيات الجهوية للتربية بعد نتائج الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا. بالنسبة لترتيب المندوبيات الجهوية للتربية حسب نسبة النجاح في شعبة الرياضة، سيدي بوزيد تحصلت على المركز الأول بنسبة نجاح فاقت 94%، المركز الثاني المستير 83%، ومركز ثاني القصرين 79.01 مركز ثالث، المهدية المركز الرابع. وبالنسبة لولاية الشمال الغربي، ولاية الكيف تحصلت على المركز التاسع بنسبة نجاح 70.77%، ثم جي ولاية جندوبة في المركز 13 بنسبة نجاح 68.18%، سليانة جي في المركز 17، وأتحدث دائما عن شعبة الرياضة، ونسبة النجاح بلغت 66.67%، ثم دائما مع ولاية الشمال الغربي ولاية باجة في المركز 19 65.98%. هذا بالنسبة لشعب الرياضة وولاية الشمال الغربي. في علوم الأعلامية نسبة النجاح والمركز الأول لمندوبية التربية صفاقس 2، صفاقس 1 حصلت على المركز الثاني، مدنين المركز الثالث، ونتائج طيبة جدا لولاية مدنين في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا. ومع علوم الأعلامية نذكر أنه ولاية الشمال الغربي، ولاية سليانة جي في المركز 13 بنسبة نجاح 47.57%، ثم جي ولاية الكيف في المركز 21 ونسبة النجاح 35.90%، جندوبة في المركز 24 ونسبة النجاح 31.89%، بيجا جي في المركز 25 31.69%. هذا بالنسبة لشعبة علوم الأعلامية. في علوم التقنية، المركز الأول لمندوبية التربية صفاقس 2 بنسبة نجاح 52.26%، المهدية في المركز الثاني وكذلك نتائج طيبة جدا لولاية المهدية، نسبة النجاح في علوم التقنية 51.26%، وولاية الشمال الغربي ولاية الكيف في المركز 14 بنسبة نجاح 36.11%، ثم جي ولاية باجة في المركز 15 35.96%، ثم ولاية سليانة في المركز 19 ب 33.40%، وولاية جندوبة في المركز 24 بنسبة نجاح 24.59%. هذا بالنسبة لعلوم التقنية. في شعبة الاقتصاد والتصرف وترتيب المندوبيات الجهوية للتربية، صفاقس 2 في المركز الأول، صفاقس 1 في المركز الثاني، مدنين في المركز الثالث، وولاية الشمال الغربي. في شعبة الأعلامية نذكر ولاية الكيف هي الأولى على مستوى ولاية الشمال الغربي في المركز 15 بنسبة نجاح
28.56%، ثم ولاية بيجة في المركز 20 25.32%، سلينا في المركز 24 19.44%، وولاية جندوبة في المركز 25 بنسبة نجاح 17.88%، قبلها في المركز 24 سلينا في ترتيبها يعني تجي في المركز 24. في علوم العلوم التجريبية، والمركز الأول صفاقس واحد، صفاقس اثنين المركز الثاني، مستير المركز الثالث، مدنين المركز الرابع، وولاية الشمال الغربي تتصدرهم ولاية باجة في المركز 14 بنسبة نجاح 44.69%، ثم مركز 15 فيه الكيف 42.94%، ثم ولاية سليانة في المركز 18 41.93%، جندوبة موجودة في المركز 21 بنسبة نجاح 37.66%، هذا بالنسبة لشعبة العلوم التجريبية. في الرياضيات صفاقس 2 تتحصل على المركز الأول بنسبة نجاح 87.03%، المركز الثاني فيه ولاية الكاف بنسبة نجاح 86.90%، هذا بالنسبة يعني الاجتاز، وبالنسبة لولاية الكيف الحاضرين 84 نجحوا منهم 73. ثم بقية ولاية الشمال الغربي في شعبة الرياضيات، ولاية باجة في المركز 13 بنسبة نجاح 80%، بالنسبة لولاية جندوبة في المركز 19 76.92%، ولاية سليانة موجودة في المركز 25 ونسبة النجاح بالنسبة لولاية سليانة 70.80%، وشعبة الأداب مندوبية التربية السوسة في المركز الأول ونسبة النجاح 39.32%، المهدية الثانية نسبة نجاح 38.37%، وولاية الشمال الغربي في شعبة الأداب تصدرهم ولاية باجة في المركز 14 ب 28.03%، ثم ولاية سليانة تجي في المركز 18 24.97%، ثم ولاية الكيف في المركز 24 20.69%، وولاية جندوبة في المركز 25 بنسبة نجاح 20.50%. هذه نسبة النجاح وترتيب المندوبيات الجهوية للتربية في مختلف جهات تونس، ويعني ولايات تحقق نتائج طيبة، ممكن سوسة صفاقس واحد وصفاقس اثنين تعودنا بالنتائج هذه، صعود لولاية مدنين بنتائج طيبة جدا لهذه الولاية. 4:29 نرجو لإقاعاتنا الأنغامنا مع تجديد التحية لكل مستمعينا وين ما كانوا، وهذا نبذ المساء لهذا الأحد 21 جوان 2026.

حبيب من يوم ما بعدنا ولا شيء في الدنيا بيساعدنا ولا وردة بتزوق بيتنا ولا شمعة بتنور عيدنا ولا وردة بتزوق بيتنا ولا شمعة بتنور عيدنا.

0: جايين يا حبايبي جايين جايين جايين جايين.
1: رجعين مع تجديد التحية لكل مستمعينا وين ما كانوا، 57 دقيقة بعد الأربعة هي في إذاعة الكيف، ونبذل مساحة للستة. كلية العلوم بتونس تحتضن مؤتمر علمي متخصص في هندسة الاتصالات بعنوان مواضيع متقدمة في تصميم الهوائيات وتطبيقاتها. المؤتمر العلمي هذا بش يكون بين 23 و 24 جوان الجاري، ويهدف هذا الحدث إلى تقديم أحدث الأبحاث في مجال تصميم الهوائيات وتطبيقاتها الحديثة من خلال سلسلة محاضرات يؤمنها الخبير البرتغالي الدكتور بيدرو بينو المختص في الإلكترونيات والاتصالات بجامعة أفيرو والباحث بمعهد الاتصالات. ويتناول المؤتمر ثلاثة محاور رئيسية تتمثل في تصميم الهوائيات باستخدام مواد غير تقليدية، وتصميم هوائيات الأقمار الصناعية الصغيرة، إضافة إلى استخدام الهوائيات في أنظمة الرادار الحيوي لمراقبة التنفس والتطبيقات الطبية. وينتظم هذا الحدث بدعم من جامعة تونس المنار وكلية العلوم بتونس. كما ذكرت هذا المؤتمر باش يكون بين 23 و 24 جوان الجاري. نجدوا تحياتنا لكل مستمعينا وين ما كانوا على موجات إذاعة الكيف، ونجدوا تهانينا لكل تلامذة اللي اجتازوا الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا بنجاح، مع ألف مبروك لكل الناجحين وحظ سعيد للمؤجلين، وموسم قادم إن شاء الله بالنسبة لما صعبهمش الحظ باش يكونوا من ناجحين ولا من المؤجلين. لحظات مفيدة تقرأ الأخبار، وراجعين دائما على موجات إذاعة الكيف في نبض المساء.
2: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
3: من بعيد 24 ساعة، بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokef.tn.
4: الخامسة مساء على موجات إذاعة الكيف، أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. تأجل إلى دورة المراقبة من امتحان البكالوريا لسنة 26 و2050 1236 تلميذا، أي ما يعادل

حياة تابعه لها او المدعومه من قبلها بلغت 32.86%، فيما تاجل 39.39% منهم الى دوره المراقبه. الوزاره اشارت الى ان توفير الدعم المدرسي لفائده التلاميذ المؤجلين الى دوره المراقبه سيتواصل من خلال حصص مكثفه للدعم والمراجعه عبر منصه التدريس عن بعد ناجحون التي وضعتها الوزاره بالشراكه مع الجمعية التونسية لجودة التعليم. اختتمت اليوم بمدينة باجة فعالية دورة السابعة لمهرجان القمح التي تضمنت معرضا للمنتوجات المحلية والتراث المادي واللامادي وورشات نقاش وعروض للطهي التقليدي وأنشطة ثقافية ورياضية، إلى جانب يوم حقلي تحت شعار شباب ونساء الإبداع لاستدامة الحصاد، وذلك ببادرة من جمعية منتدى تنمية تراث وبيئة. نظم اليوم المستشفى المحلي بطبرقة بالشراكة مع جمعية تونس للجميع قافلة صحية متعددة الاختصاصات لفائدة مواطني الجهة، وذلك في إطار تقريب الخدمات الصحية للمواطنين في كافة المناطق. انطلقت بداية من اليوم وتتواصل إلى 28 من جوان الجاري فعاليات دورة الخامسة لمهرجان المسرح والمجتمع، وذلك ببادرة من مركز الفنون الدرامية والركحية بسي إليانا بالشراكة مع المندوبية الجهوية لشؤون الثقافية والمركب الثقافي بسي إليانا. في أخبار العالم، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد أكثر من 83 شخصاً وإصابة 141 آخرين جراء الغارات الجوية المكثفة التي يشنها الاحتلال الصهيوني منذ الجمعة الماضي على مناطق عدة في جنوب وشرق لبنان. دعا وزراء خارجية مصر وباكستان والسعودية وتركيا اليوم إلى ضرورة أن تأخذ المرحلة القادمة من المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة في الاعتبار شواغل دول المنطقة، ولا سيما فيما يتعلق بأمن واستقرار الدول العربية الخليجية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

مبروك يا ناجح مبروك، يا فرحة أمك وبوك، فوزك ونجاحك فرحنا، جات النتيجة وارتحنا، ومحلاها كلمة نجحنا، ومحلاها كلمة مبروك.

ألف مبروك ونجدوا تهانينا وكل تبريك اللي اجتازوا الدورة الرئيسية بنجاح، وما شاء الله معدلات متميزة جدا وقائمة يعني كبيرة من المتميزين اليوم في تونس اجتازوا الدورة الرئيسية من كافة جهات الجمهورية ومدن الشمال الغربي وولايات الشمال الغربي تتصدر اليوم النتائج الطيبة، وكذلك المعدلات الوطنية المتميزة وقت نحكي على الكيف على جندوبة وكذلك ولاية سليانة. ألف مبروك مرة أخرى لكل الناجحين في الدورة الرئيسية، حظ سعيد للمؤجلين لدورة التدارك إن شاء الله، والموسم قادم بالنسبة لما أسعفهمش الحظ باش يكونوا من ناجحين الموسم هذا. مدامنا في إطار الفرحة وفرحة النجاح بالبكالوريا، تحية لكل الناجحين وتحية كبيرة لآليل قروي بعد حصولها على نتيجة البكالوريا ونجاح باهر بيتميز آليل قروي، تحية وألف مبروك. كذلك لوالدها زميلة لسعد القروي وكذلك ولدتها شافية، وتحية كبيرة لأيوب كذلك اللي سبقها في النجاح ولا تميز. ألف مبروك يا ألي، إن شاء الله نشوفوك هكا متميز ونشوفوك حاجة كبيرة في تونس. تحية كذلك توصل لكل الناجحين من أبناء زملائنا وزميلتنا يمنى الرزقي، ألف مبروك. فاطمة الزديري كذلك، بديس الخماسي، أمل الورغي، براء الورتاني، مريم الشيرني، تحية لهم الكل. هما عزيز الأسود كذلك، هما أبناء زملائنا، تحية لهم الكل وألف مبروك. ما ننساش كذلك باش نهني ولد خالي علي سليمي اللي نجح زيدا، ألف مبروك علولو. مؤمن تليلي، تحية لوالدته جليلة وبوه الأزهر، عزيريني هذوما، وفرحة كبيرة زيدا، فرحنا برشا بنجاح. تحية كذلك الأمين بثلي جينا صديقي أمين، تحية ليك وألف مبروك أمون النجاح، إن شاء الله نشوفك حاجة كبيرة زيدا كيف الناجحين الكل اليوم في الدورة الرئيسية. ما ننسيش باش نجدوا تهانينا لياسمين اليعقوبي اللي نورت الكيف وشرفت الكيف، والبارح كانت حاضرة في حفلة الفنان رؤوف ماهر في القصبة، وفرحة كبيرة من الحضور بتواجدها وبتألقها على المستوى الوطني. إن شاء الله حظ سعيد للبقية. هذه قائمة، إذا عندكم ناس ناجحين تنجموا تكتبونا على صفحة رسمية راديو كيف. مرحبا بكل مستمعينا وين ما كانوا، نذكركم توقيتنا 24 دقيقة بعد الخمسة على موجات إذاعة الكيف. إذا نبدأ المساء حتى للستة.

Yeah.

هيك نوصلوا نهاية نبذة المسائل اليوم. تحية لكل مستمعينا وين ما كان، وشكرا للفريق اللي أمن هذا اللقاء. نتقابلوا إن شاء الله في مواعيد قادمة. صلاح كان معايا اليوم في الإخراج، فيصل في المراقبة، مكرم في المكالمات الهاتفية. تحية لكل من اختار موجات إذاعة الكيف.

0: تابعونا على الفيسبوك راديو كيف إذاعة الكيف الصفحة الرسمية لإذاعة الكيف آراءكم تعليقاتكم ونقدكم ديما على الباج نتاعنا راديو كيف إذاعة الكيف
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكيف
2: وبراديو الكافة ساعة تشير إلى السادسة مساء. أهلا بكم إلى ثالث نشرتنا الإخبارية وفي عناوينها نسبة النجاح في امتحان البكالوريا لأبناء مؤسسات الرعاية التابعة لوزارة الأسرة تتجاوز 32% وحصص مكثفة للدعم والمراجعة لفائدة المؤجلين لدورة المراقبة.

0: 40 من العدد الجملي للتلاميذ المجتازين للدورة الرئيسية للبكالوريا، ويجتاز المؤجلون إلى دورة المراقبة الاختبارات الكتابية لهذه الدورة أيام 29 و30 من جوان وغرة تجويلية والثاني منه، على أن يتم التصريح بنتائجها يوم الأحد 12 من جويلية القادم. هذا وكانت نسبة النجاح العامة في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا والتي أعلنت وزارة التربية مساء أمس عن نتائجها عبر خدمة الإرساليات القصيرة لسماس قد بلغت 35.67% بعد نجاح 55,259 تلميذا من إجمالي 154,928 تلميذا اجتازوا الاختبارات الكتابية لهذه الدورة. في الأثناء أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أن نسبة النجاح في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا في صفوف التلاميذ المكفولين بمؤسسات الرعاية التابعة لها أو المدعومة من قبلها بلغت 32.86%، فيما تأجل 39.39% منهم إلى دورة المراقبة. وأشارت الوزارة إلى أن توفير الدعم المدرسي لفائدة التلاميذ المؤجلين إلى دورة المراقبة سيتواصل من خلال حصص مكثفة للدعم والمراجعة عبر منصة التدريس عن بعد ناجحون التي وضعتها الوزارة بالشراكة مع الجمعية التونسية لجودة التعليم لفائدة المترشحين لامتحان البكالوريا من أبناء المراكز المندمجة ومركبات الطفولة بمختلف ولايات الجمهورية. وفي ذات السياق أعلنت الجمعية التونسية لقرى الأطفال سواس بلوغ نسبة نجاح قدرت ب 45.9% في صفوف أبنائها وبناتها المترشحين لامتحان البكالوريا هذه السنة. وذكرت الجمعية أنه تقدم لامتحان هذا العام 98 مترشحا ومترشحة من أبنائها وبناتها، نجح منهم 45 تلميذا وتلميذة. مدير قرية أطفال سواس سليانا عاطف اللبادي يضيف:
1: نتائج البكالوريا والحمد لله يعني من دعم العائلة، لأنه مع الناس الإدارة العائلة يكون بكالوريا. النتائج كانت مشرفة جدا، يعني عندنا 7 نجاحات يهم مكتب دعم الأسرة بسليانا، 3 نجاحات يهم مكتب دعم الأسرة بجندوبة. على عدد المترشحين تقريبا عندنا نسبة فوق 45% من النجاحات، فيهم طفلة تلميذة متميزة بمعتمدية مكثر تميز 13.5. يعني كما قلت هؤلاء الشباب هؤلاء التلاميذ ينتمون إلى عائلات محدودة الدخل وإلى عائلات يعني معوزة. تقدمنا لهم يعني كقراء أطفال السويس كل الدعم المادي والمعنوي اللازم، كل التحذيرات اللازمة، الحمد لله كللت هذه الجهود بالنجاح. يعني لولا جهود هؤلاء التلاميذ، لولا جهود يعني المتبرعين، لولا دعم السلطة التونسية ووزارة المرأة وكل وزارات أخرى ما كناش نوصل للنتيجة هذه. إن شاء الله في دورة المراقبة يعني باش نكمل ونخدم على نفس النسق، ندعم أبنائنا حتى تكون دورة المراقبة أيضا فيها النجاحات. فكل التوفيق وكل النجاح، مبروك لكل الناجحين، وإن شاء الله حظ أوفق لأبطال دورة المراقبة إن شاء الله.
0: تمثل المنطقة الصناعية بالمعقولة من ولاية باجة أبرز المشاريع التنموية بالجهة، غير أن عددا من الإشكاليات لازالت تعيق استغلالها بالشكل المطلوب. وفي هذا الإطار دعا النائب بالمجلس المحلي للتنمية بمعتمدية باجة الجنوبية عن عمادة المعقولة رشيد العمدوني لتسوية وضعيتها في أقرب الأجل.
2: عمارة المعقولة تسجل فيها كثافة سكانية عالية، مع هذا تعاني منطقة المعقول من العديد من الإشكاليات سواء في المستوى الاجتماعي أو اقتصادي. أهم مشغل على مستوى المنطقة الصناعية بالمعقولة هي منطقة لا تحمل من الصناعة سوى الاسم. واليوم المنطقة الصناعية هذه، رغم أنه اجتمعنا في آخر جلسة حضر هذا الاجتماع سيد الكاتب العام لولاية باجة وتعهد أنه في القريب العاجل سيتم حل هذا الإشكال، لكن هو نداء إلى السلطة جهوي أن تعجل بفتح هذا الملف وإيجاد حل نهائي، لأنه هذا عنده آثار كبيرة على الدورة الاقتصادية في المنطقة وله آثار كبيرة على الحد من نسبة البطالة المرتفعة في منطقة المعقول.
0: نبقى في باجة وتحديدا في تبرسق، أين أكد رئيس المجلس المحلي رمزي العبيدي انطلاق أشغال إنجاز عدد من المشاريع المتعلقة بالتزود بالماء الصالح للشرب بعمادتي المنشية وفدان السوق، وذلك في إطار استحثاث إنجاز المشاريع العمومية.
3: تجفيد الماء صالح الشراب، عماد الفدان سوق صفة خاصة الزيتون، ذات الأشغال المقاول باش الأشغال نتاعو خذا تراساج بالتوازي عنده زادة بلاد ماجر.

0: تبع عماد المشيح حي النسي وابدا يمشي بالاولويات الاولويه الاكثر نسمة دوب زيتون في دان سوق وان شاء الله يكملوا عماد المنسي اولاد مهاجرية في عين عباير معناها وحتىش الدقة اصعب وباش نكملوا ان شاء الله بعد ضخ ميزانية تنمية الجهوية هوية بولاية باجة وخذت بورصة نصيبها ما يقارب 900 مليون كملنا معناها مناطق اخرى بما فيها عين جباش والاماكن مازالت ناقصة ما وصلهاش الماء.
1: نظم اليوم المستشفى المحلي بتبرقة بالشراكة مع جمعية تونس للجميع قافلة صحية متعددة الاختصاصات لفائدة أهالي الجهة في إطار تقريب الخدمات الصحية من المواطنين وفق ما يضيف المدير الجهوي للصحة بجندوبة خليل الغجتي.
2: قافلة صحية متعددة الاختصاصات شهدت إقبال كبير من المواطنين فيها جميع الاختصاصات طب العيون طب النساء الأبراج الجلدية الأنف والعينين والحنجرة وهذا إضافة إلى بعض الاختصاصات الأخرى. الهدف هو تقريب الخدمات الصحية للمواطنين إطار تحسين الجودة إطار هذا دينا معناها بالشراكة مع المجتمع المدني وتحت إشراف سلطة جهوية والمحلية الحمد لله إلى حد الآن فتنا أكثر من 400
1: انطلقت اليوم فعالية دورة الخامسة لمهرجان المسرح والمجتمع بسليانا لتتواصل إلى 28 من جوان الحالي ببادرة من مركز الفنون الدرامية والروكحية بسليانا وبالشراكة مع المندوبية الجهوية لشؤون الثقافية والمركب الثقافي بسليانا. مدير المهرجان صالح الفلاح يضيف:
3: مهرجان المسرح والمجتمع الدورة الخامسة يعني فيه جملة من العروض المسرحية المحترفة الجماعية اللي نالت استحسان المشهد الثقافي التونسي وتوجد وطنيا وأيضا عربيا إضافة إلى عروض موسيقية ثم عرض رقص فولكلوري وعرض سيرك وأيضا عندنا هناك ليلة الشعراء اللي فيها جملة من الشعراء التوانسة في إطار موضوع صوت للعالم مع جملة من المختبرات والتربصات اللي هي عن التربص في الكتابة عن التربص في فن العرائس وأيضا تربص في الإيقاع الشعبي وتربص في الصوت.
1: تم في إطار يوم المياه المخصص لموضوعية الاستراتيجية الوطنية والبحث العلمي تم تقديم مشروع أكواسول بيوشار الذي يعمل على تطوير حلول مستدامة لمعالجة المياه الملوثة وتثمين النفايات الفلاحية. المشروع يهدف إلى إثبات جودة سلسلة متكاملة تنطلق من تثمين المخلفات الفلاحية وتنتهي بمعالجة المياه مع تشريك مختلف الفاعلين في القطاعين الفلاحي والصناعي خاصة بالمناطق التي تشهد ضغوطا متزايدة على مواردها المائية وفق ما فاد به مركز بحوث وتكنولوجيات المياه. ويرتكز هذا المشروع البحثي الذي تم تقديمه خلال تظاهرة بالمعهد الوطني للعلوم الفلاحية بتونس على تحويل النفايات الفلاحية والكتلة الحيوية المتبقية إلى مادة البيوشار باستعمال تقنية التحلل الحرارية المعتمدة على الطاقة الشمسية من خلال تجهيزات منخفضة الكلفة وقابلة للتصنيع محلياً. ويطمح الباحثون إلى تطوير نموذج تونسي قابل للتعميم بالمناطق الريفية والجافة وشبه الجافة يجمع بين البحث العلمي والطاقات المتجددة وحماية البيئة والتصرف المستدام في الموارد الطبيعية. في أخبار العالم، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد أكثر من 83 شخصاً وإصابة 141 آخرين جراء الغارات الجوية المكثفة التي يشنها الاحتلال الصهيوني منذ الجمعة الماضي على مناطق عدة في جنوب وشرقي لبنان. في أخبار العالم أيضا، دعا وزراء خارجية مصر وباكستان والسعودية وتركيا اليوم إلى ضرورة أن تأخذ المرحلة القادمة من المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة في الاعتبار شواغل دول المنطقة ولا سيما فيما يتعلق بأمن واستقرار الدول العربية الخليجية. وقال بيان صادر عن الدول الأربعة بعد اجتماع لوزراء خارجيتها في القاهرة إن التوقيع على مذكرة تفاهم إسلام أباد بين الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية إيران الإسلامية يعتبر تطورا مهما وخطوة بناءة نحو خفض التصعيد وإنهاء النزاع الذي كان يشكل مخاطر كبيرة على الأمن والاستقرار الإقليميين فضلا عن تداعياته على أسواق الطاقة ومسارات الملاحة البحرية الدولية وسلاسل الإمداد العالمية والتجارة الدولية. يأتي ذلك فيما قال جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي اليوم إن دونالد ترامب طلب فتح صفحة جديدة لأحداث تغيير في علاقات الولايات المتحدة مع إيران، وإن المحادثات الفنية التي بدأت في سويسرا ستسمح للجانبين بالجلوس معا والعمل على حل كل القضايا المختلفة. بهذا نأتي مستمعينا الكرام إلى نهاية النشرة، وفيها تابعتم: نسبة النجاح في امتحان البكالوريا لأبناء مؤسسات الرعاية التابعة لوزارة الأسرة تتزاوج 32%، وحصص مكثفة للدعم والمراجعة لفائدة المؤجلين لدورة المراقبة من أبناء هذه المؤسسات. قافلة صحية متعددة الاختصاصات لفائدة متساكني معتمدية تبرقة من ولاية جندوبة. المطالبة بحل إشكاليات المنطقة الصناعية بالمعقولة من ولاية باجة لاستغلالها في دفع التنمية بالجهة. نهاية النشرة، شكرا على متابعتها، نلتقي تمام السابعة بإذن الله، إلى اللقاء.
4: هذا البرنامج إعادة.

أسعد الله أوقات الجميع، مرحبا أهلا وسهلا بكم مزيقنا المستمعين. على بركة الله انطلقنا في رحلتنا مع التراث الشفوي المنقول على موجات إذاعة الكاف منوعتنا فواكه من التراث اللي انطلقت الآن بنغم من تراث الكاف. تحية لكل مستعملي طرقاتنا، تحية للناس اللي تخدم بالسعادة والفكر في هالتوقيت هذايا، مرحبا بكم الكل على موجات إذاعة الكاف مع فواكه من التراث، فريق كامل ومتكامل في المتابعة معكم.

0: مرحبا بكم كل أصدقائنا المستمعين على موجات إذاعة الكاف، متواصلين معكم في رحلتنا فواكه من التراث. نشوف المكالمات الهاتفية مع أصدقائنا المستمعين. فواكه من التراث، ألو. عسلامة.
1: ألو عسلامة سي عادل،
0: أهلا وسهلا، مرحبا.
1: مسيك بالخير وهنا يا خويا.
0: يعيشك بابا، شكون معايا؟
1: معك عماد من الكاف.
0: مرحبا يا عمدة، تفضل يا خويا.
1: ماشي يا خويا، نحييك أنت ونحيي الفريق التقني اللي معاك.
0: عايش
1: المستمعين إذاعة الكاف.
0: عايشك يا سيدي،
1: كبير وصغير ويتباع الحصير
0: كلهم ما يسالش.
1: اي اختيار غنائي سعاده، اول مره نشارك نطلب الاختيار هذا. وليد التونسي بالله يطير اللي ماشي.
0: شكون مش تهداها وليد التونسي؟
1: اللي يسمع الكل، اللي يحب يسمعها مرحبا به.
0: الكل الكل الكل، واضح يا سيدي.
1: الكل الكل، وتصبح على خير سعاده.
0: عايشك، شكرا عمده، يعطيك الصحه. يعطيك الصحه، متواصلين معاكم على موجات اذاعه الكاف في رحلتنا فواكه من التراث. نشوف مكالمه اخرى بعد العمده. لو عسلامه.
2: الو عسلامه خويا عادل،
0: اهلا وسهلا، مرحبا.
2: وشحوالك؟
0: الحمد لله. يعيشك يا امي، شكون معايا؟
2: معك سونيا ملكي.
0: مرحبا يا سونيا، هاي امي تفضل. تفضلي يا امي. ماي سونيا تقصت المكالمة، تعاود اتصل يا سونيا. مرحبا بكم الكل اللي تابعوا فينا في رحلتنا فواكه من التراث، إذاعة الكاف فواكه من التراث.

0: النبي تربى.
1: اللهم صل وسلم على رسول الله. مرحبا بكم فواكه من التراث على موجات إذاعة الكيف. نرجع لأصدقائنا المستمعين والمكالمة الموالية. لو عسلامة
2: معك رفيقة الورغي من الكيف. الورغ نحييك سي عادل ليك ولكل كامل الفريق.
1: مرحبا يا رفيقة، تفضل أختي. أي
2: يا عايش أين غم في عبد الرحمن الشيخاوي وإلا نغم لشاب منوبي؟ خلي لكم أنتم الاختيار، وتحية لكل مستمعين ومستمعات أينما يصلهم بثرة راديو الكيف.
1: واضح، شكرا رفيقة، يعطيك الصحة. إلى اللقاء، متواصلين معاكم إن شاء الله في ما اقترحتوه من أنغام. أن عماد طلب نغم مش نعدوهم، بعد نختاروا نغم الرفيقة ونرجعوا بإذن الله.

الكاف. السابعة مساء على موجات إذاعة الكاف، أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. تأجل إلى دورة المراقبة من امتحان البكالوريا لسنة 26 و2000 50,236 تلميذا، أي ما يعادل نسبة 32.43% من العدد الجملي للتلاميذ المجتازين للدورة الرئيسية للبكالوريا. ويجتاز المؤجلون إلى دورة المراقبة الاختبارات الكتابية لهذه الدورة أيام 29 و30 من جوان وغرة تجويلية، والثاني منها على أن يتم التصريح بنتائجها يوم 11 من جويلية القادم. أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أن نسبة النجاح في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا في صفوف التلاميذ المكفولين بمؤسسات الرعاية التابعة لها أو المدعومة من قبلها بلغت 32.86%، فيما تأجل 39

0: 26 و2000 والتي تتواصل أيام 22 و23 و24 من جوان الجاري، ويتنافس المترشحون لمناظرة سيزيام على 3850 مقعدا بالمؤسسات الإعدادية النموذجية. نظم اليوم المستشفى المحلي بتورقة بالشراكة مع جمعية تونس للجميع قافلة صحية متعددة الاختصاصات لفائدة مواطني الجهة، وذلك في إطار تقريب الخدمات الصحية من المواطنين. انطلقت اليوم فعاليات دورة الخامسة لمهرجان المسرح والمجتمع بسليانة لتتواصل إلى 28 من جوان الجاري ببادرة من مركز الفنون الدرامية والركحية بسليانة، وبالشراكة مع المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية والمركب الثقافي بسليانة. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد أكثر من 83 شخصاً وإصابة 141 آخرين جراء الغارات الجوية المكثفة التي يشنها الاحتلال الصهيوني منذ الجمعة الماضي على مناطق عدة في جنوب لبنان. قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس اليوم أن دونالد ترامب طلب فتح صفحة جديدة لإحداث تغيير في علاقات الولايات المتحدة مع إيران، وأن المحادثات الفنية التي بدأت في سويسرا ستسمح للجانبين بالجلوس معا والعمل على حل القضايا المختلفة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: هذا البرنامج إعادة.

بنادم بنادم يا اكحل الراس وما خيبك فالطبيعة قالوا سن لسن رحماء والقلب مليان خذيعه.

0: مرحبا بكم الكل أصدقائنا المستمعين. الرقم متاعنا المباشر 70-281-726 مع فواكه من التراث 70-281-726. مرحبا بكم الكل اللي تابعوا فينا في التراث الشفوي المنقول لجهة الشمال الغربي. تحياتي لكم الكل وين ما كنتوا. توروا كويس تايم نعنا وانتوا تسمعوا في الإذاعة والأنغام اللي تحبوها. مرحبا بكم الكل كذلك على www.radiokf.tn بالنسبة للي تابعوا فينا على الباج متاعنا الوحيدة والرسمية لإذاعة الكيف www.radiokf.tn 70-281-726. نأخذ عليه المكالمة الموالية. لو عسلامة.
1: عسلامة سي عادل.
0: أهلا وسهلا.
1: تحية ليك في الاستديو وللشمال الغربي وحييكم.
0: واضح، شكرا ليك، يعطيك الصحة. متواصلين معاكم على موجات إذاعة الكيف في رحلتنا www.radiokf.tn. مرحبا لياس بحجر، يقول مساء الخير والمسرات لكل المستمعين وطريق السلامة لكل مستعملي طرقاتنا. ورجري مساء الخير والخيرات لبلادنا. تحية لبلادنا رجالها. نهدي كل أغاني الحصة إلى كل منشطي إذاعة الكيف الشمال الغربي. بربي أغنية لعبد الرحمن الشيخاوي وحش السران، هدية لكل عائلتي وخويا لطفي بسليمة. بالنسبة للغنية ما نفش عديها وحش السران لأني عديت عبد الرحمن في زينة باش تبدأ الأمور واضحة. زينة ملهي تقول مساء الخير خويا عادل، نحب على غنية جيبوا لي الأحباب نهديها لنسيبتي زينة ربي يفضلها. عماد الهمامي مساء الأنوار وربي يعينكم. تحية ليك خويا عادل وكامل فريق البرنامج اللي معاك. إذا كان المكالمة تسمع فيها جاوبني. ألو عسلامة.
2: ألو.
0: ألو. ألو. مرحبا.
2: ألو مرحبا سي عادل.
0: عايشك يا سيدي، شكون معايا؟
2: عبد الكريم العبيدي من جندوبة.
0: مرحبا يا عبد الكريم.
2: لأول مرة نتصل بك.
0: مرحبا بخويا، تفضل يا عبد الكريم.
2: عايشك. تحية ليك. وكان ممكن يا سي عادل فهمتني الأغنية نتاع سي عبد الرحمن الشيخاوي فهمت وحش الصراع.
0: لا عبد الرحمن مش النحو، قلت لك عديته في الساعة الأولى ما عادش نجم نعديه. أي حاجة أخرى تخطأ.
2: لكن الاختيار
0: باهي واضح.
2: لكن الاختيار فهمت ونهداها الغنية هذه ليك من الكل. والبنتي البنتي رانيم العبيدي.
0: شكرا سيدي عبد الكريم، يعطيك الصحة. مناعي عماد مساء النور وسرور، تحية من القلب لكل المستمعين. فوزية المحجوبي مساء النور وسرور، ربي يعينكم خويا عادل. تحية لكل مستمعي إذاعة الكيف. كذلك منى الربيعي مساء النور والسرور. نمشوا نغيروا شوية مع الإيقاعات ثم نرجع نتواصلوا مع أصدقائنا المستمعين والإرساليات وكذلك الهاتف.

0: مرحبا بالجميع، متواصلين معكم أصدقائنا المستمعين فواكه من التراث. نشوف سلاح المكالمة الموالية. لو عسلامة.
1: مساء الأنوار وعطر الأزهار أخوي عادل.
0: مرحبا بخوي، شكون معايا سيدي؟
1: تحية لي فريق التكميل معاك.
0: عايش كباب، شكون معايا؟
1: عماد منيح.
0: أهلا بسي عماد، تفضل عماد.
1: تحية للأصدقاء الكل، حييك أنت، نحييك أنت.
0: عايش كنت بعث لينا أربع قلوب، معناها الخامس تو في المباشر، باهي واضح.
1: بالله وحيد ودقدقة لفرقة الجريف.
0: فرقة الجريف إن شاء الله كان قاعد نحيي. شكرا لك.
1: تحية، نعم تحية للأصدقاء. سي طاهر المحيندي، ان شاء الله نسمعوا صوته عنده مده. ان شاء الله يكون بخير.
0: ان شاء الله.
1: سي باعر المناعي، تحيه لعلي البايبي، تحيه رفيقه ورغي وبنت ايناس، تحيه لفتحي عبيدي، تحيه لمحبوبه معروفي وديديتها لمنى معروفي، تحيه لليلى السبيعي، لسميره مبرويس، وان شاء الله ان شاء الله اللي اللي ما ذكرتهمش عشان يسامحوني
0: ان شاء الله. واضح يا سيدي، شكرا لك، يعطيك الصحه عماد. الى اللقاء اخويا. نشوف نخلط بين الارساليات، هاي نمشي شوي الارساليات. فوزيه المحجوبه تقول مساء النور والسرور خويا عادل ربيعينكم، تحيه الى كل مستمعي اذاعه الكيف. منى الرباعي مساء النور والسرور. صابرين اليوسي مساء النور والورد المنثور، تحية لكل فريق البرنامج معك، بالتوفيق للجميع. تحية عطرة لكل مستمعي إذاعة الكيف، سهرة ممتعة إن شاء الله.

0: مرحبا بكم الكل أصدقائنا المستمعين، نتواصل معكم على موجات إذاعة الكافة وكهملة التراث. نرجع للمكالمات الهاتفية. ألو، عسلامة. ألو عسلامة.
1: ألو،
0: هولي. مرحبا.
1: عسلامة.
0: مرحبا، تفضل.
1: محمد المنظر معك.
0: مرحبا.
1: عايش عايش. عندي مقترح غنائي لهادي حبوبة الليلة والنزل خدام.
0: شكرا لك، يعطيك الصحة. متواصلين معاكم. رضا البرهومي جندوب يقول أحلى تماسي. شكرا أخوي عادل، تحية لكم كل الفريق العامل معاك هالمساء، كل الأهل والأحبة. زينة ملهي، مساء الخير، نحب على غناية جيبولي الأحباب نهديها لنسيبتي مرة أخرى عد تالي. فوزية المحجوبي، مساء الفل والياسمين، ربيعينكم، تحية لكل مستمع إذاعة الكيف. كمال ملهي، تحياتي لكم. نجاة الشيخاوي، مساء الفل والياسمين. زينة ملهي، بطاقة حلوة قهي وعقاب العشية. نجاح المنصر، الله يسعد مساكم. عادل بالطيف، نسلم تحية خاصة وسلام اخوات ما في يوم راح تهزوا، سلام ود للي كيف روح نعزوا من مطماطة بالجنوب التونسي. سلامي لكم جميعا، تحياتي ليك ويا عادل، ومرحبا بيك، وتحياتنا لكل الجنوب التونسي. كذلك طارق المشراوي، في تحية خاصة لكل الأحبة والعائلة والوالدة والوالد وعائلته الموسعة وأصحابه، كذلك عزايز وكمال، وقول لي لكل المستمعين اللي يسمعوا فينا وين ما كانوا، داخل وخارج الحدود.

0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: راديو كيف FM.

0: الثامنة مساء هنا على موجة إذاعة الكف.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكف.
0: طب مساءكم وأهلا بكم إلى هذا المعدل الإخباري الموجز. تأجل إلى دورة المراقبة من امتحان البكالوريا لسنة 26 50,236 تلميذا، أي ما يعادل نسبة 32.43% من العدد الجملي للتلاميذ المجتازين للدورة الرئيسية للبكالوريا. ويجتاز المؤجلون إلى دورة المراقبة الاختبارات الكتابية لهذه الدورة أيام 29 و30 من جوان الجاري و21 جويلية القادم، لأن يتم التصريح بنتائجها يوم الأحد 12 من جويلية القادم. أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أن نسبة النجاح في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا دورة جوان 26 و2000 في صفوف التلاميذ المكفولين بمؤسسات الرعاية التابعة لها أو المدعومة من قبلها بلغت 32.86%، فيما تأجل 39.39% منهم إلى دورة المراقبة. وأشارت الوزارة إلى أن توفير الدعم المدرسي لفائدة التلاميذ المؤجلين لدورة المراقبة سيتوصل من خلال حصص مكثفة للدعم والمراجعة عبر منصة التدريس عن بعد ناجحون. يجتاز 62,450 تلميذا بداية يوم غد الاثنين الاختبارات الكتابية لمناظرة الدخول للمدارس الإعدادية النموذجية.

وبالتنسيق مع الهيكل الصحية والجهوية المعنية. انطلقت اليوم فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان المسرح والمجتمع بسليانة لتتواصل لغاية 28 من جوان الجاري، وببادرة من مركز الفنون الدرامية والربحية بسليانة بالشراكة مع المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية والمركبة الثقافية بسليانة. يشارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية المستأنفة المزمع عقده يوم غد بالعاصمة الأردنية عمان. وافادت الوزارة في بلاغ لها اليوم أن هذا الاجتماع سيخصص لاستعراض مختلف محاور العمل العربي المشترك وسبل تطويره. هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إيران بشأن مضيق هرمز بالتزامن مع بدء محادثات بين الجانبين في سويسرا. وقال ترامب في مقابلة هاتفية مع شبكة فوكس نيوز أن الولايات المتحدة قد تسيطر على المضيق إذا اضطرت إلى ذلك، وأضاف أنه أبلغ مسؤولين إيرانيين خلال الليل إذا أغلقتم مضيق هرمز فلن تبقى لكم دولة، وكانت طهران قد أعلنت أمس إغلاق المضيق بسبب استمرار الهجمات الصهيونية على لبنان. نهاية الموجز، شكرا على حسن المتابعة، نلتقي في تمام التاسعة، سهرة طيبة للجميع.

0: كلثوميات.
1: التاسعة ليلا.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
1: موعد موجز لأهم الأنباء. تحية طيبة. تأجل إلى دورة المراقبة امتحان البكالوريا لسنة 26 50,236 تلميذ معد أي ما يعادل نسبة 32.43% من العدد الجملي للتلاميذ المجتازين للدورة الرئيسية للبكالوريا. ويجتاز المؤجلون إلى دورة المراقبة الاختبارات الكتابية لهذه الدورة أيام 29 و30 والأول والثاني من جويليا، على أن يتم التصريح بنتائجها يوم الأحد 12 من جويليا القادم. أعلنت الجمعية التونسية لقراء أطفال السويس بلوغ نسبة نجاح قضيت ب 45.9% في صفوف أبنائها وبناتها المترشحين لامتحان البكالوريا هذه السنة. وذكرت الجمعية أنه تقدم الامتحان هذا العام 98 مترشح ومترشحة من أبنائها وبناتها، نجح منهم 45 تلميذ وتلميذة. يجتاز 62,450 تلميذ بداية من يوم غد الاثنين الاختبارات الكتابية لمناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية السيزيام لسنة 26 و2000، والتي تتواصل أيام 22 و23 و24 الشهر الجاري. ويتنافس المترشحون مناظرة السيزيام على 3,850 مقعد بالمؤسسات الإعدادية النموذجية. أمنت قافلة صحية متعددة الاختصاصات اليوم بيتبرقى 2569 عيادة طبية مجانية لفائدة المواطنين في إطار تقريب الخدمات الصحية المتخصصة ودعم النفاذ إلى العلاج. انطلقت اليوم فعالية الدورة الخامسة لمهرجان المسرح والمجتمع بسليانة لتتواصل إلى غاية 28 شهر الجاري، وببادرة من مركز الفنون الدرامية والركحية بسليانة وبالشراكة مع مندوبية جهوية لشؤون الثقافة والمركب الثقافي.

أهلا وسهلا بكم. المكتوب من هروب. باختصار نذكر المكتوب من هروب رحلة فيها الكثير من الحكاية اللي تأكد اللي حكاية المكتوب ما نشرح كديم على مكتوب ربي. خلينا على حويج العبد مش بيلو مكتوب ملها إلا حويج النجم ونهربوا منها. علاش وكيفاش بعد شوية، لكن أحسن ما نبدو صلاة على النبي. هذا خاص كل يسمعوا فينا ثم رنعود الرشيد.

Sir Ricardo Busan. Yeah.

أهلا وسهلا بكم، نذكر تحقوا بنا في الاستماع مكتوب الهروب. نبدأ أكيد وقع النجاح في امتحان البكالوريا باختصار زوز حكايات في علاقة بهذا البرنامج استوقفوني شدوا اهتمامي، يأكد لي النجاح والفشل خاصة في جزء كبير منه هو حكاية إرادة وخدمة. في جواب طريف وطريف جدا لخص كل شيء، لخص حكاية المكتوب والتفوق، صاحبة أعلى معدل وطني في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا ياسمين اليعقوبي بنت الكيف 20-1. اللي يهم مش هذا، لكن السؤال اللي كان يبين نضج هذه التلميذة المبدع بأتم على الكلمة، حكاية تفوق وانت تفوقتي وانت الأولى وغيره. خلينا من هذا الكل، الإجابة كانت طريفة ولخصت كل شيء، أكدت في كلمتين كونه أنا بالنسبة لي ما تفوقت حتى على حد، تفوقت على روحي وحاولت ديما نطور من روحي، مانيش منافسة حتى مع حد، نفست روحي والحكاية تفغتي. محليها الجملة ذي تلخص كل شيء، لأنه عنا احنا برشا في حياتنا اليومية مع صغارنا لو ليان عقدوهم، شوف ولد جيران، شوف غيرك، شو ولد عمك، شو بنت خالتك، شو غيره، ياسر ياسر ياسر لدرجة يوصل يكره ولد عمه، يكره ولد خاله، يكره أقرب الناس ليه، يكره حتى والديه، يكره العقلية ذي. يزونا من المقارنات، قارن ولدك بولدك، ولدك ضعيف في مادة، وليدي نقص في كل مادة، وش نعمله باش نحسنوها وكهو، مش لازم شو، لأنه حتى المقارنة بين قوسين في جزء الغالب موجود فينا من غير ما نشعره، شوية بغض وحزد وحسابات وغيره، تي خلي على الله يا أخوي، تي نجم ذاك مش عارف باهي في القراية، ولدك باهي في حاجة أخرى، تي بالكش ولدك باهي في سقيه في الكورة ويطلع لك كوارجي باختصار، والأمور تكون موهبة مربحة على الأخر. أكيد نسينا في خيبة المنتخب وينجم يعمل كثير، خاصة أني يحترف البرة حكاية أخرى، لكن في كل الحالات اللي يهمنا خلوه على الله. القراية النجاح فيه جزء كبير عمل خدمة، ولكن في كل الحالات الوالدين ماذا بين يكونوا وسط خير، ونعرفوا كيفاش ندلوا صغيراتنا للطريق الصحيح مش نعقدوهم ونكملوا عليهم. باختصار يا عاون ولدك يا ابعده وخليه يختار مستقبله. نكملوا في المكتوب من الهروب ايضا حكايات كثيرة استوقفنا في حكاية البكالوريا، ثم حتى اللي رجع بعد 45 سنة ونجح في الباك، حاجة تعمل كيف وحاجة تفرهد، لأنه نحكو على للأمانة حكاية رائعة تثلج الصدر، تبين اللي المكتوب هذه بصفة عامة، لأنه عنا برشا احنا ما خذيتش الباك مكتوب، ما قريتش مكتوب، ظروف وغيره، حصلوا ياسر حكاية المكتوب نعلقوا عليها شماعة الفشل بتاعنا، ولكن في كل الحالات راو الخدمة والثقة في النفس تجيب، هذه ما فيش حد كلام. أهلا وسهلا بكم، نذكر تعقبينا في الاستماع، ما زالت حكاية ترتقي لمستوى انتظاراتكم، ولكن حبينا نبدو فقط في علاقة بالبكالوريا وفي علاقة بالحدث أكيد اللي كيما سمعنا صغاريت، ثم ألف مبروك للناجحين، وفي كل الحالات إن شاء الله اللي ما نجحوش إن شاء الله جاي خير، وإن شاء الله بإذن الله المستقبل أفضل. أيضا نحكو على حكاية رائعة، من بين هذه الحكايات نحكو على حكاية صارت في صيف 1915، امرأة تدعى إيزي ديمبار عمرها 30 سنة تعيش في ولاية ساوث كارولينا الأمريكية، نوبة صرح حادة مكتوب، معنا ما نعمله مكتوب الحمد لله ربي عمرها كهو ما فيش كلام، في وقت كانت فيه الإمكانيات الطبية محدودة برشا، اختفت علاماتها الحيوية لدرجة خلت الأطباء المحليين يعتقدوا اللي هي فارقة الحياة، هي ماتت. هذا لهنا الخطأ البشري، مكتوب الغالب ظهرها جاء عند طبيب ما يعرفش
وشوية من إمكانيات 1915 كانت محدودة جدا. في كل الحالات أعلنوا الوفاة جاي على طريق الخطأ، فلانة ماتت حكم ربي سبحانه. بطبيعة في الوقت اللي خيم فيه الحزن على عائلتها، أصدقائها، مجتمعها، مجتمع متاعها، بدت فيسع يحبوا يدفنوها على بكري. الاستعدادات سريعا باش يعملوا مراسم الوداع الأخيرة، أعتقدوا اللي رحلتها انتهت في وقت مبكر للغاية. صارت مراسم تاع الجنازة، تم إنزال أيزي لقبرها، قبرها بعناية. لكن القصة وصلت إني مازلت ما وصلتش للنهاية نتاعها، لأني أختها اللي تحبها برشا تعيش في مدينة أخرى، رغم محاولاتها باش تجي في أقرب ما يمكن، لكن وصلت للمقبرة متأخرة، وبعد ما صارت عملية دفن شقيقتها بالفعل. برشا حزن، ما حبتش تتقبل فكرة انه مرتش وجه اختها للمرة الاخيرة. طلبت بالحاح شديد من رجال الدين والعاملين في المقبرة باش يحلوا النعش مجددا باش تحضنها كوداع اخير. الطلب كان مؤلم، نابع من حب اخت اختها، ولكن بعد ما الجميع شاف مدى حزنها انهيارها وافقوا على إعادة فتح النعش، اللي صار تحول إلى واحدة من أكثر القصص إثارة للدهشة في التاريخ. مجرد رفع غطاء النعش تحت الشمس ذلك اليوم الدافئ، فتحت إيزي عينيها فجأة وجلست مبتسمة لشقيقتها. ما كانتش ماتت، كانت في حالة تشبه الغيبوبة العميقة الناتجة عن نوبة الصرع اللي تعرضت ليها. اللي حاضرين صارت لهم حالة من الذعر، ذهول، البعض هرب فرد مرة من شدة الصدمة، ولكن في ساعة تحولت مشاعر الرعب لدموع فرح واحتفال لا يوصف، وكأنه الحب العميق بين الأختين هو اللي جعله ربي سبب أكيد، وهو اللي فسخ حكاية الموت وعاود فتح الباب المغلق ومنح الحياة فرصة جديدة لمن ظن الجميع أنها رحلة إلى الأبد. اللحظة ما كانتش مجرد نجاة، معجزة، كانت بداية فصل جديد من حياتها. عاشت إيزي دينبار 47 عام إضافية، 47 عام استغلتها كما يلزم، برشا ضحك، عاشتها بسعادة من غير تعقيد، لحظات ثمينة مع عائلتها اللي عمرها ما فقدت الأمل فيها. عارف كيفاش استغلها؟ طب قصتها هي تذكرة وتذكار مؤثر، اللي الحياة هدية، هدية ثمينة، الحياة في نفس الوقت هشة سنسيبل برشا. ذاك علاش يلزمنا نعتبر وجود أحبائنا حاجة نستغلوها كما يلزم. الحب الصادق، الإصرار، ينجموا يصنعوا معجزات في أحلك اللحظات، هذه اللحظات اللي الفارقة في حياتك، اللي تنجم تغير لك مشاعرك الصادقة، تنجم الحدث الداخلي تنجم تغير لك حياتك. ذاك علاش علاقة عزيزة بين زوز أخوات أنقذت أخت من موت، لأنه يعني في كل الحالات ماتت، مكتوب هزل فنوه، وصارت لما حالة في حتى عنا في بلادنا سبق، وسجلت حالة مشابهة في برنامج حلومر، نفس الشيء، هزل فنوه، ولكن وقت اللي هزين بشي دفنوه وقف وقفة واحدة في النعش، رمون النعش وفصعوا كل هربوا ما عدا أمه، رجعت له لما عمرها ما تخاف، قلبها خبيرة اللي ولدها مازال حي، لأني عمرها ما صدقت اللي هو مات، وعاش بعد اللحظة ذيك اللي مات في الليش وتسعين، إيش وتسعين سنة يحكي لي فيها ويضحك. والطريف الأمر قال لي اللي أعز لحمة هو هكا، قال لي
كليتها في حياتي وكليتها برشا بنا وبرشا نهم وغيره. أكل لحمة ذيك اللي طابت في الفراق متاعه. باختصار وقت اللي رجع من الموت كانت فرصة بالنسبة لي باش يستغل ما تبقى من الحياة، وبالتالي يفك من ملذات الحياة، خاصة الحب بالنسبة لي يشوف فيها حاجة كبيرة وكبيرة برشا. باختصار ذاك علاش الحياة ثمينة، نستغلوها كما يلزم ومش لازم نضيعوها في حوايج مانيش باش نقول تافهة، ولكن حوايج ما عندها حتى قيمة. أهلا وسهلا بكم، نذكر تعقبينا في الاستماع مكتوب من هروب رجعي.

No.

0: عمرها 5 سنين شافت مشهد ما نجمتش تنساه عمرها الكل. شافت مرأة مستعبدة تتعرض للجلد وتتعرض لأشد أنواع العقوبة اللي ما قبلت هي الجملة. ارتعبت لدرجة اللي مشت تجري واستغلت الفرصة وركبت في أول سفينة تهزها بعيد على المكان اللي شفت فيه المشهد هذا، اللي شفت فيه القسوة اللي عمرها ما نجمت تنساها عمرها الكل. ما نجمتش تنسى الطفلة ذي اللي باش تكبر وتولي واحدة من أوائل الأصوات اللي وقفت في وجه العبودية. العبودية كانت تعتبر حاجة عادية، مكتوب لونك، بشرتك، الطبقة اللي جيت منها، هذيك اللي تحدد المكان متاعك. في الاخر العبودية حاجة لا تناقش. سارة ولدت 26 نوفمبر 1792، ولدت في عيلة من أغنى العائلات في ولاية كارولينا الجنوبية. بوها كان قاضي مهم، عضو في الطبقة الأرستقراطية الجنوبية. كانت عيلتها تملك برشا مزارع وعندها برشا عبيد، وفي نفس الوقت قلب سارة ما كانش مهيئ باش يتقبل هالمكتوب وهالواقع اللي عمرها ما قبلته. من الطفولة بتاعها كانت تشوف الحوايج اللي يتجاهلوها الاخرين في وقت اللي الأغلبية تعتبر العبودية جزء طبيعي من الحياة اليومية. كانت هي تشوف بشر يتعرضوا للظلم والمعاناة، قد صورة المرأة اللي تعرضت للجلد محفورة في ذاكرتها، تلاحقها في كل مكان وتدفعها للتساؤل شنو السبب اللي خل الإنسان يملك إنسان آخر كيفه. مرور الوقت بدت تطرح في أسئلة ما كانش المجتمع مستعد باش يسمحها بتاتا. علاش يحرم السود من الحرية متاعهم؟ علاش تمنع النساء من الحصول على الحقوق نفسها اللي يتمتع بها الرجال؟ علاش يدافع الناس على أشياء واضحة وفيها برشا ظلم؟ كانت تحلم بدراسة القانون كيما اخوتها، لكن المجتمع في وقتها ما كانش يسمح للنساء باش يدخلوا في المجال هذا، حتى أنه ولدها رغم أعجابه الشديد بذكائها في مرة من المرات قالها لو ولدت ورزقت برجل لكان من أعظم رجال القانون، لكن المجتمع أراد منها أن تكون سيدة مهذبة لا أكثر. لكن سارة ما استسلمتش. في وقت اللي كانت قوانين كارولينا الجنوبية تحظر تعليم المستعبدين، تحرم عليهم القراءة الكتابة، قررت تتحدى القانون. كانت تعطي دروس سرية للفتيات المستعبدات في ديارهم وفي الأكواخ متاعهم بعيدا عن أعين الجميع. كانت تعرف أن العقوبة نجم تكون قاسية، لكن إيمانها اللي المعرفة هي الطريق الوحيد للحرية كانت أقوى من خوفها. حاولت باش تغير هالمكتوب والواقع الصعيب. كانت كل ليلة تعديها مع فتيات تعلمهم وقت الكل يبدو راقدين. وقت اللي وصلت عمرها 30 سنة ما كانش قادرة باش تتحمل الحياة في الجنوب. كانت أصوات الصيات، معاناة المستعبدين، التناقضات اللي تشوفها يوميا تخلي البقاء أمرا مستحيلا. ذاك علاش خلت موطنها، انتقلت لمدينة فيلادلفيا وانضمت لجماعة الكويكرز المعروفة بمواقفها المناهضة للعبودية. بعد فترة قصيرة لحقت بها أختها وبدوا مع بعضهم رحلة نضال باش تخليهم من أشهر الإصلاحيين في التاريخ في وقت اللي كان ينظر فيه إلى المرأة على أنها لا يجب أن تتحدث في الشؤون العامة. زوز أخوات وقفوا أمام الحشود، ألقوا الخطب وكتبوا المقالات، دافعوا على إنهاء العبودية، ولوا أول زوز نساء تدليان بشهادتهم أمام هيئة تشريعية دفاع عن حقوق المستعبدين. شيء ذاك غضب الناس الكل، خاطر تحدوا العبودية، والأكثر من هذا تحدوا المجتمع الكل. بعد مدة طويلة نجحت سارة، حاولت في كل الحالات باش تزرع البذرة الأولى اللي باش تقضي على العبودية في أمريكا وفي العالم اللي ظن اللي هو متقدم ومتحضر. باختصار سارة نجمت باش تقضي على العبودية، ونجمت باش تتحدى مجتمعها، تتحدى حوايج كان تعتبر واقع ومكتوب، ونجحت. أهلا وسهلا بكم، نذكر تعقبينا في الاستماع، مازلنا مواصلين معاكم. مكتوب من هروب، مازلت برشا حكايات ترتقي لمستوى انتظاركم. بعد شوية هذين صارت العشاء، ثم أكيد لنا عودة. رشيد.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: العاشرة ليلا هنا على موجة إذاعة كيف.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكيف.
0: طابت سهرتكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى آخر نشراتنا الأخبارية لهذا اليوم. من عناوين النشرة، أكثر من 62 ألف تلميذ وتلميذة يجتازون بداية يوم غد منظرة السيزيام. قافلة صحية متعددة الاختصاصات تؤمن أكثر من 2500 عيادة طبية مجانية لفائدة متسكني معتمدية تبرقة. المطالبة بحل إشكالية المنطقة الصناعية بالمعقولة من ولاية باجة لاستغلالها في دفع التنمية بالجهة. تأجل إلى دورة المراقبة في امتحان البكالوريا لسنة 26 50,236 تلميذا، أي ما يعادل نسبة 32.43% من العدد الجملي للتلاميذ المجتازين للدورة الرئيسية للبكالوريا. ويجتاز المؤجلون إلى دورة المراقبة الاختبارات الكتابية لهذه الدورة أيام 29 و30 من جوان و21 جويلية القادم، على أن يتم التصريح بنتائجها يوم الأحد 12 من جويلية المقبل. هذا وكانت نسبة ونجاح العامة في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا في دورتها الرئيسية والتي أعلنت وزارة التربية مساء أمس عن نتائجها عبر خدمة الإرساليات القصيرة 35.67% بعد نجاح 55,259 تلميذا من إجمالي 154,928 تلميذا اجتازوا الاختبارات الكتابية لهذه الدورة. أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أن نسبة النجاح في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا دورة جوان 26,000 في صفوف التلاميذ المكفولين بمؤسسات الرعاية التابعة لها والمدعومة من قبلها بلغت 32.86%، فيما تأجل 39.39% منهم إلى دورة المراقبة. وأشارت الوزارة إلى أن توفير الدعم المدرسي لفائدة التلاميذ المؤجلين إلى دورة المراقبة سيتوصل من خلال حصص مكثفة للدعم والمراجعة عبر منصة التدريس عن بعد ناجحون التي وضعتها الوزارة بالشراكة مع الجمعية التونسية لجودة التعليم لفائدة المترشحين لامتحان البكالوريا من أبناء المراكز المندمجة ومركبات الطفولة.

0: المصريين تقريبا عندنا نسبة فوق 45% من النجاحات، فيهم تلميذة متميزة بمعتمدية مكثر، تميز 13.5. هؤلاء التلاميذ ينتمون إلى عائلات محدودة الدخل وإلى عائلات معوزة، تقدمنا لهم يعني كوراء أطفال السويس كل الدعم المادي والمعنوي اللازم، كل التحذيرات اللازمة، الحمد لله كللت هذه الجهود بالنجاح.
1: يجتاز 62,450 تلميذا بداية يوم غد الاثنين الاختبارات الكتابية لمناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية CZM لسنة 26 و2000، والتي تتواصل أيام 22 و23 و24 من جوان الجاري. ويتنفس المترشحون لمناظرة CZM على 3,850 مقعدا بالمؤسسات الإعدادية النموذجية. ويمثل عدد المترشحين لهذه المناظرة هذا العام 29% فقط من مجموع التلاميذ المرسمين بالسنة السادسة من التعليم الأساسية. وسجل عدد الراغبين في إجراء هذه المناظرة تراجعا قدرته وزارة التربية ب 1608 مترشحا مقارنة بسنة 25 و2000. واتخذت وزارة التربية إجراءات استثنائية لفائدة عدد من المترشحين، تمثلت في تمكين 14 مترشحا من تضخيم الخط وإسناد ثلث الوقت القانوني لكل حصة اختبار لفائدة 67 مترشحا. ومن المنتظر أن يتم التصريح بنتائج مناظرة CZM يوم 10 جويلية المقبلة. في شأن جهوي، تمثل المنطقة الصناعية بالمعقولة من ولاية باجة أبرز المشاريع التنموية بالجهة، غير أن عددا من الإشكاليات لازالت تعيق استغلالها بالشكل المطلوب. وفي هذا السياق دعا النائب بالمجلس المحلي للتنمية بمعتمدية باجة الجنوبية عن عمادة المعقولة رشيد العمدوني إلى تسوية وضعيتها في أقرب الأجل.
2: عمارة المعقولة تسجل فيها كثافة سكانية عالية، مع هذا تعاني منطقة المعقول من العديد من الإشكاليات سواء في المستوى الاجتماعي أو اقتصادي. أهم مشغل على مستوى المنطقة الصناعية بالمعقولة هي منطقة لا تحمل من الصناعة سوى الاسم. واليوم المنطقة الصناعية هذه، رغم أنه اجتمعنا في آخر جلسة، حضر هذا الاجتماع سيد الكاتب العام لولاية باجة وتعهد أنه في القريب العاجل سيتم حل هذا الإشكال، لكن هو نداء إلى السلطة الجهوية أن تعجل بفتح هذا الملف وإيجاد حل نهائي، لأنه هذا عنده آثار كبيرة على الدورة الاقتصادية في المنطقة، وله آثار كبيرة على الحد من نسبة البطالة المرتفعة في منطقة المعقول.
1: أكد رئيس المجلس المحلي بتبورسك رمزي العبيدي انطلاق أشغال إنجازية عدد من المشاريع المتعلقة بالتزود بالماء الصالح للشرب بعمادة المنشية وفدان السوق، وذلك في إطار استحثاث إنجاز المشاريع العمومية.
3: تزويد الماء صالح الشراب عماد فدان سوق صفه خاصه الزيتون، ذات الاشغال المقاول باش الاشغال نتاعو خذا تراساج بالتوالي عنده زاد ولاد ماجر عماد المشيه حي النسي، وبدا يمشي بالاولويه الاولويه الاكثر نسمه جاوب زيتون فدان سوق، وان شاء الله يكملوا عماد المنشيه ولاد ماجر هذه في عين عباير معناها وحتىش الدقه اصعب، وباش نكملوا ان شاء الله بعد ضخ ميزانيه تنميه الجهويه بولايه باجه وخذ بورصه نصيبها ما يقارب 900 مليون، كملنا معناها مناطق اخرى بما فيها عين جبال والأماكن مازالت ناقصة ما وصلهاش الماء.
1: أمنت قافلة صحية متعددة الاختصاصات اليوم الأحد بتبرقة 2569 عيادة طبية مجانية لفائدة المواطنين في إطار تقريب الخدمات الصحية المتخصصة ودعم النفاذ للعلاج. وتم تنظيم هذه المبادرة وفق بلاغ نظرته وزارة الصحة بالشراكة بين كلية الطب المنستيرة وجمعية تونس للجميع وبالتنسيق مع الهياكل الصحية والجهوية المعنية. وشملت هذه القافلة 820 عيادة في اختصاص طب العيون و363 عيادة في اختصاص جراحة العظام و355 عيادة في اختصاص الطب الباطنية، إلى جانب عدد آخر من العيادات أهمها في اختصاصات القلب والشرايين وطب النساء والأمراض الجلدية وأمراض الجهاز الهضمي. انطلقت اليوم فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان المسرح والمجتمع بسليانة لتتواصل لغاية 28 من جوان الجاري، وببادرة من مركز الفنون الدرامية والركحية بسليانة بالشراكة مع المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية والمركب الثقافي بسليانة. مدير المهرجان صالح الفالح.
4: مهرجان المسرح والمجتمع الدورة الخامسة يعني في جملة من العروض المسرحية المحترفة الجماعية اللي نالت استحسان المشهد الثقافي التونسي وتوجت وطنيا وأيضا عربيا، إضافة إلى عروض موسيقية، ثم عرض رقص فولكلوري وعرض سيرك، وأيضا عنا هناك ليلة الشعراء.

0: جملة من الشعراء التوانسة في إطار موضوع صوت للعالم، مع جملة من المختبرات والتربصات اللي هي عن التربص في الكتابة، عن التربص في فن العرائس، وأيضا تربص في الإيقاع الشعبي وتربص في الصوت.
1: تم في إطار يوم المياه المخصص لموضوع الاستراتيجية الوطنية البحث العلمي تقديم مشروع أكوا سول بيوشار الذي يعمل على تطوير حلول مستدامة لمعالجة المياه الملوثة وتثمين النفاية الفلاحية. المشروع يهدف إلى إثبات جدوى سلسلة متكاملة تنطلق من تثمين المخلفات الفلاحية وتنتهي بمعالجة المياه مع تشريك مختلف الفاعلين في القطاعين الفلاحي والصناعي، خاصة بالمناطق التي تشهد ضغوطا متزايدة على مواردها المائية، وفق ما أفاد به مركز بحوث وتكنولوجيا المياه. ويرتكز هذا المشروع البحثي الذي تم تقديمه خلال تظاهرة بالمعهد الوطني للعلوم الفلاحية بتونس على تحويل النفايات الفلاحية والكتلة الحيوية المتبقية إلى مادة بيوشار باستعمال تقنية التحلل الحرارية المعتمدة على الطاقة الشمسية من خلال تجهيزات منخفضة الكلفة وقابلة للتصنيع محلياً. ويطمح الباحثون إلى تطوير نموذج تونسي قابل للتعميم بالمناطق الريفية والجافة وشبه الجافة، يجمع بين البحث العلمي والطاقات المتجددة وحماية البيئة والتصرف المستدام في الموارد الطبيعية. يشارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية المستأنفة المزمع عقده يوم غد بالعاصمة الأردنية عمان. وأفادت الوزارة في بلاغ لها اليوم أن هذا الاجتماع سيخصص لاستعراض مختلف محاور العمل العربي المشترك وسبل تطويره، لا سيما فيما يتعلق بدعم القضية الفلسطينية وتفعيل التعاون العربي في مواجهة مختلف التحديات المثيلة. كما يجري الوزير على هامش الاجتماع لقاءات مع نظرائه في عدد من الدول العربية لبحث علاقات التعاون الثنائية التي تجمع تونس بهذه الدول والإمكانات المتاحة لتطويرها، إلى جانب التطرق إلى عدد من القضايا العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك. في أخبار العالم، اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني اليوم 14 فلسطينيا بينهم طفل خلال مداهمات نفذها في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، وفق مكتب إعلام الأسرى الفلسطينية. وأشار المكتب إلى أن حملة الاعتقال تتواصل في مختلف مناطق الضفة الغربية المحتلة وتشمل فئات مختلفة من الفلسطينيين. أكد نائب الرئيس الأمريكي اليوم أن المفاوضات بين واشنطن وطهران أحرزت تقدما كبيرا خلال الساعات القليلة الماضية، وأضاف في تصريحات قبل الاجتماع بين وفد بلاده والممثلين عن الجمهورية الإسلامية الإيرانية بوساطة باكستانية قطرية في منتجع بسويسرا أنه يتوقع أن تحرز هذه الجولة مزيدا من التقدم في الساعات القادمة. وقال إن توتر العلاقات بين دول المنطقة وإيران كان عاملا رئيسيا في عدم الاستقرار الإقليمي، مشيرا إلى أن الجميع الآن يمكنهم العمل معا لتعزيز السلام والازدهار للجميع. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم عن ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على البلاد إلى 4106 شهداء و12153 مصابا منذ 2 مارس الماضي. ويأتي هذا الإعلان في ظل استمرار غارات الكيان الصهيوني على جنوب البلاد والبقاع والضاحية الجنوبية لبيروت، رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار مما يفاقم من حجم الخسائر البشرية والأضرار المادية في لبنان. بهذا مستمعينا الكرام، نأتي لنهاية النشرة، وفي ملي تذكير بأبرز عناوينها. أكثر من 62 ألف تلميذ وتلميذة يجتازون بداية يوم غد مناظرة السيزي. أما قافلة صحية متعددة الاختصاصات تؤمن أكثر من 2500 عيادة طبية مجانية لفائدة متسكني معتمدية تبرخة. المطالبة بحل الإشكاليات المنطقة الصناعية بالمعقولة من ولاية باجة لاستغلالها في دفع التنمية بالجهة. نشكر لكم حسن المتابعة، سهرة طيبة للجميع.

ميليسيا بليك باختصار بنية صغيرة، ولادة عادية طبيعية، فرحوا أمها أبوها، ولكن الحلو ما يكملش. تعاني من مرض نادر تتسمى متلازمة فريمان شيدون. هي حالة وراثية نادرة تأثر في العظام، في العضلات، تسبب تشوهات جسدية منذ الولادة. ميليسيا ما شافتش أو ما عرفتش طفولة عادية مليئة بالألعاب رحلات. سنواتها الأولى عدتها بين غرف العمليات والمستشفيات، خضعت لعدد كبير من الجراحات اللي تجاوز ما يمر به كثير من الناس طوال حياتهم. باختصار مكتوب ذي ربي حبها سبحانه، ولدت هكيكة، عملت لها تشوهات في وجهها في بدنها، بالرغم ألم، بالرغم ثم برشا سخرية تنمر تحديات كبيرة، ولكن ميليسيا كبرت، روح قوية، إصرار ما ينكسرش. من الأول كان عندها رفض قاطع باش تخلي المرض متاعها يحدد قيمتها ويمنحها من تحقيق أحلامها. تحدت المكتوبة ذي، تحديته وحبت تثبت اللي هالمرض حكاية فارغة بالنسبة ليها، شخصيتها أقوى من المرض. بشوية بشوية دخلت عالم الانترنت ككاتبة مدونة، واجهت نوع آخر من المعاناة، معاناة افتراضية. تعرضت لسيل كبير من التنمر والسخرية بسبب شكلها الخارجي. في نهار من نهارات واحد من المتنمرين كتب تعليق قاسي، قال فيه ما معناه اللي هي قبيحة للغاية لدرجة لا تسمح لها بنشر صور السيلفي. الجميع يتوقع اللي ميليسيا باش تختفي من مواقع التواصل الاجتماعي، تخجل، تحشم من اظهار وجهها، هكا تصوروا. ولكن لهنات بين قوة الشخصية، الهجوم المعاكس اللي يخلي المكتوب من هروب، قررت باش ترد بطريقة ما توقعها حتى واحد. في بلاصة الاستسلام تتعقد البكائيات، بدت تنشر صورة سيلفي جديدة كل يوم، ابتسامة مليئة بالثقة، بالحب للحياة، وكأنها تقول للجميع أنا أستحق أن أرى كما أنا، شوفوني كما أنا. ما كانش تبحث على الشهرة والتعاطف، حابت تثبت للأشخاص ذوي الإعاقة ما همش أشخاص يلزم إخفائهم، يستحقوا الاحترام، القبول، الاحتفاء بوجودهم. مر الوقت تحولت صورها اليومية رسالة إلهام، انتشرت في أنحاء العالم، ملايين الأشخاص لقوا في قصتها مصدر القوة والأمل. ميليسيا استخدمت منصتها للدفاع عن حقوق ذوي الإعاقة والتغيير نظرة المجتمع للجمال والاختلاف، ولت واحدة من أبرز الأصوات الداعية لتقبل الذات. عام 2022 وصلت رحلتها لحظة تاريخية، وقت اللي دعيت للمشاركة في أسبوع الموضة بنيويورك، ويكفي باش يقولوا أسبوع الموضة تحضر فيه كان الفاتنات، ولكن تم استدعاها باش تصير على منصة الأزياء بنفس الجسد اللي طلب منها أو البعض طلبوا منها باش تخفيه. ميليسيا ما غيرت شكلها باش تناسب معايير الجمال التقليدية. ميليسيا ما تعقدتش وكملت بقية حياتها تبكي، خلت العالم يعيد التفكير في معنى الجمال الحقيقي، جمال الروح والشخصية. اليوم تواصل الكتابة، الدفاع عن الآخرين، تلتقط صورها بابتسامتها المعهودة باش تذكر كل شخص، ذكره كل يوم، اللي هو مختلف واللي قيمته عظيمة وكبيرة وتستحق الاحتفاء. تبقى قصتها رسالة مؤثرة تأكد اللي حب الذات والإصرار قادرين على هزيمة أقصى الكلمات.
اختلافنا ما هوش عيب نخفيه، هو قوة تميزنا وتخلينا أكثر جمال. أهلا وسهلا بكم، نذكر تعقبينا في الاستماع مكتوب من نهرو رجعي.

أهلا وسهلا بكم، إذا كنت تعقبين في الاستماع حكوصنا إلى ختام هذه الرحلة من مكتوب من هروب. حبيت شكر خاص لكل من تبعنا تفاعل معنا، شكر سليم، شكر محمد أمين، شكر كل من تبعنا في هذه الرحلة. نلتقي في مواعيد إذاعية لاحقة بإذن الله، في الأمان.

0: المكتوب من هروب مع فتح الرئيس. الحادية عشرة ليلا.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
0: موعد موجز لأهم الأنباء. تحية طيبة. تأجل دورة المراقبة امتحان البكالوريا لسنة 2020-2050 و136 تلميذ ما يعادل نسبة 32.43% من العدد الجملي للتلاميذ المجتازين للدورة الرئيسية للبكالوريا. ويجتاز المؤجلون لدورة المراقبة الاختبارات الكتابية لهذه الدورة أيام 29 و30 من شهر جوان والأول والثاني من جويلية، على أن يتم التصريح بنتائجها يوم الأحد 12 من جويلية القادم. أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن نسبة النجاح في الدورة الرئيسية امتحان البكالوريا في صفوف التلاميذ المكفولين بمؤسسات الرعاية التابعة لها أو المدعومة من قبلها، بلغت 32.86%، فيما تأجل 39.39% منهم إلى دورة المراقبة. وأشارت الوزارة أن توفير الدعم المدرسي لفائدة التلاميذ المؤجلين إلى دورة المراقبة سيتواصل من خلال حصص مكثفة للدعم والمراجعة عبر منصة التدريس عن بعد ناجحون التي وضعتها الوزارة بالشراكة مع جمعية تونسية لجودة التعليم لفائدة المترشحين لامتحان البكالوريا من أبناء المراكز المندمجة ومركبات الطفولة بمختلف ولايات الجمهورية. يجتاز 62.450 تلميذ بداية من يوم غد الاثنين الاختبارات الكتابية بنظرة الدخول للمدارس الإعدادية النموذجية سيزيام لسنة 26 و2000، وتتواصل أيام 22 و23 و24 من شهر جوان الجاري. ويتنافس المترشحون لنظرة السيزيام على 3850 مقعد بالمؤسسات الإعدادية النموذجية. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على البلاد إلى 4106 شهداء و12153 مصاب منذ يوم الثاني من مارس الماضي. شكرا لكم على حسن المتابعة، تصبحون على خير.
2: شنو هذا؟ شنو الموتورات برك متسبين في 30% من حوادث الطرقات؟ والسوقان السوقان يبدا بورتابل ويرحي في الفولو وداير يرحي في الفولو وداير داير داير يطلع فوق الماده طاط 15 والاخر يبدا يزقزق يزقزق ويدوبل يزقزق ويدوبل الاخر جاي ومن غاديكا طاط 17 برا والفروج ويزرف الاخر جاي ومن غاديكا طاط 13 معناتها الكياس ولا مرتع متاع قتل وانتحار. الله يهدينا
3: رفيق الطريق.

0: ولدي نجيب لك تتعشى
1: شوية.
0: باهي الله يبارك، ربي ينجحك بابا. اش ولدي؟
2: منصة جسور للدعم والمرافقة، منصة جديدة مجانية توفرها وزارة التربية عبر الموقع edusoutien.education.tn.

تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين أنت وين هي.

لغة العالم. لغة العالم مع شادي القرفي.

السادة المستمعين، طابت أوقاتكم. نحن في برنامج لغة العالم، وكنا في الاستماع لمقدمة سير الملوك من موسيقى فتاة أرل لارليزيان، مؤلف فرنسي جورج بيزي. تندرج لارليزيان في خانة موسيقى الروك. موسيقى الروك هي نوعية مختلفة تماما عن موسيقى الأوبرا والأنماط الأخرى ذات الصلة، مثل الباليه، الأوبيرات، الكوميديا الراقصة والكوميديا الموسيقية. فمصطلح موسيقى الروك يغطي معنيين: أما مؤلفة موسيقية تعزف من طرف فرقة موسيقية في فتحة الروك فوس لمرافقة تحولات داخل العمل المسرحي، أو مجموعة مقطوعات مسترسلة لمرافقة تحولات درامية للعمل المسرحي أو الأوبرا، وتؤدى من طرف الموسيقيين أو الممثلين بأنفسهم فوق الركع أو في الكواليس وراء الركع. في القرن 19 تم تدقيق معنى مصطلح موسيقى الركع لتصبح متتالية موسيقية ذات صبغة سيمفونية، وظيفتها ضمان الانتقال بين مشاهد وفصول مسرحية. في العصر الرومانسي أصبحت تعبر عن الخط الدراماتورجي للعمل المسرحي، وكذلك الحالة النفسية لشخصيات، ووصف استباقي للأحداث الغير مجسدة فوق الركع. وتتكون الموسيقى من مقدمة وفواصل وخاتمة، كما يمكن أن تعزف لمرافقة الحوار الميلودراما، وتعزف دائما من طرف فرقة موسيقية في فتحة الركع. نستمع لمينوي من لارليزيان في سرعة أليغرو جوكوزو.

نرلزيان قصة قصيرة لألفونس دودي المستخرجة من رسائل طاحونتي لاتر دو مون مولان التي تم جمعها ونشرت في عام 1869 ثم قدمت بعد 3 سنوات كعمل مسرحي من 3 فصول وضع موسيقاه المؤلف الموسيقي الفرنسي جورج بيزي عرض في مسرح فودفيل في باريس وفشلت فشلا ذريعا ما عدا الموسيقى التي سجلت نجاحا باهرا لتصبح من المؤلفات الأكثر عزفا في العالم.

نحن في برنامج لغة العالم وكنا في الاستماع لأداجيتو من نرليزيان، ويختتم المقطع الأول بكاريون.

برليزيان هي ميلودراما مؤلفة عام 1872 وتتكون من 5 فصول. هي عبارة عن رقصات شعبية فرنسية بمصاحبة الكورال، ودائما تقدم للأوركسترا على هيئة متتابعتين للأوركسترا، وهي غنية بالألحان الجميلة والمعبرة.

نحن في برنامج لغة العالم وكنا في الاستماع لباستورال من لاليزيان. تعزف الموسيقى ما بين أو في نفس وقت الحوار وتتصل بالخط الدراماتورجي للعمل، كما تبين الحالة النفسية للشخوص وتتعمق في وصف الأحداث الغير مجسدة على خشبة المسرح وضمان الانتقال بين المشاهد أو الأفعال. نستمع لانترميزو.

تدي الانترميزو منوي وهي رقصة فولكلورية قديمة ذات وزن ثلاثي وتعود للقرن السابع عشر عصر الباروك.

تقسم الموسيقى الأرجزيان إلى 27 مقطوعة باحتساب المقدم و16 ميلودراما قصيرة، 6 جوقات غنائية كور ما بين الفصول أنتراكت وما بين المشاهد أنترميدزو، وتنتهي الأرجزيان بفاروندول وهي رقصة ريفية قديمة.

نواصل مع المؤلف الفرنسي جورج بيزي ونستمع لعازف البيانو الشهير غلين غولد في مقطوعة فارياسيون كروماتيك دو كونسير.

تنوعت أعمال بيزي لتشمل تلحين الأغاني لشعراء فرنسيين معروفين مثل شارل أوبير ميلفوا، وهو شاعر فرنسي ولد في 24 ديسمبر 1782 وكانت بداياته الشعرية منذ أن كان طفلا في المدرسة.

نحن في برنامج لغة العالم وكنا في الاستماع لغوز دامور للمؤلف جورج بيزي. من المؤلفات الغير معروفة لجورج بيزي هي ليلية نوكتورن رقم 1 لآلة البيانو.

0: نأتي لنهاية حلقة اليوم من برنامج لغة العالم، أجمل الأوقات وأمتع أين يعلو صوت الموسيقى دائما.
1: لغة العالم، لغة العالم مع شادي الجرفي.

مستمعينا الكرام، إلى هنا ينتهي بثنا المباشر، وتستمعون فيما يلي إلى إعادة لباقة مختارة من برامجنا إلى غاية الساعة 5:30 صباحاً.

0: إيقاع الأحد. إيقاع الأحد. إيقاع الأحد مع نبيل الشيخاوي.
1: اهلا وسهلا ومرحبا بكم اصدقائي عبر موجة اذاعه القيف. اليوم نعيش ايقاعاتنا ايقاع الاحد لمده 120 دقيقه مع بعضنا في اجواء صيفيه بامتياز بحكم انه ارتفاع درجات الحراره بدايه نهايه الربيع وبدايه الصيف، بدايه الحديث عن الاصطياف، بدايه الحديث ايضا عن الرحله الصيفيه، لكن احلى منها اجواءنا معكم اصدقائي المستمعين في هذه الرحله الاثريه المباشره. اكيد مش نتحدث شويه على بعض المناظرات الوطنيه خلال هذا الشهر، شهر الأجواء، مش نحط كيف على إمكانية عودة فيستيفال الجاز في مدينة تبرقة بعد غياب دام تقريبا 5 سنوات. أيضا إيقاعات وأجواء حلوة برشا في ربوع الشمال الغربي مع بداية فصل الصيف. مرحبا بكم الناس الكل، تحية لكم، شكرا لكم أيضا لمتابعتكم موجات إذاعة الكيف، شكرا لمتابعتكم منوعة إيقاع الأحد. البداية أكيد مش تبدأ بإيقاعات بأجواءنا بأحلى أنغام عبر موجات إذاعة الكيف.

0: عشنا أجواء اللقاءات وأجواء الأنغام، لكن أيضا أجواء الامتحانات وأجواء المناظرات اللي مش تكون أيضا في المنتصف الثاني من شهر أبريل ستفرح العائلات التونسية. نمشوا للمناظرة دخول مدارس الإعدادية النموذجية السجام في دورة 2026. نحب نذكر أنه بلغ عدد التلاميذ المترشحين لمناظرة دخول مدارس إعدادية نموذجية لسنة 2026 نحو 62,450 تلميذ يتنافسوا هذوما على 3,850 مقعد متوفر في المدارس الإعدادية النموذجية بكافة أنحاء الجمهورية. أذكر فقط أنه المناظرة هذه مناظرة السيزيام إن شاء الله مش تكون أيام 22 و23 و24 جوان 2026، ويتم الإعلان عن النتائج يوم 10 جويلية. نفس التوجه من بعد برشا في الواقع، مناظرة النموذجي للمعاهد النموذجية تنطلق الدورة إن شاء الله بداية من 18 جوان على امتداد 3 أيام 18 19 20 جوان 2026، مناظرة شهادة ختم التعليم الأساسي والتوجه المدارس للمعاهد النموذجية. وإن شاء الله مش يتم الإعلان عن نتائج الدورة هذه نهار 16 جويلية 2026. إن شاء الله نسمع فرحة، إن شاء الله نسمع ضحك ونسمع ابتسامة أيضا لكل العائلات التونسية، وحظ سعيد كان هذا ما خاصا بعد سنة دراسية مرهقة نسبيا 2025-2026. نعرف مليح المناظرة هذه هي في الواقع ليست الهدف منها نجاح، والهدف منها الدخول للمدارس النموذجية، وتبقى أيضا المؤسسات والمعاهد الثانوية أيضا جاذبة لمختلف التلاميذ سواء كان في النموذجي أو في المدارس العمومية. نتمنى النجاح والتوفيق بالطبيعة للناس هذوما اللي يقراوا في النموذجي، ونتمنى أيضا النجاح والتوفيق في المسيرة الدراسية الخاصة بالمعاهد الثانوية والمدارس العمومية. حظ سعيد لكل التلاميذ، حظ سعيد أيضا لكل من يتابع السنة الدراسية بامتياز. وإن شاء الله نقوله أيضا نسمع زغاريت الأسبوع القادم لأنه مش يتم الإعلان عن نتائج البكالوريا. إن شاء الله حظ سعيد لكل المترشحين ولكل التونسيين اللي جاهدوا وناضوا من أجل هذه المعلومة، من أجل أيضا الجانب المعرفي. وإن شاء الله دخول الجامعات التونسية لكل أبنائنا التلاميذ، وخاصة بعد إرهاق نعرف مياه ارتفاع درجات الحرارة، الضغط النفسي، الضغط العائلات، الضغط الدراسة، هذا الكل نعرفوه. ونعرفه أيضا ليس فقط الضغط المعرفي، حتى الإرهاق النفسي اللي تعيشه العائلات التونسية وأيضا مختلف المؤسسات التربوية. تحية مجددة لكل تلاميذ، لكل عائلات التونسية، لكل إطارات التربوية، تحية مجددة أيضا للمجتمع المدني التونسي اللي حاول فيه من خلال هذه الأيام أن ننجح هذه المسيرة الدراسية 2025-2026.
1: إيقاع الأحد، إيقاع الأحد، إيقاع الأحد، إيقاع الأحد مع نبيل الشيخاوي.

0: تركا
1: إذاعة تركا أحلى أفهم.
2: تبرقى الجاز، تبرقى الورد وميوزك، تبرقى الاتيوس، تبرقى اللي نحبوها، تبرقى المرجان، تبرقى أيضا شط الباجية، وتبرقى أيضا شط المرجان، وأحلى منها أيضا الرمال والروايسية. تبرقى نعيشوا مع أجواء السياحة، خاصة أنه نعيشوا أجواء جوا وكأنه عملية إشهارية للمدينة السياحية مدينة تبرقى. الأحلى منها أيضا في ربوة من ربوات الرمال، في ربوة من ربوات منطقة الروايسية، في ربوة من ربوات أيضا طريق ملول المزيانة. اليوم نعيش أجواء حلوة برشا، أجواء سياحية، أجواء ثقافية، أجواء متنوعة في الواقع تجمع ما بين السياحة الثقافية والتذوق. التذوق علاش؟ لأنه نعرفوا مليح تبرق نحبوها، ونحبوا بحرها، ونحبوا أجواءها، ونحبوا نسماتها، نحبوا صيفها، ونحبوا لياليها، ونحبوا أيضا إيقاعاتها جميلة. لكن أحلى منها أيضا التذوق اللي هي رحلة مزيانة برشا. اليوم تنجم تذوق الكسكسي، الكسكسي بالطبيعة بالكعابر نتاع السردينة، هذه رحلة أجمل منها ما ثماش. في ربوة أنك تذوق كسكسي، وأنك تذوق السردينة، وذوق أيضا طعم جديد ورؤية جديدة بأيدي نساء تونسيات، وبأيدي أيضا تونسية جميلة برشا ومشاركين في أجواءنا. سعداء أن تكون معنا السيدة لطيفة خياري المشرفة على تظاهرة التذوق الخاصة بالكسكسي في مدينة تبرقة، مباشرة من مدينة تبرقة نعرف معها بتبيع الرحلة هذه. أهلا وسهلا، مرحبا بك سيدة لطيفة.
3: صباح النور، صباح الخيرات صديقي نبيل. مرحبا بكل مستمعي إذاعة الكيف في هالمصافحة الجميلة هذية. من فضاء تبرقة نقدم لكم اليوم المسابقة الوطنية للكسكسي. التذوق باش يكون بمختلف وصفات من مختلف الجهات الجمهورية. اليوم عنا الكسكسي بالمناني، وعنا الكسكسي بالحم، وعنا الكسكسي بالعديد من المكونات. جايين عبيد من معناها من ضمن رحلة خاصة لمدينة تبرقة
2: ما شاء الله.
3: والتذوق يكون يعني مناسبة للإعلان على أحسن كسكسي وطني. احنا معنينا اردنا من خلال هاليوم هذايا اول حاجة تعريف معنيها المهرجان المغربي للكسكسي في دورته التاسعة في ولاية الشمال الغربي، لانه المهرجان هذايا كان جاي لولاية الكيف في سنة 2017، ومن وقتها ما خدمناش في الشمال الغربي. اليوم فما عودة نسبية تتسمى معناها إدراج اليوم هذايا في فقرة المهرجان، حبينا من خلال العودة والتعريف بهذا المهرجان في ولاية الشمال الغربي كما قلت لك. أيضا أردنا يعني ترويجيا، احنا خدمنا جربة اليوم احنا في تبرقة، حبينا زادة نقدموا مادة جيدة إشهارية للمنطقة تبرقة، وأيضا يعني الجمعية نكهة بلادي في الشمال الغربي.
2: ممتاز جدا، ممتاز. حبينا نشوف معك الآن اختيار تبرقع حاجة مزيانة. كنت في جربة تقريبا، أيضا جربة عندها نجم نقوله ذوق آخر في الكسكسي يختلف عن الكسكسي نعرفه في الشمال الغربي. في جربة كيفاش كانت الرحلة، رحلة الكسكسي في جربة؟
3: في الحقيقة كانت جميلة برشا. جاوبوا معاها، احنا عملنا حكاية اسمها الكسكسي بولد البحر. كنا خرجنا في سوق حمت سوق للسمك، وعملنا عملية البيع بالدلالة اللي هي من الأشياء اللي ما زالت الجزيرة محافظة عليها، واللي تفقدت في العديد من الأسواق، اللي هي هدية تعتبر تراث لامادي في طريقه للاندثار، لأنه لي جينيراسيون ما عادش يعرفوا البيع بالدلالة. دونك احنا حبينا توثيق هذا الموضوع، وأيضا ادراجه في مسار المهرجان اللي باش يكون من يوم 24 إلى يوم 28 في ولاية مدنين.
2: ممتاز.
3: أردنا زيادة تشجيع السياحة في جزيرة جربة. تعرف يعني كل عام إقبال كبير على ديستيناسيون جربة، وفما زيادة ديستيناسيون أخرى اللي هي ديستيناسيون ظهار. أردنا زيادة لأنه اختتام المهرجان سيكون في بني خديج، تحديدا في قصر الخراشفة، احنا جمعية نكهة بلادي عنا ميل كبير للعمل في مختلف جهات الجمهورية من الشمال إلى الجنوب. نحبوا ديما يعني نوريه الشمال في الجنوب والجنوب في الشمال. هذه من الأشياء اللي حرصنا دائما أنه نقرب بين مختلف الولايات من خلال أيضا هالأكلات التقليدية هذية الجميلة برشا واللي معناها تلاقي استحسان المواطن أينما كان التونسي والأجنبي زادة، لأنه احنا كنا في النزل في جوبا وقدمنا الأكل للأجانب ولقى إعجاب كبير، لأنه اكتشاف بالنسبة لهم الوصفات هذه كسكسي بلد البحر. وإن شاء الله المسابقة الكسكسي بنكهة جربية باش تكون نهار 24 جوان إن شاء الله زادة، بعد ما نكملوا الضبرقة نتجهوا الجربة وتكون لنا في العديد من الفقرات في المهرجان طوال 4 أيام. يعني دورة 9 أردناها مختلفة شوية، حبينا زيدا معناها نشاركوا دول مغاربية. ليبيا أكدت حضورها لأنها معنية أكثر من أي وقت، لأنه قدموا ملف الالتحاق بالترشح لليونسكو اللي كانت سجلته تونس والمغرب موريتانيا والجزائر. اليوم ليبيا ستلتحق بهذا الملف وقدمت مطلبها، وتونس ووزارة الثقافة التونسية وكالة التراث ومعهد التراث قد يعني اعطوا دعمهم لهذا الترشح. احنا كمجتمع مدني زادة قدمنا دعمنا واردنا القاء الضوء على هذا الموضوع، لانه مهم جدا التحاق ليبيا بملف الترشح لليونسكو
2: بحاجة بها برشا. اليوم في تبرقة وعرفنا أيضا أنه ثم النسوة في تبرقة ثم شكون شاركت في مسابقات مغاربية وعندها البسمة بتاع كسكسي في تبرقة، وربما ذاك علاش اخترت الفضاء في بور ناتشر أنه يكون هو الحاضن لهذه الدورة.
3: هي في الحقيقة سيدة دلندا المديني هي من تقريبا من 2009، من أول مرة شاركت معنا في المسابقة المغاربية كانت في 2019 خلال دورة من دورات المهرجان المغاربي الكسكسي، وكانت هذيك آخر مرة عملنا المسابقة المغاربية لأنه بعد اكتفينا كان بالمسابقة الوطنية. تحصلت على أنه تتسمى آخر لقب مغاربي وقعدت والوصفة متاعها لقت استحسان كبير، ومش كان في 2019 لأنه الوصفة هذه قعدت تقدمها دلندا دائما، هي الكسكسي بالعلوش وبالزيت القذوم تشهرت بها، وأيضا تقدمها في بير ناتشر وديجا اليوم تتقدم الوصفة هذه، هي من أهم الأطباق اللي تحظى بإقبال عليها من ناحية صحي. ودلندا يعني الفضاء هذي بير ناتشر يخدم على كل ما هو منتوج محلي وأكلة تقليدية وأيضا حاجة ديري، معناها العولة تعملها وحدها، زيت القذوم تستخرجه هي، كل شيء يعني من تحت إشرافها هي شخصيا، وتتواصل عمليات الصنع وطهي الأكلات هذه قدام يعني الحريف. عامل فضاء جميل برشا في تبرقة ويلاقي يعني إقبال واستحسان التوانسة والأجانب، لأنه فيه اختلاف على العادة. يعني وقت تجي تلقى نسيت طيب في خبز الطابونة وصلتة مشوية قدامك، معناها تحس أنت أصلا الريحة والمشهد زادة العولة. يعني شاركت معنا هي دلندا كما قلت لك عضوة في الجمعية منذ 2019 وقعدت معنا وشاركت معنا في العديد والعديد من المسابقات المهرجانات وعرفت يعني بالأكل في الشمال الغربي بصفة عامة في العديد من التظاهرات والمهرجانات، وتحصلت على العديد من الجوائز. احنا قعدنا ديما نحكوا على جائزتها المرتبة الأولى في مهرجان الكسكسي، لكن دلندا خذيت العديد من الجوائز الأخرى، وكان ديما عندها نقطة تميز في مسيرتها كامرأة معناها.
2: نعم سيدة لطيفة
3: يعني تحدد كل شيء وخدمت على
2: نعم.
3: تراث
2: سيدة لطيفة
3: وكصاحبة مشروع
2: وي. نعم سيدة لطيفة، الآن مشاركات في جربة اليوم في تبرقة أجواء حلوة برشا، ثم فرضية وإمكانية أنكم تشاركوا أيضا والتعريف بالكسكسي التونسي خارج المجال التونسي في حد ذاته؟
3: هو الإمكانية تمت والحمد لله، يعني منذ 2022 جمعية، أنا شخصيا معناها مؤسس جمعية نكهة بلادي، كونت مشروعي الخاص اسمه أكاديمية الكسكسي، وسميته أكاديمية الكسكسي تحديدا لأني أردت من خلاله يعني ما فماش حاجة ممكن توصل مشروع الكسكسي لبرا إلا حاجة في شكل أكاديمي وفي شكل زيادة حاجة مختلفة على السائد. مثلا احنا في 2025 تقريبا مشينا لخمسة بلدان وشاركنا في عملت الكسكسي في لمة الكسكسي في ليون الى احد اهم المعارض الدولية للطهي اللي هو سيغا 2025. قدمت العديد من وصفات الكسكسي قدام جمهور اللي هو الجمهور هدايا يعني يتنقل لليوم عاصمة الطهي، وكله ناس مختصة في مجال الطهي وفي مجال الخدمات والسياحة. والحقيقة كان تحت معني معنا فار تونس وقدمنا أنواع كسكسي من مختلف تراث الجمهورية، ولاقى استحسان كبير للمواطنين المقيمين في اليوم التوانسة، ولاقى استحسان كبير برشا برشا لزوار هذا المعرض الدولي، وخاصة المنظمة الدولية للتوهات اللي هي كنت أنا عملت يعني حسب التذوق هذية في يعني في جناحهم.
2: أيضا
3: أيضا كنا عملنا الكسكسي في لمة الكسكسي في روما وكانت طوال ثلاثة أيام قدمنا روما يعني جمهور عادي مش عبيد مختصة لكن أساتذة وجامعيين ومواطنين عاديين، وكانوا روما خاطر عندها خصوصية أنها مدينة يعني عريقة جدا جدا جدا. في المدينة العريقة اللي هي مشهورة بالأطباق الجميلة والأطباق اللذيذة نتاعها لقى الكسكسي إقبال، لأنه عملنا كسكسي يعني مختلف عن الذوق المعروف ولا كسكسي اللي ممكن كانت كلاته الناس يعني قبل دونك وحار. وعملنا بالزهر هزيت معايا هروس من جابس، عندي رسيت لمحكة الجابسية وكان حار ياسر ياسر، معناه أنا بعد ما طيبت قلت أبي أنا بدي مش بشتاك نزم ناكله يا أخي، لقى إقبالك الحارة ذيك والناس معناه قعدت بيتها فك السافور ذيك فك الخليط هو المحكة خليط من الزف والهروس هذية والأعشاب اللي هي معناها تضفي لذة ونكهة مختلفة على الكسكسي حتى بالنسبة للتونسي فما بالك بالنسبة للأجنبي. كانت معناها لقت نجاح التجربة هذه كسكس بارتي في روما. أيضا مشيت بعد دبي، وفي دبي زاد عالم آخر لأنه عالم توهات العرب، عالم رجال الأعمال اللي معناها متعودين لكن ما يجوش لتونس ديما الديستيناسيون في معناها ديما المغرب متفوق علينا في هذا المجال خاصة السياحة الغذائية. ومن هنا جات الأجواء الجميلة لأنه العبيد يعني عرفت تونس الساعة من خلال الأطباق اللي قدمتها، وأيضا اكتشفت أنه عنا أذواق لذيذة ومختلفة، وإن شاء الله دبي زادة حطيناها في برنامج أكاديمية الكسكسي في نوفمبر 2016 20 لنا عودة. إذا اختمت السنة بثلاثة عشوات في مدينة تراب، ثاني العشوات هذوما معناها كانوا لقوا إقبال كبير، كنا عملنا حددنا عدد معين للأشخاص ولكن في الأخر قبلنا أكثر من اللي حددناه لأنه كان إقبال كبير على معني على هذا الإيفنت اللي كانت تنظمته منظمة إيطالية بالشراكة مع أكاديمية الكسكسي. وتوا حاليا هذا سكوب ليك صديقي نبي، مازلت يعني ما هبطش حتى شيء، توا باش نعطيك أول معلومة ومن هنا باش تنطلق العملية الإشهارية للمشاركة هذه. عندي مشاركة للتعريف بالكسكسي التونسي خلال مهرجان دولي في تراباني باش يكون من 6 إلى 9 أوت، ومباشرة بعده العودة لمدينة تراباني لتقديم مذاقات تونسية ولا تونس المذاقات سميناه. أردنا زادة مجموعة من الحاجات، المرة هذه راجعة للتراب تاني معناها مرتين، لكن المرة الثانية مش الطبخ فقط، باش يكون هنالك الموضة وباش تكون هنالك الطبخ وباش تكون هنالك الحلويات، باش تكون باش نكونوا مجموعة في معناها مجموعة في متحدين مع بعضنا باش نقدموا هالتعريف هدايا بعلاقة بين الساعة اللي الميديتيراني أردنا تقديمها. الحقيقة أنا عاملين كيف مشيت تراب تاني لقيت معناها تجاوب كبير كبير برشا على الطهي التونسي، تجاوب كبير على ثقافتنا زادة، لأنهم في الأخر في ختام اللقاء كانت فمت ندوة وأحد الباحثين قال راهي تراب تاني تعتبر معناها ما نعتبروهاش جنوب إيطاليا، نعتبروها شمال إفريقيا.
2: بالضبط، لأن ثم التمازج صحيح.
3: حصلوا إيه ثم تبادل وتشابه، معناها يحصلوا روح متشابهين لنا أكثر من تشابههم الإيطاليا، ودي نقطة مهمة برشا وانطلق منها موضوعنا السنة إن شاء الله، مازلنا في الإعداد ليه وإن شاء الله معناها يلقى حظه في الترويج والدعاية، وإن شاء الله زادة يكون همزة توصل بين الضفتين وأيضا تعريف ببلادنا كديستيناسيون معناها توريستيك مختلفة على السائد، ديستيناسيون كيلينيغ. العباد اليوم معناها كل حلمة وليت أنهم يجيوا لك البلاد يذوقوا الأكل متاعها. العديد من الأماكن الحقيقة نحن معناها أنا ما ننساش كونت مشروعي الخاص، لكن بقيت ديما في هيئة جمعية نكهة بلادي، وتحية باش نوجهها من خلال إذاعة الكيف للسيدة هاجر الهبيري رئيس جمعية نكهة بلادي اللي منذ توليها في 2023 رئيس الجمعية واصلت المسار في العمل يعني على تسمين التراث اللامادي، وأيضا يعني التوجه بقى العمل على مختلف ولايات الجمهورية، هي أصيلة ولاية صفاقس ولكن مشيت لمختلف الولايات ومعها الهيئة مدام هنا الغربي فرج والعديد من الأسماء. اليوم المهرجان هذايا دليل أنه جمعية نكهة بلادي ما زالت معناها متواصلة بنفس النسق اللي بدينا به منذ سنة 2012، وإن شاء الله في المستقبل زيد العديد من الولايات. بتتر سليانة قعدنا خدمنا فيها في بداية الجمعية وقعدنا ما عملناش حاجات في سليانة منذ سنوات، الكيف كانت لنا ديما مصافحات مع الكيف، ومختلف ولايات الجمهورية أيضا الساحل من الشمال الجنوب كل الولايات تستحق العمل عليها، وهذا مبدأ قررته نكهة بلادي منذ تكوينها.
2: حاجة مزيانة برشا. واليوم بحضنا في مدينة تبرقع على ضفاف المتوسط رحلة غذائية سياحية بامتياز. نشكرك برشا سيد لطيف خياري أنك اخترتي أيضا مدينة المرجان، أنك اخترتي أيضا المدينة الحالمة اللي يحبوها برشا مع بداية فصل الصيف. اليوم بتبيع رحلة الكسكسي كعابر السردينة تنجم تذوقوها في مدينة تبرقع. يعطيك الصحة سيد لطيف خياري المشرفة على تظاهر اليوم الخاصة في مدينة تبرقع اليوم لحد الأكيد نعيش معها أجمل أجواء مع جمعية نكهة بلادي وأكاديمية الكسكسي. شكرا لك سيد لطيف خياري عبر موجة إذاعة الكاف.

0: إيقاع الأحد. إيقاع الأحد. إيقاع الأحد مع نبيل الشيخاوي.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم أصدقائي في هذا الجزء الثاني والأخير من منوعة إيقاع الأحد. الرحلة بزيت تواصل معكم إلى حدود الساعة الواحدة، الأكيد رحلة الصيف رحلة حلوة برشا، لكن أيضا أن تكون الكتب مع الصيف حاجة بزينة برشا. علاش؟ أنه مدينة تبرقة احتضنت تظاهر جميلة برشا، مكتبتي ملاذ وعطلتي مصالحها جميل وجملة جميلة برشا اللي مشكون فيها على امتداد شهر جوان وتتواصل إلى حدود يوم 30 من هذا الشهر بورشات في كيفية المطالعة وأيضا كيفية الكتابة، ورشات أخرى خاصة بأصدقاء البيئة. ونعرف مليح موسم الصيف والاستياف في برشا رؤية للشواطئ، في برشا رؤية للمدن السياحية، في برشا رؤية أيضا لأجواء اليوم وأجواء الليلة. ذاك علاش مشاو لأصدقاء البيئة والمحافظة على المدن الجميلة والمحافظة على البيئة الخضراء. أيضا في هذه التظاهرة ثم تواصل في كتابة الخط العربي، ونعرف مليح فضاء المكتبة العمومية بمدينة تبرق تحتضن هذا الفضاء بعدد الرسامين والمختصين في الخط العربي. لكن بما أنه أجواء بحرية أجواء سياحية، لكن أن القراءة بالألوان المائية تكون عندها رؤية وأجواء حلوة برشا، خاصة أنك تكون قرب الشواطئ أو قرب المسابح أو أيضا قرب الفضاءات الجميلة برشا، إضافة أيضا إلى بيت المطالعة الممتعة واللي هي في حد ذاتها تحمل في طياتها كيفاش تقرأ كتاب في دارك، تقرأ كتاب في فضاء تحت شجرة في حديقة، في أيضا قرب البحر أو قرب الغابات أو حتى أيضا في مناطق جميلة بيئية منها الجبلية أو السهول أو الوديان والخلجان، وهذه بطبيعة ربوع الشمال الغربي خصيتها الطبيعية. إضافة إلى ذلك هناك فواصل كتب بحرية، لأنه نعرف الصيف فيها برشا رؤية أنك تقرأ قصة فيها رحلة بحرية، فيها أيضا رحلة مغامرة خاصة للأطفال، الأطفال الابتدائي اللي يحبوا برشا الفواصل هذه ويحبوا أيضا الصورة والكلمة مع وكيفية إنجاز رحلة ممتعة. فكرة حلوة برشا، إن شاء الله تتعمم في ربوع الشمال الغربي، إن شاء الله تتعمم أيضا في بقية المكتبات حتى لا تكون المكتبات مغلقة خلال الصيف. رحلة بدأت وتجربة بدأت في مدينة تبرقة، بدأت أيضا الأسابيع الفاتة في مدينة عين دراهم وبنتير وبابوش، وإن شاء الله أيضا تتواصل في مختلف معتمديات ومكتبات ربوع الشمال الغربي ولما أيضا على مستوى وطني.
2: من أنا؟ كيف أرتب هذا؟